0: هي تكون اتعطلت ونكون من غير كهرباء. أنا ما أقدرش أثبت ده بطريقة كتابية، لكن أنا عايز أفكر بطريقة إن لما يسوع يبتدي يخرج من السماء، وده هيوضح أكتر في آية تانية، إن إشارة ابن الإنسان هتظهر، وطبعا العالم بيتقلب في كم يوم. هيستمروا في رؤية يسوع في كل عظمته وفي كل مجده وهو بيظهر وبيجي على الأرض. وبالمعنى ده لو ده حصل على مدى فترة زمنية كل عين هتشوفه زي ما الكتاب المقدس بيقول. لاحظ انه لما يجي هتحصل كل الاضطرابات دي في الطبيعة، الشمس هتظلم، طبعا القمر مش هيعطي نوره علشان القمر مش بيعمل حاجة غير انه بيعكس نور الشمس، نجوم السماء هتقع. احنا بنتكلم عن حدث كارثي مكتوب عندك هنا. وبعدين الكتاب المقدس بيقول ان قبائل الارض هتبكي، وفيه اللي هيبكي علشان هم عرفوا ان يسوع هو المسيح زي ما قرينا في سفر زكريا من شوية. ممكن ناس تاني هيبكوا على خطيتهم ويؤمنوا بالمسيح، وناس تاني هيبكوا في ألم ويرفضوا يسوع، لكن كل قبائل الأرض هتعرف أن يسوع وصل بالجسد على كوكب الأرض وأنه نزل على جبل الزيتون اللي جنب أورشليم. دلوقتي هتلاحظ أنه بيقول أن الله هيبعت ملايكته علشان يجمعوا مختاريه، والملايكة دول اللي طلب منهم الله أنهم يجمعوا مختاريه، طبعا فيه مؤمنين اللي كانوا مستخبيين في الكهوف أو كانوا في كل مكان، وشوية من الشعب اليهودي اللي بيؤمن دلوقتي بالمسيح. الملائكة دول الله بعتهم علشان يكونوا جامعي الله. كل ده شكله غريب علينا، غريب جدا عن مشاعرنا، لكن فكر فيه للحظة واحدة. في لوقا 16 لما العازر مات مكتوب ان الملائكة حملوا العازر لحضن إبراهيم، مكتوب ان الملائكة رفقته. أنا أفتكر إن لما المؤمنين يموتوا ممكن جدا إنهم يشوفوا الملائكة اللي بتاخدهم للمكان اللي بيحددوا يسوع ليهم وهو الفردوس. عشان كده الملائكة اتبعتوا علشان يجمعوا مختاريه من كل أنحاء العالم. المجيء التاني، الظهور المجيد ليسوع، هو موضوع مدهش، لكن خليني أقول إن الظهور المجيد ليسوع مش مدهش وبس، لكن هو ظهور عالمي. زي ما البرق بيجي من جنب في السماء ويروح جنب تاني، دي هتكون إشارة ابن الإنسان، واللي أنا بفسرها على إنها مجيء يسوع المسيح نفسه. طيب دلوقتي إحنا وصلنا للآية اللي أنا وإنت أكيد مشاركين فيها، ولو عايز تعرف إحنا هنعمل إيه لو كنت مؤمن بالاختطاف قبل الضيقة، إحنا هنكون في السماء في فترة الضيقة. لكن اتخيل ده، إنت يا صديقي كمؤمن هتكون جزء من الظهور المجيد ده. من بين كل آيات الكتاب المقدس اللي بحبها أكتر من غيرها وهتخلي جسمك أشعر برضو، رؤية 19 هو المكان اللي عندنا فيه وصف تفصيلي أكتر لنفس الحدث، لمجيء يسوع، ونتعلم أنه حدث فيه انتصار عظيم جدا. لازم تشوف ده دلوقتي بعنيك. في رؤية 19 وعدد 11، وإحنا مدعوين أننا نستخدم خيالنا، وأنا هعلق على الآية في لحظة بعد ما أقراها. مكتوب: ثم رأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة، وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة الله. والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا، ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم، وهو سيرعاهم بعصا من حديد، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب. ما فيش شك في مين اللي جاي على الأرض. دلوقتي خلينا نبص على الآية بدقة أكتر. وسيلة النقل هي حصان أبيض. هل إحنا لازم نفهمها بطريقة حرفية؟ ممكن لا. يوحنا بيستقبل الرؤية دي وهيفهم من خلال الوحي ده إن اللي معانا هنا هو انتصار يسوع بكل تأكيد. يسوع منتصر انتصار كامل، عشان في الأيام دي كان الرومان كمنتصرين بيركبوا دايما على خيول بيضة. وأنا أفتكر أن في عهد يوليوس قيصر أنه كان مسموح له أنه يركب عربية بتجرها خيول بيضة. عشان كده اللي كان عايز يوحنا يفهمه لنا هو انتصار يسوع، ويوحنا صوره جاي على حصان أبيض منتصر انتصار كامل بسلطان ما فيهوش شك. يبقى شفنا هنا حصان أبيض كوسيلة للنقل، اسمه الأمين والصادق. في أسماء كتير اتقالت على يسوع في الكتاب المقدس اللي نقدر نقتبس منها النهاردة. ليه الأمين والصادق؟ علشان قال إنه هيرجع، وهو رجع، هو قد كلمته. أمين. دونالد جراي بارنهاوس وهو قسيس من جيل تاني قال إن كان فيه خادم مش مؤمن كان بيزور واحدة ست في المستشفى كانت قربت تموت. انت عارف إن فيه خدام مش مؤمنين مش كده؟ وكانت متأكدة من دخول السماء لدرجة إن الخادم الشاب حس إن مسؤوليته إنه يحذرها من إنها مغرورة علشان هي مطمنة إنها تروح السماء. وقالت له لما موت لو لقيت نفسي من الخاسرين الله هيخسر أكتر من اللي أنا هخسره. قال لها إزاي؟ قالت له أنا هكون خسرت روحي لكن هو هيخسر اسمه الصالح. في النهاية لو يسوع وعد بالحياة الأبدية للي بيؤمنوا بيه هو ممكن يتصدق؟ هي وعوده صادقة؟ هو أنت ممكن تعتمد على الوعود دي حتى لو الدينونة جاية؟ هو هيكون جنبك لما تموت علشان هو بيقول مش هسيبك أبدا ولا هنساك، ولو أمنت بيا هتكون ليك الحياة الأبدية. قل لي هو هيقف معاك؟ أيوة أمين، هو أمين وصادق. دلوقتي خلينا ناخد نظرة على ظهوره. أوه بالمناسبة هتلاحظ أنه مكتوب وبالعدل يحكم ويحارب. افتكر أن كل حاجة في الآية دي على الرغم من أنها تبقى رهيبة جدا لكنه بار وصادق وعادل. دلوقتي لاحظ اللي مكتوب في آية 12 وعيناه كلهيب نار. احنا لازم نقف هنا، هي دي العينين اللي اتولدت في بيت لحم واللي كانت لازم تتأقلم مع النور الضعيف في المذود، هي دي العينين اللي بكت على مدينة أورشليم، هي دي العينين اللي مليانة رحمة اللي كلنا بنربطها بيسوع، لكن هي دي نفس العينين، دي عينين المسيح اللي قام من بين الأموات طبعا، لكن هو ده نفس يسوع اللي اتكتب عنه في العهد الجديد واحنا بنبص لحياته وموته ودفنه، هو نفس يسوع لكن دلوقتي عينيه زي لهيب النار. في مجيئه الناس هتقول الله ما شافش اللي كنت بعمله، أنا عملته في السر، وعينيه هتخترقهم وكلهم هيعرفوا أنه يقدر يشوف اللي جواهم. العينين دي بترمز أن يسوع كلي المعرفة، مفيش حاجة غابت عن نظره أو معرفته. الكتاب المقدس بيقول كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا.
1: يا صديقي، وإحنا بنقرأ الأوصاف الكتابية دي عن مجيء يسوع المسيح لأورشليم وجبل الزيتون، دي حاجة صعبة إنها تتوصف بكل تأكيد، بس هنكون معاه لو عرفناه كمخلص لينا. علشان كده النهاردة بنشجعك على الإيمان بالمسيح والاستعداد لمجيئه القريب. شكرا لانضمامك لينا. النهاردة سمعنا جزء التاني من عظة بعنوان الملك راجع ينتصر، وهي سابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. لما يسوع ييجي في مجد هيعمل كده وهو راكب على حصان أبيض ويدوس على معصرة خمر غضب الله القدير وسخطه. خليك معنا المرة اللي جاية علشان تعرف تفاصيل أكتر.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء، ازرع حبوبا. إذا أردت 10 سنوات من الرخاء، ازرع أشجارا. إذا أردت 100 السنوات من الرخاء، ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون، المثقفون، المدربون، المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم، لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

اهلا وسهلا بيكم بنات في حلقه جديده من برنامجكم اتيكيت. هتكون معاكم النهارده راندا بارتي. نفسي قوي اكمل معاكم الحلقه اللي قلناها المره اللي فاتت، كانت عن ترتيب المائده او ترتيب السفره، ازاي ارتب سفرتي باحتراف. كمان نفسي قوي النهارده اتكلم معاكم ازاي احضر السفره لو عندي عزومه على الغدا مثلا. ازاي احضر السفره لو مثلا في ناس جايلي على الغدا، معزومين عندي على الغدا، ناس كتير مننا بتحتاس بقى، وخصوصا لو بتبقى لسه عروسه جديده ومش عارفه الدنيا ماشيه ازاي. فهنمشي مع بعض بكل هدوء وسلاسه وتريث، وهنعرف ازاي نحضر مثلا غدا او عشاء لناس جايه عندنا. اول حاجه حضرتك هتعمليها بقى لما تصحي ايه الصبح بقى كده، هتعملي ايه؟ ممكن تجهزي الشوربه من الصبح، تمام؟ لو هتعملي مثلا شوربه خضار، شوربه لسان عصفور، ايه نوع الشوربه، هيبقى حلو قوي لو جهزتيها من الصبح علشان قبل ما يجي ميعاد الغداء يدوبك بس ايه تسخنيها وتحطيها على السفره. ثاني حاجه ممكن تعمليها بعد ما تعملي الشوربه، ممكن كمان تجهزي السلطه. حلو قوي لو انت صحيتي الصبح بدري وعملتي الشوربه، ممكن تدخلي على السلطه. هتجهزي مثلا الخس تقطعيه وتقطعيه شويه طماطم كده على شويه بصل مثلا في السلطه، على شويه ايه تاني، ممكن خيار على فلفل، يعني شوفي انت حابه السلطه اللي تعمليها ايه، سلطه خضراء، اي نوع سلطه تاني نفسك تعمليه، ده برضو ممكن تحضريه من الصبح مع الشوربه. لكن تاخدي بالك بلاش تحطي الليمون والملح على السلطه عشان السلطه ما تبوظ. ممكن نحط او نعمل كده قبل العزومه على طول. ممكن كمان بعد كده تجهزي سلطه بابا غنوج لو في ناس كتير بتحبها، وهتبقى حلوه قوي على سفرتك. يعني هتشوي البتنجان بدري وتهرسيه مثلا وقبل العزومه على طول، تحط برضو تضيف عليه بقى مكونات الطحينة والملح والخل، وشوفي انت بقى هتعمليها ازاي. تمام كده. بالنسبة بقى للفراخ واللحوم او الديك رومي او الحاجات اللي الطبق الرئيسي اللي هنعمله ايا كان نوع الاكل ايه، ده ممكن تجهزيه قبل العزومة بيوم. ده هيبقى حلو قوي لو ايه بقى عملتيه من امبارح وجيتي بس ايه قبل العزومه كده وقبل الغدا يسخنتيه وحطيتيه. ده هيريحك قوي في اليوم ده، لان انت بتبقي طبعا مجهوده اليوم كله، ترتيب الشقه ونظافه الشقه والاكل والحاجات دي كلها. فمفيش مانع خالص انك تعملي حاجات قبل العزومه بيوم. طب بالنسبه زي ما قلنا الطبق الرئيسي ده هنجهزه قبل العزومه بيوم ونغطيه بقى بورق الومنيوم لحد تاني يوم. خامس حاجة هتعمليها لو في مثلا هتعملي رز او محشي او الخضار اللي هتعمليه مع الطبق الرئيسي ده، ممكن تجهزيه في نفس اليوم قبل الغداء بس بوقت كافي عشان الوقت ما يسرقكيش، ويكون الاكل استوى وخد راحته في السوا كده، ما بقاش الاكل ني معاكي. بالنسبة لطبق الحلو ممكن تعمليه في اليوم اللي قبل العزومة برضو عشان ما يزنقكيش في اليوم ده. واهم حاجة في الكلام ده كله خالص انك تعملي لنفسك جدول زمني. يعني ايه جدول زمني؟ يعني مثلا تجيبي ورقة وقلم كده محترمين وتكتبي فيهم ان انا هصحى مثلا من الساعة كذا وهبدأ اعمل الشوربة من كذا كذا، هبدأ اعمل السلطة من الساعة كذا لكذا، الساعة مثلا مش عارفة ايه هعمل الطبق الرئيسي، علشان ايه بقى الوقت ما يسرقكيش وتحسي ان انت ان خلاص الناس قربت تيجي والاكل لسه مستواش، وطب اعمل الاكل ولا اعمل ايه، ولا اروح البس ولا اخد شاور ولا، فاهمه؟ فلازم تركزي ان انت تحطي جدول زمني لنفسك، ده هيبقى حلو قوي قوي ومش هيعمل اي عبء عليك. وبكده يبقى موضوعنا خلص. كان نفسي اقعد معاكم اكتر من كده بس للاسف وقتنا خلص. قابلكم في حلقه جديده من برنامجكم المفضل المميز اتيكيت. كانت معاكم راندا باتي. باي باي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أيها الحكمة الحقيقية، أسكن في أعماقي نازعا روح الجهالة عني. يا من افتقرت لكي تغنيني، هب لي أن أقبل كل ألم معك لكي أغتني بنعمتك. حول يا رب دموعي وتنهدات قلبي إلى تسابيح وتهليلات مفرحة. القمص تدرس يعقوب ملطي.

من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة. وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب، وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.

ليتنا لا نكون سامعين فقط بل وعملين بوصايا مخلصنا، فإن هذا ما يليق بنا في كل الأوقات وبالأخص في أيام العيد. إننا باقتدائنا بسلوك القديسين يمكننا أن ندخل معهم إلى فرح ربنا الذي في السماوات. هذا الفرح غير زائل بل باق بالحقيقة. البابا أثناثيوس.

لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحش. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

Now I am at العين السخنة. طب حبيب وقت ممتع إن شاء الله. في طريقي إلى المطار. طب هتوحشنا ترجع لنا بالسلامة. أنا وصديقي في مطعم حتشبسوت. طب الهنا والشف. أنا رايح المطارية. ماشي. أنا راجع من سوبر ماركت. ماشي. في طريقي إلى المنزل. لا بقى. لا بجد. كفاية كده. بجد بقى يا عم. روح اللي تروحه. أنا ذنبي إيه إنك على صفحتي؟ وبعدين لو كل واحد من أصحابي شير 2 لوكيشن في اليوم هيتحول لموقع اللوكيشن الاجتماعي. أنا عايز أعرف إيه المعلومة اللي عايز توصلها من اللوكيشن. دعاية ليه يعني ولا إيه؟ يا عم روح اللي تروحه بس أرجوك ما تزهقنيش.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: A lot of fake music out there. The original art is here. Double M. Can you listen?

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. الواحد ما يغير مكانه، مدرسته أو شغله، بيبقى خايف من الناس الجديدة اللي هيشوفها. أنا كنت عايش في بلد صغيرة في البحر الأحمر، ولما جت حرب 67 هاجرنا من بلدنا الصغيرة دي وجينا مصر القاهرة. يعني كان بقالي 9 سنين في نفس المدرسة، بنفس الزملاء، بنفس الفراشين، بنفس المدرسين تقريبا، نفس أتوبيس المدرسة بيعدي عليا، بنفس السواق، ونفس الناس اللي بيركبوا معايا حتى لو مش في فصلي. وفجأة سبت اللي متعود عليه ده ورحت مدرسة في القاهرة. وأنا في مدرسة القديمة كنت منطلق ومبسوط وأعرف الدنيا كلها. لما جيت مصر بقى لقيت نفسي منطوي ومن غير أصحاب، وخايف أقرب من زمايلي اللي في الفصل وأعمل صداقات جديدة. سألت نفسي، هو أنا خايف أتعرف على حد جديد ولا خايف إن أنا أترفض؟ طيب هو التعرف على ناس جديدة ساعات بيبقى صعب على بعض الناس زي ما كان صعب عليا؟ أنا غالبا كنت خايف من الرفض، لأن الرفض مهين وجارح، بحس إني بدون قيمة في عيون الناس، بحس إني ما استحقش. لو مش بلعب كورة حلو أكيد فريق الكورة مش هيقبلني، لو مش بلعب مزيكا حلو فريق المزيكا مش هيقول تعالى معانا، لو صوتي وحش مش هخش فريق الكورال. معنى كده إن القبول دايما مشروط، لازم أتقن حاجة معينة عشان أتقبل، وساعات بقدم تنازلات علشان أتقبل في شلة معينة. طب لو أنا مش بتقن حاجة معينة ولا عندي مواهب مطلوبة، أي حد يقبلني إزاي بقى؟ أحس إن أنا مرفوض وهبقى مش مبسوط من نفسي. الأمر مع ربنا بقى مختلف تماما، ربنا مش بيرفض حد أبدا. لازم نعرف إن ربنا هو الوحيد اللي قبوله غير مشروط، وإن قبوله مش بيحتاج لإتقان أي شيء غير الطاعة فقط. طيب يا ترى احنا علينا مسؤولية في موضوع القبول ده؟ علينا إن احنا نقبل بعض بدون شروط علشان نبتدي السلسلة. يعني إيه؟ يعني أنا أقبلك من غير شروط، وإنت تقبل واحد غيرك من غير شروط، وهو يقبل واحد غيره من غير شروط، فالدايرة توسع شوية. فنحاول بقدر الإمكان نخلي قبولنا للآخرين غير مشروط، زي ما ربنا بيحبنا وبيقبلنا من غير شروط.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

أخوكم مجدي من تونس. صلاتي في هذا اليوم من أجل وضع الرهن في كل العالم. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسة شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها، وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن، رد يدك يا رب، رد يدك اليوم على هذا الوباء. يا رب، يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق. يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاليلويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب، في اسم يسوع يا رب.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: Now I am at العين السخنة. طب حبيب، وقت ممتع إن شاء الله. في طريقي إلى المطار. طب هتوحشنا، ترجع لنا بالسلامة. أنا وصديقي في مطعم حتشبسوت. طب الهنا والشفا. أنا رايح المطارية، ماشي. أنا راجع من سوبر ماركت، ماشي. في طريقي إلى المنزل. لا بقى، لا بجد، كفاية كده بجد بقى يا عم، روح اللي تروحه. أنا ذنبي إيه إنك على صفحتي؟ وبعدين لو كل واحد من أصحابي شير 2 لوكيشن في اليوم هيتحول لموقع اللوكيشن الاجتماعي. أنا عايز أعرف إيه المعلومة اللي عايز توصلها من اللوكيشن، دعاية ليه يعني ولا إيه؟ يا عم روح اللي تروحه، بس أرجوك ما تزهقنيش.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاه وتقولك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تدنو ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك، وإليك

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: ما تقول يا عم قاسم؟ لا يمكن أن يكون.
7: ما هو الذي لا يمكن أن يكون؟
6: ما تقولون أن المسيح يمكن أن يكون هو الله؟
8: لم نقل أنه يمكن أن يكون هو الله، بل نقول هو الله.
6: وهذا لا يمكن أن يكون، مستحيل.
9: هذا فعلا لا يمكن يا قاسم.
10: حكمتم وانتهى الأمر، فلماذا نتناقش إذن؟
8: لا يبدأ النقاش من حكم صدر أو قرار اتخذ،
6: بل يبدأ نرى الحيثيات.
7: وهل سنتبادل حيثيات أم نبحث عن أدلة واقتناعات؟
6: لا يمكن أن يولد الله من امرأة،
7: العذراء مريم،
6: مهما كان، حتى لو نزلت من السماء.
4: امرأة، والمرأة مهما كان في بعض التقاليد عار.
7: ياسر، ما هذا؟
6: هل ينحصر الله في رحم امرأة يتغذى على ما تهبه له وتتمخض وتتوجع وتلد الله ثم يرضع منها وينام في حجرها؟ الله، لا يمكن.
8: ولماذا تصرخ هكذا؟
6: ويعيش في بيت نجار ويمتهن النجارة ويركب جحش ابن أتان في تنقلاته ويأكل ويشرب ولا يجد له مكانا يسند فيه رأسه. ما هذا؟ هذا لا يمكن أن يكون.
10: هل انتهيت؟
6: أنا؟ نعم انتهيت.
10: وما هو سؤالك؟
6: كل ما قلت.
10: لا أجد فيما قلت في كل ما قلت سؤال.
9: حقا لا يوجد فيما قلت سؤال.
7: فعلا لم تسأل أي سؤال يا ياسر.
6: فماذا الذي قلت؟
8: اعتراض، رفض، إنكار،
10: استهزاء واستخفاف وسخرية.
6: أهذا ما قلت؟
10: نعم يا ابني، للأسف هذا ما يسلكه الكثيرون ممن يدعون البحث في علوم الدين.
8: يتطاولون ويشوهون ويتعدون على عقائد ومقدسات الغير
10: ومقدساتهم هم، كل ما يتصل بالله تبارك وتعالى لكل مؤمن مهما كانت عقيدته أو ديانته هي مقدساته هو الخاصة.
6: لم أقصد يا عم قاسم، آسف.
9: لا أظن أن ياسر يسلك مسلك هؤلاء الذين يلوون الكلمات ويستعرضون قوتهم في استخدام عبارات التهجم والسخرية في وسب الغير.
7: ياسر فعالي فقط يا عم قاسم.
10: أنا لا أحتاج لمن يدافع عن ياسر أمامي، أنا أعرف دافعه تماما.
8: وما هو دافعه يا أبي؟
10: محبته لله وتقديسه للذات العليا، غيرته على إيمانه ورفضه أي شيء يمس صورة الله الجليلة عنده.
6: هذا صحيح يا عم قاسم.
10: فأنا أعذرك وأقدر دوافعك، ولو هدأت قليلا لأمكننا تناول الموضوع بتعقل وفهم، شأن المتحضرين من البشر.
6: أنا هادئ فعلا الآن، لقد زفرت كل ما كان داخلي من اعتراضات.
8: وكوب شاي سيزيدك هدوءا، ما رأيكم في ذلك؟
9: شكرا لك.

0: بعد أن هدأت النفوس وصفت وعدنا إلى نقطة البدء، كلنا آذان صاغية وقلوب سمحة ونفوس متعطشة للمعرفة.
1: وما هي نقطة البدء؟
2: كلام الله وكلمة الله.
3: وكلام الله الذي بين أيدينا نثق به ونستعين به أساسا لنقاشنا ومنطلقا لبحثنا.
4: وهو كذلك يا عم قاسم.
3: وكلمة الله المسيح، ما قاله وما أعلنه عن نفسه.
1: وهو كذلك يا عمي القاسم.
3: وحتى يكون كلامنا محددا واضحا لا تشوبه شائبة، نقرر أننا لا نعبد ثلاثة آلهة، والله سبحانه وتعالى ليس ثالث ثلاثة، وليس هو إلها واحدا له ثلاثة وجوه، بل هو الله الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد في ثلاثة أقانيم.
2: والمسيح يسوع الأقنوم الثاني في الثالوث اسمه المسيح، ولقبه المسيح أيضا، المسيا الممسوح منذ القديم، واسمه يسوع، ولقبه أيضا يسوع المخلص.
3: وهو ابن الإنسان الكامل في نسوته، إنسان كامل. لذلك يا ياسر انحصر في رحم امرأة وتغذى منها وولدته وأرضعته وعاش وعمل مع يوسف النجار وركب جحشا وأكل وشرب ونام، إنسان كامل، ابن الإنسان.
2: وهو ابن الله الكامل في لاهوته، إله كامل. يقول الوحي المقدس عنه في رسالة فيليبي أصحاح 2: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب.
3: لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.
4: فكيف يكون هو الله وتقول الآية رفعه الله أيضا؟
1: هل هو الله أم أن الله هو الذي رفعه؟
3: سنتناول ذلك كله خطوة خطوة.
0: لكن لماذا؟ لماذا؟
2: لماذا ماذا يا عم ياسين؟
0: لماذا يصبح الله إنسانا؟ لماذا لم يبقى هو الله العلي في سماء؟ لماذا يختار كما تقول الآية أن يأخذ صورة عبد ويصير في شبه الناس
1: ويضع نفسه ويموت؟
0: لماذا ذلك كله؟ لماذا يصبح الله إنسانا؟
3: لنفهمه، لنعرفه، لندركه. هناك أشياء يصعب علينا فهمها، مثل الحق، الصلاح، الجمال.
4: نفهم ذلك من الأشياء التي تظهرها، لا نعرف الجمال إلا من الأشياء الجميلة التي تعكس الجمال.
1: ونعرف الصلاح من الأشخاص الصالحين، والحق ممن يظهر الحق، وهكذا.
2: والله، كيف نعرف الله؟ وما الذي يجعلنا نفهم الله؟
0: ألا يكفي ما قاله الأنبياء عنه؟
2: وهل عرف الناس الله من أقوال الأنبياء؟
1: لا، لم يعرفوا.
3: نستطيع أن نعرفه حين يضع نفسه في صورة إنسان ويحيا بيننا.
4: لكن الإنسان محدود، كيف يظهر المحدود الله غير المحدود؟ وكيف يظهر الإنسان الفاني الله الأبدي؟
1: هذا صحيح، لا يمكن أن يظهر الله كاملا في الإنسان.
0: ظهور الله في الإنسان يساعدنا بعض الفهم، لا كل الفهم لله.
2: يقول بولس الرسول عن المسيح إنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا.
3: هذا سبب يا ياسين، والسبب الآخر هو أن الله سبحانه أراد أن يعبر الهوة التي تفصل الإنسان عنه. لابد من مصالح يعيد العلاقة بين الله القدوس والإنسان الخاطئ، ولا يستطيع ذلك إلا الله نفسه. الله يصبح إنسان،
0: لهذا نزل الله من السماء إلى الأرض.
2: نعم، لهذا نزل الله من السماء إلى الأرض.

0: أنه كما يؤكد الكتاب المقدس لم يره أحد قط.
1: يقول الرسول بولس إن الله وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه.
2: أراد النبي موسى أن يرى الله ولم يقدر.
3: لا يرى أحد الله ويعيش،
4: ولا يستطيع أحد أن يخبرنا من هو الله وماذا يشبه الله وما هي صفاته وسجاياه
0: إلا الله ذاته، وقد أعلن ذاته للإنسان منذ القديم بكلامه.
3: الله روح ولا شبيه له ولا مثل له أبدا.
4: نعرفه من صفاته.
2: وكيف نعرف صفاته؟
4: من أسمائه الحسنى.
3: كل صفات الله تحملها وتعبر عنها أسماؤه، ومن أسمائه نعرفه.
0: أما المسيح فهو صورة الله غير المنظور الذي فيه خلق الكل.
1: الله الغير معروف أصبح معروفا. عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، لذلك ظهر الله في الجسد ليعلن لنا ذاته، لكي نعرفه ونفهمه ونعبده. يقول الكتاب المقدس الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما،
2: تكلم الله إلى الإنسان بواسطة الرسل والأنبياء المرسلين منه،
3: هذا ليعرف الإنسان الله وليفهمه ويسمع صوته.
1: بعد ذلك جاءت مرحلة اتصال أوثق بالله. يقول الكتاب المقدس أنه بعد ذلك كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه
0: المسيح، المسيح يسوع.
3: فالله يصبح إنسانا ليعرف نفسه للإنسان،
2: ليعرفنا الحق،
1: وليعيد الله العلاقة القديمة بين الله والإنسان،
0: العلاقة التي كانت تربط بين الله وآدم في الجنة
4: وانكسرت بعصيان آدم وعدم طاعته لله.
1: وجاء المسيح ليعبر الهوة. الله العظيم نزل إلى الإنسان الحقير. السامي عبر إلى الوضيع. لا يمكن أن يحدث العكس.
3: منذ القديم والإنسان يسعى ليصل إلى الله،
2: وهذا مستحيل. نسل الإنسان الخاطئ لا يمكن أن يصل إلى الله القدوس.
3: الظلام لا يتصل بالنور ولا يعبر إليه،
0: لكن النور يعبر الظلام ويمحوه.
1: وجاء الله كإنسان ليفدي الإنسان،

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: اشرح الفرق بين كلام الله كلمة الله. اشرح الفرق بين كلام الله كلمة الله.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب، وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك

وساعدني على التعامل معه، وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم، آمين.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.

0: نفسي أبقى دكتور مشهور.
1: أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهت.
2: الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفاً، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: لا زلت أتابع في هذا البرنامج ما بدأت بالإجابة عليه في برنامج سابق، هو من هو النبي الصادق وكيف نعرفه؟ قلت إننا نعرف النبي الصادق من صدق رسالته ومن معجزاته الحقيقية. أجرى المسيح معجزات، لكن هو في ذاته كان المعجزة، وكل معجزة قام المسيح بها كانت نابعة من داخله وتشير إليه. فعندما أشبع الجياع قال إنه هو نفسه خبز الحياة، وعندما فتح عيني المولود أعمى قال إنه نور العالم، وعندما أقام الميت قال إنه القيامة والحياة. نكتشف صدق النبي من صدق أصله. قال المسيح: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان. وبمحاولة كشف أصل النبي نستطيع أن نكتشف من يكون. فمنذ أن اختار الله إبراهيم خليله وضع النبوة في نسله إسحاق ويعقوب والأصباط، واستمرت شجرة النبوة تطرح من داخل هذه الأسرة. لذلك قال موسى لشعبه: يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. ويقول الرب: أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك يا موسى، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. وقد تحققت هذه النبوة في المسيح الذي بمجيئه اكتمل الوحي المكتوب، وفيه جاء الوحي المتجسد وانكشفت كل الأسرار والإعلانات بالفداء والقيامة. ونكتشف أيضا صدق النبي من ثمر رسالته. لئن كان أصل النبي شيئا يختلف عليه، إلا أن هناك علامة أخرى للنبي وهي ثمر الرسالة. قال المسيح: من ثمارهم تعرفونهم. هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ ويظهر ثمر أية نبوة من أمرين: الأمر الأول تعليم جديد يقدم أبعادا جديدة عن الله لم تكن معروفة من قبل، والثاني نوعية الأتباع الذين تجتذبهم هذه النبوة. فالنبي الحقيقي معه جديد عن جوانب شخص الله السرمدي، مع إظهار هذه الجوانب للإنسان: إظهار الله في عدالته ومحبته، معرفة الله بأكثر قرب وإدراك. فالله كما قدمه موسى كان أكثر وضوحا مما قدمه خليل الله إبراهيم، وكان النبي إيليا أوضح من موسى. ثم جاء النبي إشعياء ليعلن جانب الألم والأحاسيس والمشاعر في الله، فكان أكثر وضوحا. ثم جاء المسيح إعلانا كاملا نهائيا. لذلك فمقياس أي نبوة هو مقدار الجديد الذي تقدمه عن الله في علاقته بالإنسان. أما الثمر الثاني للنبوة الصادقة فهو نوعية التابعين. إذا أردت أن تدرك الفرق بين النبي الآتي من الله ومن يدعي النبوة فانظر إلى التابعين. التابعون هم ثمرة النبوة. الرسالة الحقيقية هي التي تدعو إلى اتساع الأفق بما يتناسب مع الفكر الإلهي، كما تدعو إلى الثقافة والتحضر والحب والأمانة. الرسالة الحقيقية هي التي تدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة لأنها معين نظيره. قل لي ما هي مكانة المرأة في أي مجتمع؟ أقول لك مدى تحضره أو تخلفه. إن الرسالة التي تفصل بين الدين والحضارة، بين ما هو روحي وما هو زمني، بين الطهارة الخارجية وطهارة الفكر، هي رسالة إنسانية من عند الناس وليست من عند الله. قال المسيح: من ثمارهم تعرفونهم، أي من مستوى الأتباع تعرف المعلم، من مستوى الشعب تعرف القائد، لأنهم ثمرة يديه. صانع الحضارة هو الدين، وبالرغم من أن بعض البشر رفضوا الدين، إلا أن القيم التي غرست فيهم من آلاف السنين ما زالت تترك آثارها عليهم، فهي سر تحضرهم ووجودهم كبشر أسوياء. نكتشف أيضا صدق النبي من توافق حياته مع تعاليمه. قال السيد المسيح: من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. كلمة النبي أو رسالته يجب أن ترتبط بحياته دون انفصام. كل الأنبياء في القديم عبروا عن رسائلهم بحياتهم وبأجسادهم. فمثلا كانت رسالة النبي إرميا أن يتحدث عن السبي الذي سيذهب شعبه إليه، فأتى بنير خشبي وضعه على كتفيه، وعندما حطم الملك النير الخشبي وضع نيرا من حديد سار به بين الناس، يتحدث عن الشعب الذي سيحمل النير في السبي. والنبي إيليا عاش متقشفا في الصحراء ليعبر عن رسالته. والنبي هوشع الكاهن تزوج امرأة زانية كما أمره الرب ليقدم صورة حية لمحبة الرب لشعبه رغم ضلاله، وكانت حياة النبي هوشع هي رسالته. لكن إذا جاء نبي يتحدث عن رسالة هو لا يعيشها، فهو منفصل تماما عن كلمته. فالنبي الذي يتحدث عن العدالة والنقاء والأمانة يجب أن يعيش هذه الصفات، والمسيح لم يعلم تعليما لم يعيشه هو أولا. ونكتشف النبي الصادق من تحدي رسالته لعوامل الهدم. الرسالة التي تقف شامخة رغم كل محاولات الهدم رسالة صادقة. الرسالة التي لا تخشى الانتقاد والتقييم المستمر في العهود المختلفة هي رسالة مؤسسة على الصخر. الرسالة الحقيقية لا تحتاج إلى حماية بشر في مواجهة النقد والتقييم. لرسالة المسيح ألفا عام تعرضت فيها لكل معاول الهدم والانتقاد، وما زالت حتى في البلاد المسيحية نجد الإذاعة والتلفزيون والصحافة تترك المجال بكل حرية لمن يريد أن ينتقد المسيحية أو الكتاب المقدس. لكن يبقى في النهاية التعليم الصحيح، فلا يصح إلا الصحيح. قال المسيح: كل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. إن كنت تريد أن تكتشف صدق رسالة أو نبوة اتركها للناس ينتقدونها يفسرونها يحللونها. إن صمدت للنقد واستطاعت أن تقاوم تكون رسالة صادقة من الله. لا تحاول أن تحميها برجال أو مال أو سلاح. الرسالة الصادقة قوتها في الحق الذي تحتويه. ونكتشف صدق النبي من نوعية السلطان الذي يتمتع به. بهتت الجموع من تعليم المسيح لأنه كان يتحدث بسلطان وليس كالكتبة. والسلطان هنا لم يكن سلطان قوة يرغم بها الناس على سماعه، ولا سلطان نفوذ ولا سلطان كهنوت، فقد كان المسيح إنسانا بسيطا، لم يكن من الأسرة الكهنوتية، لم يكن زعيما يحمل سلاحا، لكنه كان يحمل سلطان الكلمة التي يتفوه بها، فهو كلمة الله. وقال: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. إنه يعرفنا ولذلك له سلطان علينا. وقف أحد المرنمين العظماء في حفل ضخم يرتل: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه، أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. فاستمع الناس إلى ترنيمه واستمتعوا به وصفقوا له. ثم وقف بعده مرنم آخر رنم فبكى الناس عند سماعه. وعلق أحد الجالسين: المرنم الأول يعرف كلمات المزمور جيدا، أما المرنم الثاني فيعرف رب المزمور. أيها المستمع الكريم، النبي الحقيقي هو الذي يعرف الله ويعرفنا الله. النبي الصادق هو الذي يأتي بشيء جديد يعيشه يحياه ويعلمه لتابعيه فيؤثر في حياتهم. لقد أعلن الأنبياء نبوات الكتاب المقدس بوضوح وعلى رؤوس الأشهاد، وكان النبي يعرف أنه إذا لم يتم شيء من نبواته عرض نفسه للتهلكة. ومن النبوات ما تحقق في الحال، ومنها ما تم ويتم في المستقبل. وكان تحقيق بعض النبوات في الحال دلالة على صدق النبي في باقي أقواله، ليرشدنا الله لنعرف من هو النبي الصادق.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنا القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، احمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تؤجل للغد ما يمكن عمله اليوم. أكبر تحديات الحياة هي تنفيذ المهام المطلوبة منك في الوقت أو قبله. التسويف والتأجيل هو بدايات الفشل والخسارة والهزيمة.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا.

0: اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم حقيقه ام اسطوره. معانا ضيف حلقتنا دكتور ناجي زميل الكليه الملكيه للجراحين بانجلترا. اهلا بيك يا دكتور.
1: اهلا يا هايدي واهلا بكل المستمعين الاعزاء.
0: من خلال حلقاتنا في حقيقه ام اسطوره بنتكلم عن قضايا بنناقشها في الكتاب المقدس، هل هي حقيقيه ولا اسطوره؟ وسؤالنا كان بيقول كده: الله بعد ما حصل الطوفان وعد نوح ان مش ممكن ابدا هيبيد الشعوب مره تانيه، لكن الحقيقة احنا لغاية دلوقتي بنسمع عن شعوب تم إبادتها، فده معناه انه اللي احنا بنسمعه ده أسطورة، يا اما الله بيدي وعود ومش بينفذها. يعني احنا بين حاجتين: الله بيوعد ومش بينفذ، او انها أسطورة وكده نطلع من حتة انه الله وعد ومش بينفذ.
1: انا عايز اضيف لك حاجة تالتة، ان احنا نقرأ الميثاق اللي الرب قاله، وفي الميثاق ده الرب وعد انه مش هيبيد كل نفس حية في العالم على بعضها بطوفان عالمي، لكن ده لا يستثني وجود طوفان محلي. عشان كده عايز أقرأ لك نص الميثاق ده كما هو مسجل في تكوين أصحاح 9 وفي عدد 11. الرب بيقول: أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان. فكلمة كل ذي جسد هي دي اللي بتوضح لنا أنه مش هيكون طوفان عالمي مرة تانية. وبعدين الرب أعطى علامة لهذا الميثاق وهو قوس قزح. فالفكرة ان الرب قال ان بعد ما كان في طوفان عالمي غرق العالم كله ما عدا اللي كانوا موجودين داخل الفلك اللي هو نوح وزوجته وأولاده الثلاثة وزوجاتهم والطيور والحيوانات اللي الرب أحضرها لي، بعد كده مش هيكون في طوفان عالمي مرة تانية، لكن ده لا يستثني وجود طوفان محلي في مكان لمكان آخر.
0: عالمي اللي هو كل العالم، كل زي ما عمل ساعة نوح.
1: بالظبط، كل الكون.
0: ده الوعد.
1: ده الوعد.
0: اللي بالزبط. الله ذكر إنه مش هيعمل كده تاني في بالزبط. تكوين كام؟ معلش دكتور قوله تاني.
1: في تكوين أصحاح 9 وعدد 11. الميثاق ليه بنود كتيرة على فكرة، كل أصحاح 9 بيتكلم عن بنود الميثاق. وكلها جميلة جدا ومهمة. أنت عارفة إن الأكل بتاع الإنسان تغير بعد الطوفان؟ فالأكل الأساسي كان أكل نباتي. ونقرأ ده في تكوين أصحاح 1 من عدد 29 ل 31 إنه النبات كان هو مصدر الغذاء للإنسان والحيوان. لأنه ما كانش فيه أكل، ما كانش فيه موت قبل السقوط، فآدم ما كانش يقدر يذبح فرخة ويأكلها لأنه ما كانش فيه موت. فكان أكله مصدره نباتي، فالرب سمح بأكل الحيوانات المذبوحة ودمها يسيل بالكامل بعد الطوفان. فالطوفان ده غير حاجات كتيرة قوي، وغير في شكل الأرض، غير في فهمنا لتاريخ الحفريات، غير في الأحداث اللي حصلت والإيكولوجي اللي هو الجو والبيئة اللي كانت موجودة والعصر الجليدي اللي جاء بعدها. أمور كتيرة جدا صنعها الطوفان، علينا أن احنا ندرسها ونفهمها عشان نفهم كلمة الله الصادقة.
0: طب يا دكتور، حياتك قلت أنه من ضمن حاجات الميثاق أنه تحول الأكل كمان نفسه، تغير من نباتي لحيواني، فإيه السبب في كده؟
1: هو الحقيقة الأكل ما تغيرش، لأنه لازال الأكل النباتي قائم، ولكن يضاف إليه أن الأكل من الحيوانات المذبوحة اللي بيسال دمها بالكامل. دي إضافة الرب أضافها بعد الطوفان. الكتاب المقدس مش بيوضح سبب لكده، لكنه مجرد بند من بنود الميثاق. لكن في بعض الناس قالوا علشان الموارد ما كانتش كافية لكل الناس، فكان في احتياج لإضافة الطيور الطاهرة اللي ممكن يأكلوا منها والحيوانات الطاهرة اللي ممكن يأكلوا منها، بس ده مجرد رأيي. لكن أنا بحب ألتزم قوي بالنص الكتابي وأقول لأنه ده البند اللي الرب قال عليه أنه هيسمح من بعد الطوفان أن تؤكل الحيوانات المذبوحة.
0: شكرا ليك جدا يا دكتور.
1: شكرا خالص يا هايدي.
0: عزيز المستمع، دكتور ناجي قال لنا جملة مهمة قوي، قال أنه الحيوانات الطاهرة والحيوانات الغير طاهرة. والسؤال اللي هسيبه ليكم النهاردة: يا ترى الله بيخلق حيوانات طاهرة وحيوانات غير طاهرة؟ طيب لو هو فعلا خلق الحيوانات الغير طاهرة، ليه سمح ان الحيوانات دي تدخل فلك نوح؟ انتظر اجابتكم على السؤال ده. وكمان لو عندك اي سؤال او اي نقد بخصوص الكلام اللي سمعته النهاردة، احنا بنرحب بيه جدا. استنون الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة ام اسطورة. كان معكم هايدي حنة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. الأمس هو شيك تم سحبه، والغد شيك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة، لذا علينا أن نصرفه بحكمة. لو أن ما فعلته بالأمس يبدو عظيما، فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا اليوم. إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون غدا كما هو اليوم. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. سامح واطلق سراح الماضي. استمتع بالأشياء الصغيرة، لأنك في يوم ما قد تنظر إلى الوراء وتدرك أنها كانت الأشياء الكبيرة. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

ذاك الذي يمسك العالم بقبضة يده ارتضى أن يولد في المزود الضيق الحقير، القديس جيروم. في الصوم ادخل إلى قلبك وافحصه بدقة لتعرف بأي أفكار وأوجاع هو يرتبط. القديس ثيوفان الناسك.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طلبت فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: يا الله، أعلم أنك موجود وأراك مستعلنا في كل الطبيعة والخليقة، لكنني أريد أن تكون مستعلنا في حياتي. أبحث عنك لتريحني من أتعابي وتداوي قلبي من الخوف من المستقبل ومن المجهول. أعلم أنك تسمعني، لكنني أحتاج أن تجيب حيرتي.

لتنطلق ألسنة الأشرار ضدي ولترشق سهامها القاتلة نحوي. فإن كلمتك يا رب واهبة الخلاص، هي حصني وخلاصي، هي بهجة وكل حياتي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

العنوان. أهمية العنوان: العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

0: you're now listening to C'est la vie radio.
1: الموعظة على الجبل برنامج رقم 4.
2: خدام التعزية، إنجيل متى الأصحاح 5:4. أود اليوم أن ندرس الموقف الثاني الجميل، وهو الآتي: طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. ماذا يعني ذلك؟ مجددا، وكما في حالة الموقف الأول، ثمة احتمالات مختلفة. قد لا يكون هذا التفسير أو ذاك، أو هذا الشرح أو ذاك، لكن قد يعني العديد من الأمور. بادئ ذي بدء يقول يسوع قاصدا ما يلي: انظروا إلى أسفل الجبل، هل ترون هؤلاء الناس؟ هم يتألمون ويعانون الكثير من المشاكل. هل تظنون بصراحة أنكم تستطيعون أن تنزلوا وتشكلوا جزءا من حلهم وجوابهم وتساعدوهم على حل مشاكلهم المتفاقمة؟ ثمة مشاكل مأساوية، هل تعتقدون حقا أنكم تستطيعون أن تكونوا خدام تعزية لهم من دون إلحاق الأذى بأنفسكم؟ في الإصحاح الأول من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس يخبرنا الرسول بولس أنه مر بأوقات عصيبة في آسيا، وذكر أن عدة مرات يقول الإنسان لنفسه إن هذه هي النهاية. لكن حسب الترجمة التي تقرؤونها يقول بولس ما يلي: لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات. وتابع قاصدا الآتي: إن التعزية التي اختبرناها في علاقتنا مع الله أصبحت مصدر حلنا وجوابنا. وعندما نذهب إلى الناس المتألمين والذين يعانون مشاكل عديدة، فنحن مؤهلين لمساعدتهم ويمكننا تقديمها، لأنه بمقدورنا إرشادهم إلى التعزية التي وجدناها عندما كنا متألمين مهما كان حكمهم. يجب أن نرى كل هذه المواقف في السياق الذي منحت فيه العظة على الجبل، وهذا السياق هو التالي: انظروا إلى أسفل الجبل، هل ترون هؤلاء الناس؟ إذا أردتم أن تكونوا جزءا من حلهم وجوابهم، عليكم تعلم الموقف الأول: طوبى للمساكين بالروح. ويجب أن تعرفوا الآتي: أنا لا أستطيع، بل أنت يا الله تستطيع. وإلا عليكم القيام بأفعالكم، حتى ولو كانت أفعالكم جيدة فهي لن تكون أفعال الله. إن أفعال الله حقا هي ما يشكل الحل لهؤلاء الناس والجواب لهم. ومن هذا المنظار قد يعني الموقف الثاني أنكم لا تستطيعون مساعدة الناس المتألمين إذا لم تتألموا قط. لذا قال الرب يسوع المسيح: طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. فبعد أن يحزنوا ويتعزوا يستطيعون مساعدة الناس المتألمين، لأنهم عندئذ يمكنهم إخبارهم أين هي التعزية. في الحقيقة تكمن التعزية في الله. وقد يعني كلام يسوع أيضا ما يلي: أثناء تعلمكم أنكم مساكين بالروح، هل يمكنكم أن تحزنوا في الوقت الذي تتعلمون فيه أنكم لا تستطيعون بل الله يستطيع؟ نعم، إن الأمر كذلك. كيف يعلمنا الله الموقف الجميل الأول الذي هو أنتم لا تستطيعون بل الله يستطيع؟ ربما من خلال الكثير من الفشل. أحيانا يقودنا الفشل إلى الحزن واليأس. قيل أن التطويبات تأتي ضمن مقاطع تتألف من تطويبتين. إنها تأتي ضمن أزواج: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. هاتان التطويبتان هما كزوج من المواقف الجميلة، وتأتيان مع بعضهما البعض. ويقول البعض ما يلي: هذه التطويبة تعني أن أثناء تعلمكم أنكم مساكين بالروح سيعلمكم الفشل أنكم لا تستطيعون بل الله يستطيع. وثمة الكثير من الحزن فيما يتعلق بالاختبار الذي يعلمكم أنكم مساكين بالروح. لقد حصل الأمر عينه لبطرس عندما خرج إلى الظلمة وبكى بكاء مرا، كان ذلك حزنا شديدا. وحدث الأمر عينه لموسى عندما خرج إلى الصحراء لمدة 40 عاما، ربما كان رجلا حزينا جدا لأنه فشل فشلا ذريعا في الصحراء، وحاول بقوته الخاصة أن ينقذ بني إسرائيل بواسطة قتل رجل مصري من النبلاء. وثمة معنى آخر للتطويبة الثانية التي هي طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. في الإصحاح 7 من سفر الجامعة ذكر سليمان، وهو أكثر إنسان حكمة عاش على وجه الأرض، ما يلي: الذهاب إلى بيت النوح خير من الذهاب إلى بيت الوليمة، لأن ذاك نهاية كل إنسان والحي يضعه في قلبه. الحزن خير من الضحك لأنه بكآبة الوجه يصلح القلب. قلب الحكماء في بيت النوح وقلب الجهال في بيت الفرح. في يوم الخير كن بخير وفي يوم الشر اعتبر، إن الله جعل هذا مع ذاك. اعتبروا عمل الله، في يوم الخير كن بخير وفي يوم الشر اعتبر، إن الله جعل هذا مع ذاك. بتعبير آخر، ثمة أمر جيد في الحزن، فما قاله سليمان هو إنكم إذا ذهبتم إلى مأتم ونظرتم إلى الإنسان الذي غادر الحياة تعرفون أن ممتلكاته بقيت ها هنا لكنه مات. ما يجعل هذا الاختبار وقورا بالنسبة لكم هو أنكم تعرفون أن هذا سيحصل لكم يوما ما. ويبدو أن سليمان يقول هنا إن نظام قيامكم هو ثابت في نظام قيام الله عندما تذهبون إلى مأتم أكثر منه عندما تذهبون إلى حفلة. لذا فالذهاب إلى بيت النوح هو أفضل من الذهاب إلى بيت الوليمة، لأنكم عندما تذهبون إلى بيت النوح أي إلى مأتم ستلاحظون أن هكذا هي نهاية كل الناس بما فيهم أنتم، ويكون من الجيد حفظ هذا في قلوبكم ومن الجيد لكم أن تفكروا بذلك الأمر. في العديد من المقاطع يذكر الكتاب المقدس أن الحياة الأبدية تتمتع بقيمة أعظم من الحياة المؤقتة. يخبرنا بولس هذا الأمر في الإصحاحين الرابع والخامس من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس، وبالتالي إن الجزء الروحي للإنسان يتمتع بقيمة أعظم من جزئه الجسدي، والجزء الداخلي من الإنسان له قيمة أعظم من جزئه الخارجي. لهذا السبب عندما يمرض الإنسان يحتمل أن يفنى جزءه الجسدي، أما جزءه الروحي فيتجدد كل يوم ويتحضر لدخول الحياة الأبدية. من الممكن تحسين نوعية حياتكم الأبدية من خلال طريقة عيشكم على الأرض. ثمة الكثير من المقاطع في الكتاب المقدس التي تشدد على ذلك في تفكيرنا. ويبدو أن سليمان يتكلم هكذا على النوح. ربما هذا ما عناه يسوع عندما قال طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. فعندما تحزنون تثبت قيمكم أكثر في قيم يسوع. فكروا في أن الحياة الأبدية تتمتع بقيمة أعظم من قيمة الحياة المؤقتة، والأمور غير المرئية تتمتع بقيمة أعظم من قيمة الأمور المرئية. بالإضافة إلى ذلك، إن قيمة الجزء الروحي من الإنسان هي أعظم من قيمة الجزء المادي. فالجزء الداخلي من الإنسان هو أبدي، هذا هو الجزء الأبدي منا، وسيعيش في مكان ما من الحياة الأبدية. بهذه الطريقة تفكرون عندما تحزنون وليس عندما تدعون إلى حفلة. كراعي كنيسة ذهبت إلى العديد من المآتم، وكثيرا ما تشاركت هذه التطويبة الثانية طوبى للحزانة لأنهم يتعزون مع الناس الحزانة في تلك المناسبات. قلت ذلك لآلاف الناس، فإذا أردتم أن تكتشفوا بركة يسوع التي وعدنا بها في حزننا والتعزية التي نجدها من خلال حزننا، عندئذ دعوني أقترح عليكم أن تأخذوا هذه الخطوات الثلاث. دعوا حزنكم يأخذكم إلى المكان حيث تطرحون الأسئلة الصحيحة ربما لأول مرة في حياتكم. يمضي العديد من الناس حياتهم ولا يطرحون أبدا الأسئلة الصحيحة، فأيوب هو مثال على ذلك. نعلم جميعا أن أيوب مر في اختبار محزن، لقد خسر 10 أولاد وكل ممتلكاته وصحته. خلال هذا الاختبار المحزن سمح أيوب لحزنه بأن يأخذه إلى المكان حيث طرح الأسئلة الصحيحة. لقد طرح أسئلة عظيمة مثل السؤالين الآتيين: إذا مات الإنسان هل يعيش مجددا؟ يموت الإنسان وتغادر روحه جسده، وبعد ذلك إلى أين يذهب؟ يحب الله أن نطرح أسئلة كتلك التي طرحها أيوب. لقد حصل أيوب على جواب عظيم عن تلك الأسئلة عندما رأى الرؤيا المسيحانية، وقال أيوب في خضم عذابه: أعلم أن مخلصي سيقوم من بين الأموات وسيقف في اليوم الأخير على وجه الأرض، حتى ولو أكلت الديدان لحمي سأرى الله. لقد سمح أيوب لحزنه بأن يأخذه إلى المكان حيث طرح فيه الأسئلة الصحيحة. في الواقع نحن نتساءل ماذا عنا يسوع عندما قال طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. ربما عنا بذلك أنكم عندما تحزنون تثبت قيامكم أكثر في قيم يسوع، ويجدر بكم التفكير في أن الحياة الأبدية تتمتع بقيمة أعظم من قيمة الحياة المؤقتة، والأمور غير المرئية تتمتع بقيمة أعظم من قيمة الأمور المرئية. بالإضافة إلى ذلك، إن قيمة الجزء الروحي من الإنسان هي أعظم من قيمة الجزء المادي. فالجزء الداخلي من الإنسان هو أبدي، هذا الجزء الأبدي سيعيش في مكان ما من الحياة الأبدية. بهذه الطريقة يجب أن تفكروا عندما تحزنون وليس عندما تدعون إلى حفلة، ربما هذا ما عناه يسوع. أما الخطوة الثانية التي نصحت الكثيرين باتخاذها في حزنهم فهي التالية: دعوا حزنكم يأخذكم إلى المكان حيث تستمعون فيه إلى أجوبة الله عن الأسئلة الصحيحة. مجددا، هذا ما فعله أيوب. لقد طرح الأسئلة الصحيحة واستمع إلى أجوبة الله عن العديد من أسئلته الصحيحة. والخطوة الثالثة التي اقترحتها على مئات الناس في المآتم هي: إذا أردتم اكتشاف التعزية والبركة اللتين وعد يسوع بإعطائهما للحزانة فهما التاليتين: دعوا حزنكم يأخذكم إلى المكان حيث تؤمنون بأن الله يجيب عن الأسئلة الصحيحة، وعندما تؤمنون بذلك ستكتشفون البركة والتعزية لأنكم ستختبرون الخلاص، وفي هذا الخلاص ثمة بركة. يحتمل أن تكون فترة حزنكم أعظم أمر حصل في حياتكم كلها. سوف تشعرون بذلك في حال قادتكم فترة حزنكم إلى المكان حيث للمرة الأولى في حياتكم ستطرحون الأسئلة الصحيحة وتستمعون إلى أجوبة الله وتؤمنون بها. قد يكون هذا ما قصده يسوع عندما قال: طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. إن قيم يسوع ليست مثل قيم هذا العالم، صدقوني. عندما تلتقون أحدا لم تروه منذ سنين عديدة تسألونه ما إذا كان بحال جيدة وصحة جيدة، وما إذا كانت عائلته بخير وبصحة ممتازة، وما إذا كان يلقى النجاح في أعماله، ثم تقولون له: يا إلهي أنت مبارك. يمكنكم أن تروا من خلال هذا الأمر أن قيم يسوع ليست مثل قيم هذا العالم. يقول يسوع أن الحياة الأبدية أعظم من الحياة المؤقتة، لكن لطالما ذكر الناس ما يلي: إن الحياة هي كل شيء والأبدية هي لا شيء. تأتون إلى هذه الحياة مرة واحدة، لذا استمتعوا وأمضوا حياتكم كما تريدون، اشربوا وكلوا وافرحوا لأنكم غدا تموتون. لطالما قال ذلك العديد من الناس، ولا يزال الناس يرددونه اليوم أيضا. أما بعض الناس فحين يجدون المسيح يقولون: كلا، إن الحياة الأبدية هي كل شيء والحياة المؤقتة هي ليست شيئا. هل تعلمون ما يقوله الكتاب المقدس؟ يقول الكتاب المقدس إن الحياة الأبدية هي كل شيء، ولهذا السبب تشكل الحياة المؤقتة كل شيء. فالأمر المهم في حياتكم هو أنكم تستطيعون تحسين نوعية حياتكم الأبدية من خلال طريقة عيشكم على الأرض. أي أمر يحصل لكم في حياتكم يساعدكم على رؤية قيم الله واكتشاف الحياة الأبدية كقيمة عظيمة والخلاص، يعتبر الأمر هذا الأمر اختبارا مباركا. ربما هذا معناه يسوع عندما قال: طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. عندما ننظر نحن إخوة الأحباء بمنظارنا لهذه الحياة ونرى أشخاصا يعانون ويتألمون بالفقر والمرض والجوع والحرب في هذا العالم، نشفق عليهم ونحسد أولئك الأغنياء الذين يعيشون حياة الترفي والبذخ والغنى. أما الرب يسوع المسيح فإنه ينظر إلى أولئك الذين يحزنون ويتألمون ويعرفونه مخلصا وربا بالتوبة والإيمان، ينظر إليهم ويقول لهم: طوبى للحزانة لأنهم يتعزون.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك أريك الطريق عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجليلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول بلا فائدة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: ودلوقتي جي معاكم مع برنامج إلهي قادر.
1: في ناس كتيرة عندها مشكلة بالذات اليومين دول بالنسبة للسكن، يعني في ناس مش لاقية سكن مناسب لا من حيث المكان ولا من حيث المباني، واللي لاقي سكن يمكن مش معاه الفلوس اللي يقدر بها يسكن. في ناس تاني عندها سكن كويس وعندها كل الكماليات، لكن يمكن حاسين ان غيرهم اللي ساكن في بيوت ابسط منهم مبسوط وعايش عيشة اهدى وافضل. وفي ناس بتفكر تكون بيت المستقبل، بالعربي عايزة ترتبط، بس خايفين انهم ما يتوفقوش لا في عريس مناسب ولا في عروسة مناسبة. الرب يخبرك انه يصنع لك بيتا. صح، افضل شخص ممكن تطلب منه البيت هو ربنا. احتياجك لسكن مش بس معناه انك تسكن في موقع افضل من اللي انت فيه، ولا في مساحة اوسع، ولا في مبنى اضخم، دي كلها مجرد تفاصيل ممكن تتغير، لكن البيت هو مع كل ده السلام والاستقرار اللي بتحس بيه وانت داخل فيه وانت خارج منه. احساسك ان بيتك متين من ناحية زوجتك وولادك ومعاك في علاقات مبنية على الامان مش الخوف، والامانة مش الخيانة. الكتاب بيقول بصراحة ان لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون. يبقى البيوت القوية مش بيصنعها رجال اقوياء، لكن بيبنيها اله قوي بيحرسها بعينيه المفتوحة وبيملاها بحضوره المريح، بيفيد فيها بخيره الغني ويسيج من حواليها بسلامه من كل سهام العدو. اطلب دلوقتي ان ربنا يدخل بيتك وانه يعمل منه بيت بيرتاح فيه زي بيت مريم ومرسى، ويخلصه زي بيت زكا، وكمان يملاه بالطيب زي بيت سمعين.
0: كنتم مع إلهي قادر، تقديم مريم ونجد، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.

0: 50 للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حالل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت، بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: طلب القليل يذهب لبعيد. تم تقسيم مجموعة من طالبي التبرعات لفريقين. الأول دق على الأبواب طالبا التبرع لجمعية السرطان الأمريكية، وكذلك فعل الثاني، والذي زاد عن الأول بأن أنهى كلامه بالقول: الفلس والمليم الواحد سيساعد. نسبة التجاوب مع الفريق الأول كانت 28.6%، بينما الفريق الثاني تجاوب معه 50% من أصحاب البيوت، دون أن يقل متوسط ما يتبرع به كل مشارك، أي أن زيادة عدد المتبرعين زادت من إجمالي قيمة التبرعات. حين تطلب المساعدة من الآخرين وتؤكد على أن أقل القليل سيساعد، فأنت تزيد بذلك نسبة التفاعل الإيجابي مع الطلبة.

ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

قد تتعرض لمواقف مؤلمة نتيجة ثقتك الزائدة بالآخرين، ولكن عدم وجود أحد تثق به سيشعرك بألم أكبر. أبونا سوريا للبرموسي.

مرات بيبقى السبب الأساسي في حالة الملل والزهق من الحياة إن حياتنا ما بقاش فيها انتظار ولا توقع. أحلامنا فقدت طعمها، واقعنا فقد ملامحه. كنا منتظرين وبنتمنى ونفسنا، ولكن جهزنا لحفلة العرس والعريس ما وصلش، جبنا لبس النونو لكن لسه ما شرفش ولا حتى في الرحم. قد إيه صعب وقت الانتظار، قد إيه طويل، قد إيه تكاليفه غالية ومرهقة. واحد من دول اللي انتظروا كتير وضاع عمره وهو مرمي بإهمال جنب بركة قالوا إن فيها ملاك بيحرك ميتها في وقت مش معروف، واللي بيرمي نفسه فيها في الأول بيخف. حلم أخينا ده غرق في مية البركة اللي من طول وقفها تعفنت ريحتها. أخينا قال إنه مفيش أمل، وفاز المرض في السبق ووقف من زمان وراه انتظار الشفاء. لكن كانت مشكلة أخينا مش الشفاء، كانت مشكلته إنه انتظر غلط أو استنى أمور غلط، علشان كده كان انتصار المرض عليه رحمة من ربنا. راح المسيح وسأله، وكان يومها عيد حواليه بس مش جواه. قال له المسيح: تحب تخف من مرضك؟ قال له الغلبان العيان اللي كان قاعد في نفس المكان من زمان منتظر العيان أربع حاجات. أول حاجة قال له: ليس لي إنسان، يعني باختصار قبل الشفاء أنا منتظر الناس. الناس هي اللي تكون السبب في أني أوصل البركة، الناس هي السكة. بس لو ربنا يحنن قلوبهم، لو ربنا يفتح عينيهم علشان يتحركوا ناحيتي، زي المصدوم اللي بيقول أنا أملي في محامي شاطر، أو العيان اللي منتظر دكتور، أو اللي بتقول بس يا رب حتة عيل يملأ عليا دنيتي الفاضية، أو الشاب اللي قاعد يتمنى زوجة تملأ حضنه اللي محتاج حنان ومحبة. يعني بداية الحل عندي تدور لي على إنسان. مرات ربنا بيحل مشاكلنا فعلا من خلال الناس، بس مرات تانية يفضي الصورة منهم. عارف ليه؟ علشان يملاها هو بنفسه رب كل الناس. مش ده اللي حصل مع الرسول بولس لما قال: لما وقفت اتحاكم قدام الوالي محدش من اللي عرفهم جي وقف معايا. يلا مش زعلان من حد، ربنا بنفسه وقف معايا وقواني. لكن تاني حاجة قالها الراجل للمسيح، قالوا أنا عاوز واحد يرميني في البركة. تفتكر الراجل ده كان عاوز الناس تعمل معاه إيه؟ بيكمل كلام ويقول أنا عاوز حد يرميني في البركة. طبعا عينيه على البركة، على شوية مية غطتها قذارة الزمن، واتملت بوحل تعب الناس وجعهم، مع أنه كان ممكن لو كان حد رماه في البركة العميقة دي ما كانش طلع خالص، كان غرق. ويا ما احنا كمان زيه مرات كتير بنفضل واقفين قدام نفس البركة، قدام الظروف، يا رب تتحسن، يا رب تتغير، يا ريت الباب يتفتح وطاقة البركة قفلها يتكسر وتمطر السماء، يجوا ملايكة من السماء يحركوا البركة اللي قدامنا هنا، أو تمطر مية تحركها الملايكة من فوق. مش مهم التفاصيل، بس المهم النتيجة. لكن يا عيني لجيه إنسان ولا تحركت البركة، ومات الأمل واندفن، ولف مفتاح الانتظار على الفاضي، وخمت بركان الإيمان بعد شوية فوران. ونسأل ليه يا ربنا ما حركتش البركة وشفيت الراجل؟ لأن حالة الراجل ما كانتش محتاجة ملاك يدخل العيانين في سباق، ومين يوصل في الأول؟ شفى أخينا ده يجي لغاية عنده. ربنا عارف سكته، وربنا لما بيقفل باب بيفتح قدامه أبواب، ولما فتحش الأبواب يجيلك بنفسه قدامك علشان يكون هو بنفسه الباب اللي تدخل وانت مطمن منه. أما الموضوع الثالث اللي قاله العيان للمسيح اللي أخر شفى العيان ده سنين طويلة، قال له إن الملاك يجي يحرك المية. ومين عارف إمتى المية هتتحرك؟ إمتى السحابة البعيدة تيجي فوق راسي وتدمع وتغسل تراب الزمن اللي عفر هدومي بدل ما تمر وخلاص؟ إمتى ممكن التليفون يرن رنة تتغير ملامحي بعدها واسمع حاجة مختلفة؟ فين الملاك؟ البين اليومين دول إن المعجزات خلاص ما بقتش من نصيب العاجزين، لكن المعجزات بتحصل مع القادرين، مع اللي واصلين،
مع المتعافين. لكن بعد ما اترفع سلم يعقوب للسماء وبعد ما اتكسر مصباح علاء الدين، تقدر تقول على المعجزات بتاع ربنا يا رحمن يا رحيم. انت مش عارف انك في مرات مع كتر ما تنتظر معجزة ممكن تموت جنب بركة انتظارك وانت قاعد وسط الخيبانين. لما ربنا يحضر وسط مشكلتك دي في حد ذاتها اكبر معجزة. يمكن بعد كده تخلص المشكلة من تلقاء نفسها، يمكن يستخدم شيء بسيط جدا، يمكن يدخلك في مشوار علاج مضمون. مش المهم المعجزة قد ايه مدهشة، والملاك والنور والبخور وكل ده، ما هو رب المعجزات كله كان واقف عند البركة وما حدش شفي من كل اللي هناك غير واحد بس. أما آخر شيء قاله أخينا العيان لما سأله المسيح إن كان عاوز يخف، قال له ده أنا حتى لما باجي أقرب من البركة ألاقي اللي سبقني ونزل قدامي. الطابور كل ما بيروح بيطول، بيني وبين البركة مشوار أقرب بكتير من مشوار الملاك من السماء لحد هنا. خلاص بقينا آخر الطابور، طعم كلمة مبروك بقى مر، والفرص كلها خلصت. وإن وصلت بتيجي بس للي يعرف يزق ويزاحم ويعلي صوته، للي ليه مساند، للي عنده بيت مستعجل يروح له، للي عنده بيزنس محتاج يحسب له. لكن أنا مين يحن على عمري الكبير؟ مين يقدر الليالي اللي قضيتها صاحي وسط الخلق العيانين دول بدون عدد؟ ربنا كان عاوز يقول في زيارته للراجل العيان اللي بقى وشه كالح بلون مية البركة إن فرصة واحدة من إيده تساوي العمر اللي ضيعه كله منتظر فرص الناس والظروف والمعجزات. ربنا ممكن يقول للطابور للخلف دور، يجيب الآخر في الأول، والأول أو اللي كان بياخد المكان الأول يخليه في الآخر. حقيقي مش بعيد عليك يا رب.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

قصتنا اللي هنتكلم فيها من الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني أصحاح 4 وكمان أصحاح 9 من نفس السفر عن مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول الملك. وهنتكلم من القصة في ثلاث أفكار. الفكرة الأولى بعنوان هربت به من الخوف. المربية بتاعة الطفل مفيبوشث هربت به لأنها كانت خايفة أن الملك داود يقتل الطفل ده. الفكرة الثانية بعنوان داود وصنع المعروف، وهنشوف المعروف اللي عمله الملك داود مع مفيبوشث. الفكرة الثالثة بعنوان إله، بس إله طيب وعطوف. قصتنا بترجع من أيام الملك شاول، وهو أول ملك في تاريخ شعب إسرائيل. شاول بعد ما عصى الرب وكسر وصاياه رفض الرب من الملك، واختار داود أنه يكون ملك عوضا عن شاول. فأرسل الرب صموئيل النبي لبيت لحم علشان يمسح داود للملك. ولفت الأيام والخبر وصل لشاول أن داود اتمسح للملك بداله. وكمان بعد ما داود انتصر على جوليات وغنت النساء، ضرب شاول ألوفه وداود رباواته، فغضب شاول جدا وساء هذا الكلام في عينه. وبدأت رحلة طويلة من عداء شاول لداود علشان يتخلص منه ويضمن أن ملكه في أمان. وقعد شاول بجيشه يطارد داود سنين طويلة. وفي آخر حرب طلعها الملك شاول اتحزم في الحرب، وأولاده الثلاثة الكبار اللي منهم يوناثان أبو مفيبوشث ماتوا. وبعد الهزيمة دي شاول اتجرح جرح كبير، فخاف من ذل الأعداء ليه، فسقط على سيفه ومات هو كمان. وبكده المجال بيتسع أمام داود ليستلم الملك اللي كان الله وعده به. وأول لما الخبر وصل القصر بتاع الملك شاول حصل ذعر ورعب. وكان هناك في القصر من عيلة الملك طفل صغير سنه 5 سنين واسمه مفيبوشث، وهو ابن يوناثان ابن الملك شاول. المربية بتاعة الطفل ده فكرت وقالت انه بعد موت يوناثان وشاول اول حاجة هيعملها الملك داود لازم هيقضي على كل من تبقى من عائلة الملك شاول كعادة الملوك في الايام دي. وكمان علشان شاول كان بيعادي داود جدا وكان بيطرده علشان يموته، فأكيد الملك داود لازم ينتقم لنفسه. فخافت جدا على الطفل من مصير تعيس وبائس ملوش أي ذنب فيه، فأخذت الطفل وهربت بيه لبلد بعيدة اسمها لودابار، ومعنى اسم البلد دي مكان بلا مرعى. وهي هربانة وبتجري بيه وقع منها وبقى أعرج مشلول يعني من رجليه الاتنين. واستمرت في طريقها لغاية لما وصلت لودابار وراحت بيه عند واحد اسمه ماكير ابن عمي إيل. قبل ما نكمل في الأفكار بتاعتنا تعالوا نروح نسمع ترنيمة ونرجع تاني مع بعض.

بك وحدك أتبرر، وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقودني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني كحدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

إن جعلت سرورك في بعض الأشياء التي توافق هواك الآن أو في أشياء أخرى زمنية فإنها سريعة التغير، وإن لم تتغير هي فأنت قابل للتغيير، فما تصر به اليوم يمكن أن تكرهه غدا. القديس أغسطينوس.

من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة. وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب، وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت، الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. التعلم كنز يتبع صاحبه أينما ذهب. تعلم من الكتب ومن الناس ومما يحدث لك في الحياة وفي العمل. كل ما تتعلمه سيعود ذات يوم ويفيدك شريطة ألا تنسى ما تعلمته.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة: أنت أن الله يستجيب. قصتنا النهاردة عن مارك سبنسر، اسمه ليه رنين خاص في الولايات المتحدة الأمريكية. عارفين ليه؟ لأن أسطورة في الغنى الفاحش والثراء الغير عادي. الراجل ده اتصدر قائمة رجال الأعمال في المجتمع الأمريكي، يمتلك أسطول من الشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، كان عقلية تجارية عظيمة، بيعيش في رفاهية غير عادية. لكن للأسف الشديد، بالرغم من كل الثراء الفاحش اللي كان بيعيش فيه، إلا أنه كان بعيد جدا عن ربنا، وما كانش زي شركة حياته التقية اللي بتخاف ربنا ودايما بتصلي وليه علاقة شخصية بالرب يسوع المسيح، وكانت دايما بتصليه وتقول يا رب خليه يتقابل معاك، خليه يعرفك، خليه يبطل الشرور والخطايا والذنوب والمعاصي اللي بيعملها. هو غني، لكن الغنى مش قادر يديله سلام ولا راحة ولا أمان. كانت دايما بتصلي له كتير الصلاة دي، لكن بالرغم من صلاتها ما كانش فيه إجابة، وحست إن ربنا بيتأخر عليها ويمكن كمان مش سامعها. وفي ليلة، لكن كانت الليلة دي ليلة عجيبة، مش لأن مارك كان راجع زي عادته بعربيته الفخمة القصر في نيويورك من إحدى سهراته كالعادة بتاعته يعني، لكن في الليلة دي هو راجع شاف مارك مجنة قاعد يشاور لأي عربية تقف عشان توصله، لكن كل عربية ما ترضاش. بس المرة دي مارك وقف وقال له اتفضل اركب أنا هوصلك. استغرب المجند جدا وقال له انت ليه رضيت توقف وتركبني؟ انت ما تعرفنيش والطريق خطر بالليل. جاوب مارك وقال انا بحب بلدي وانت مجند بتخدم البلد دي، فلازم اعمل معاك اي واجب. على العموم شكروا المجند وركب العربية، لكن هو قاعد معاه شاف في عينين مارك الحزن والأسى والخوف من بكرة، بالرغم من العربية الفخمة والغنى الواضح عليه. فبدون تردد اتكلم مايكل ده المجند على فكرة، مع مارك وقال له عن مين اللي يقدر يديله السلام والأمان ويخليه يطمن من جهة بكرة. قال له مفيش غير شخص واحد اسمه الرب يسوع المسيح، وعن طريق صليبه وكلامه المكتوب في الكتاب المقدس يقدر الواحد فينا يطمن على بكرة. وزي ما يكون الكلام اخترق قلب مارك الغني، وكلام مايكل المجند البسيط هز قلبه لأول مرة في حياته، وطلب مارك طلب غريب. قال له ممكن نصلي؟ ممكن تصلي معايا عشان عايز ابتدي علاقة جديدة مع الرب؟ أنا كرهت الخطية وكرهت الخوف من بكرة. وهما بيتكلموا كان ترتيب ربنا أن يكون في كنيسة قريبة منه، نزلوا مع بعض وصلوا، وقبل مارك الرب يسوع المسيح مخلص شخص الحياة. والأول مرة بدأ يشعر مارك بطعم الحياة والأمان والسلام. وهما ماشيين في الطريق الوقت عدى بسرعة، وصل مايكل المجند لبلده ونزل من العربية، وهو نازل اداله مارك سبنسر كارت توصية وقال له بعد ما تخلص جيش وبقى تعالى وأنا هشغلك في أي شركة من الشركات عندي. وكمل مارك طريقه لحد نيويورك لحد قصره، بس المرة دي راجع شخص جديد. وبعد 3 سنين خلص مايكل الجيش وراح بالكارت اللي معاه علشان يقابل مارك، لأنه كان بيدور على وظيفة، وقال مارك هيشغلني بالكارت اللي معاه. لكن للأسف بدل ما يقابل مارك لقى مراته هو اللي بتقابله، وسألته سؤال، قالت له عايز مارك في ايه؟ فتردد في الأول مايكل يتكلم، لكن حكى لها القصة. قال لها أنا قابلته ساعة ما كنت مجند والكلام اللي حضراتكم سمعتوه من شوية. والغريبة وهو بيحكي لقى مراته عمالة تقول شكرا يا رب شكرا يا رب وتهلل من الفرح، لدرجة انه استغرب وسألها هو في ايه؟ بتعملي كده ليه؟ قالت له أقول لك سر، أنا في نفس الليلة دي كنت عمال أصلي لمارك كتير وأقول له يا رب استجيب استجيب استجيب، لكن وأنا بصلي جالي تليفون صعب جدا بيقولوا لي الحق مارك عمل حادثة ومات. كنت عايشة 3 سنين دول في حزن وألم لأني كنت مفكرة أنه راح الجحيم، لكن لما أنت جيت وحكيت لي اللي حصل معاكم اتطمنت وشكرت ربنا ان بعد 3 سنين عرفت ان صلاة استجابت من اجل زوجي وانه راح السماء. انا دلوقتي اطمنت وبشكر ربنا لانه انت انا يستجيب. اعزائي المستمعين، ممكن كتير منا طلب طلبات كتير للرب، لكن الرب بيعمل لطلبتنا 3 حاجات. يا اما تتأخر في نظرنا لكن في نظره ما بتتأخرش، يا اما بيعدل الطلبة لان استجابتها هتكون فيها تأثير غير سوي على حياتنا، يا اما الرب ما بيستجبش الطلبة لانه عايز يدينا افضل منها. بس خلينا نثق انه لو تأنى يستجيب.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن منيرة ثابت. هي أول محامية في المحاكم المختلطة وأول فتاة جامعية تعمل بالصحافة. أصدرت مجلة الأمل بالفرنسية والعربية عام 1925. تبنت قضية حق المدرسات في الزواج مع الاحتفاظ بوظائفهن، ففي ذلك الوقت كانت المدرسة تفصل من عملها إذا تزوجت، ونجحت الحملة وأقرت وزارة المعارف هذا الحق.

0: نقول كمان مرة، خد مني الطريقة دي واعملها أو اعمليها على سبيل الهزار والمثال، ولو لمرة واحدة وشوف النتيجة. كل قعدة رغي بنات أو ولاد برضو يعني على فكرة، عين فيها حد اسمه المراقب، ويقتصر دور هذا المراقب على أنه كل ما يلاقيكم بتنموا على حد ينبهكم ويقول لكم ده نم، وشوفوها هيقولها لكم كم مرة. النم أسهل حاجة غلط بتعملها وانت مش داري، خلي بالك.
1: Welcome to C'est la vie radio.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

أذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصاً على البيئة وتقليلاً للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديداً أعادوا استخدام المناشف حفاظاً على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.

الروح المنكسرة. لأنك لا تسر بذبيحة، وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى. ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. المزمور 51، الآيتان 16 و17. من خلال معاناته الشخصية توصل داود إلى فهم جديد لما يطلبه الله حقا من الإنسان. أولا، الله لا يهتم بالمظاهر الخارجية الممثلة هنا بتقديم القرابين والذبائح. هذا لا يعني بالضرورة أن الله لا يطلب أبدا أي شعائر دينية خارجية، إذ تشير مقاطع أخرى كثيرة من الكتاب المقدس إلى أنه يطلب ذلك في بعض الأحيان، لكن هذا يعني أن هذه ليست الأشياء التي يطلبها أولا وقبل كل شيء. فإذا كانت علاقتنا معه لا تحتوي إلا على مثل هذه الشعائر الخارجية، فإن الله لا يرضى بها. فالله ينظر إلى ما هو تحت السطح الخارجي، فهو ينظر إلى الدوافع الخفية وإلى اتجاه القلب. ما الذي يبحث عنه هناك؟ يقول لنا داود إنه يبحث عن الروح المنكسرة والقلب المنكسر والمنسحق. هذه كلمات غريبة على آذاننا هذه الأيام. ما معنى أن الله يريد الروح المنكسرة؟ هل يريد أن يهزمنا ويذلنا؟ لا، أنا متأكد أن هذا ليس هدفه. إذن ما هي الروح المنكسرة؟ أعتقد أنها روح وصلت إلى نهايتها تماما، فهو لا يقدم أي ادعاءات ولا يقدم أي حجج. لقد تم التخلي عن كل استقلال وكل إرادة ذاتية وكل بر ذاتي. مثل هذه الروح تتجه ببساطة وفقط إلى الله، ولا تثق في قدرتها الخاصة، ولكن فقط في رحمة الله اللامحدودة وغير المستحقة. إذا سمحنا له، فإن الله يعرف كيف يحدث انكسار الروح في كل واحد منا، فهو يعامل كل واحد منا كأفراد. إنه لا ينتهك شخصيتنا أبدا، إنه يستخدم فقط قدرا دقيقا من الضغط اللازم لتحقيق غايته، لأنه لا يذل من قلبه ولا يحزن بني الإنسان. سفر مراثي إرميا، الإصحاح 3، الآية 33. يا رب، افعل كل ما هو مطلوب في قلبي وحياتي حتى أتمكن من تقديم الذبائح التي ترضيك.

كلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

ليتنا لا نكون سامعين فقط بل وعملين بوصايا مخلصنا، فإن هذا ما يليق بنا في كل الأوقات وبالأخص في أيام العيد. إننا باقتدائنا بسلوك القديسين يمكننا أن ندخل معهم إلى فرح ربنا الذي في السماوات. هذا الفرح غير زائل بل باق بالحقيقة. البابا أثناثيوس.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. احملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello, listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: It is always a delight for us to know that you are listening to this broadcast.
2: يسعدنا كثيرا أنكم عدتم للإصغاء إلينا في هذا البرنامج.
1: That is why we like to hear from you.
2: ولهذا يسعدنا أن نسمع أخباركم.
1: If you haven't written to us already, we'd like to hear from you.
2: إذا لم تكن قد أرسلت إلينا من قبل، يسعدنا أن تكتب رسائلك إلينا.
1: And if you are listening to this broadcast for the first time,
2: وإذا كنت تصغي إلى هذه السلسلة للمرة الأولى،
1: we have just started a series of messages on the first epistle of Peter.
2: فنحن قد بدأنا سلسلة من الرسائل حول رسالة بطرس الرسول الأولى.
1: In the last few messages, we saw how Peter was teaching us to count our blessings.
2: في الرسائل القليلة الماضية، رأينا كيف كان بطرس يعلمنا أن نعد بركاتنا.
1: And we called these the sevenfold blessings.
2: ودعونا تلك البركات البركات السبع.
1: What are these blessings?
2: ما هي هذه البركات؟
1: Let me recount them for you.
2: دعني أعدها لك مرة أخرى.
1: The blessing of election.
2: أولا بركة الاختيار.
1: The blessing of the new birth.
2: بركة الولادة الجديدة.
1: The blessing of a living hope.
2: بركة الرجاء الحي.
1: The blessing of the inheritance that we have in Jesus Christ.
2: بركة الميراث الذي لنا في يسوع المسيح.
1: The blessing of God's protection.
2: بركة الحراسة الإلهية.
1: The blessing of suffering for Christ's sake.
2: بركة التجارب والأحزان والمعاناة لأجل المسيح.
1: And finally, Peter tells us about the blessing of the grace of God.
2: وأخيرا يخبرنا بطرس عن بركة نعمة الله.
1: Over the next few messages, we are going to learn how we must respond to these blessings.
2: وفي الرسائل القليلة القادمة سنتعلم كيف ينبغي أن نتجاوب مع هذه البركات.
1: In the Bible, the role of the Father is very, very important.
2: في الكتاب المقدس دور الأب مهم جدا في الفصل الذي سوف نتأمله اليوم.
1: Many television programs that are showing around the world devalue the role of fathers.
2: كثير من البرامج التلفزيونية التي تعرض حول العالم تقلل من شأن دور الأب.
1: It seems that movies and television have declared war on godly fatherhood.
2: ويبدو أن كثير من البرامج السينمائية والتلفزيونية قد أعلنت الحرب ضد أبوة الأتقياء.
1: Men in general and fathers in particular are often portrayed as not very wise.
2: فالرجال بصفة عامة والآباء بصفة خاصة يصورون غالبا على أنهم ليسوا حكماء.
1: In the past few decades, there seems to be an undeclared war on fatherhood.
2: في العقود القليلة الماضية يبدو أنه توجد حرب غير معلنة ضد الآباء.
1: My listening friends, here is the problem with this kind of thinking.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، هنا توجد المشكلة مع هذا النوع من التفكير.
1: When the idea of manhood and fatherhood is so distorted,
2: عندما تشوه وتحرف فكرة الرجولة والأبوة،
1: many men will lack the most basic understanding of what it is to be fathers in the image of the Heavenly Father.
2: فإن معظم الرجال سوف يفقدون أعظم أساس للفهم السليم لمعنى أن يكون الآباء على صورة الآب السماوي.
1: This troubles me greatly.
2: وهذا أمر يزعجني جدا.
1: Even some believing men and women and children are growing up with that distorted image in mind.
2: فحتى بعض الرجال والسيدات والأبناء المؤمنين ينمون وفي أذهانهم هذه الصورة المشوهة والمحرفة.
1: Institutions have displaced the father as a provider for his family.
2: حلت المؤسسات محل الأب في التكفل بشؤون عائلته.
1: Research is finding that the very core of our problems in society is the declining role of the father in the family.
2: ووجدت الأبحاث أن السبب الأساسي لمشاكلنا في المجتمع هو انحصار دور الأب في العائلة.
1: Someone said, until respect for fathers is restored.
2: قال أحدهم إلى أن يستعيد الآباء احترامهم.
1: Society will increasingly lose its sense of moral fiber, discipline, order, and genuine love.
2: فإن المجتمع سوف تتزايد خسارته في التماسك الأخلاقي والأدبي والنظامي وسوف يزداد افتقاده للحب الأصيل.
1: If this is important to society at large,
2: إذا كان هذا أمرا مهما للمجتمع بصفة عامة,
1: I want you to think how even more important it is for believers.
2: فإني أريد أنك تفكر في عظم أهمية هذا الأمر بالنسبة للمؤمنين.
1: My listening friends, I want you to listen to what I'm going to tell you very carefully.
2: أيها الأصدقاء المستمعون, أرجو أن تنصتوا جيدا إلى ما سوف أقوله لكم.
1: None of us can truly live a healthy Christian life without proper understanding of the fatherhood of God.
2: لا يستطيع أحد منا أن يعيش حياة مسيحية صحيحة حقا دون فهم صادق وسليم لأبوة الله.
1: And that's exactly what the Apostle Peter is saying here.
2: وهذا هو بالضبط ما يقوله الرسول بطرس هنا.
1: If you have a Bible, turn to 1 Peter chapter 1, verses 13 to 21.
2: إذا كان معك الكتاب المقدس, أرجو أن تتجه معي إلى الأصحاح الأول من رسالة بطرس, ومن العدد الثالث عشر إلى العدد الحادي والعشرين.
1: In verse 13, Peter said, therefore.
2: في العدد الثالث عشر يقول بطرس لذلك.
1: Circle that word.
2: ضع دائرة حول هذه الكلمة.
1: I'm going to give you a simple but basic principle of biblical interpretation.
2: سأقدم لك مبدأ أساسي بسيط في تفسير كلمة الله.
1: Whenever you see the word therefore,
2: كلما ترى كلمة لذلك,
1: you must find out why that word is therefore.
2: ينبغي أن تكتشف لماذا وجدت هذه الكلمة هناك.
1: Therefore is used for a reason.
2: كلمة لذلك تستخدم لسبب.
1: We will look for that reason today.
2: وسوف نبحث عن هذا السبب اليوم.
1: After Peter tells us about all the blessings that we have in Christ Jesus,
2: بعد أن يخبرنا بطرس عن كل البركات التي لنا في المسيح يسوع,
1: then the first word he uses after this is the word therefore.
2: حينئذ تأتي أول كلمة بعد ذلك وهي كلمة لذلك.
1: Why is it there?
2: لماذا ذكرت هذه الكلمة هناك؟
1: Our clue is in the verses before it, that is verses 1 to 12.
2: مفتاحنا لحل هذا اللغز موجود في الآيات التي جاءت قبل ذلك من العدد الأول إلى العدد الثاني عشر.
1: Because of this sevenfold blessing,
2: بسبب هذه البركة السباعية,
1: therefore you should live in a certain way.
2: لذلك ينبغي أن تعيش بطريقة معينة.
1: Out of gratitude to his sevenfold blessing,
2: بسبب عرفانك بالجميل لهذه البركة السباعية,
1: you should therefore conduct your life in a way that is distinct from the way the rest of the world lives.
2: ينبغي لذلك أن تعيش حياتك بطريقة تختلف وتتميز عن الطريقة التي يعيش بها بقية أهل العالم.
1: Out of sheer thankfulness for these things,
2: بسبب محض الشكر لأجل هذه البركات,
1: therefore your behavior must be a reflection of your thankfulness for these things.
2: لذلك ينبغي أن يكون سلوكك هو بمثابة انعكاس شكرك لأجل هذه البركات.
1: Because of these blessings, therefore, your lifestyle must mirror your blesser.
2: بسبب هذه البركات, لذلك ينبغي أن يكون أسلوب حياتك مرآة تعكس بركاتك.
1: Your lifestyle, at the very least, should mirror your thankfulness for God's blessings.
2: أسلوب حياتك على الأقل ينبغي أن يكون مرآة تعكس بركات الله عليك.
1: Your attitude should not be get the blessings, keep the blessings, and then keep taking more blessings.
2: لا ينبغي أن يكون اتجاه تفكيرك هو الحصول على البركات والاحتفاظ بالبركات ثم طلب المزيد من البركات.
1: No.
2: لا.
1: Peter says that these blessings give you responsibility.
2: بطرس يقول إن هذه البركات تضع عليك مسؤولية.
1: You are under obligation because of these blessings.
2: فأنت تحت التزام بسبب هذه البركات.
1: Obligation to live a life that is worthy of your calling.
2: التزام أن تحيا حياة جديرة بدعوتك.
1: Obligation to live a life that is worthy of the name of Jesus whom you follow.
2: التزام أن تحيا حياة جديرة باسم يسوع الذي تتبعه.
1: The word therefore is there for a reason.
2: كلمة لذلك إذن موجودة لهدف.
1: I told you in the past message that our salvation is completely dependent on the grace of God.
2: قلت لك في رسالة سابقة إن خلاصنا يعتمد تماما على نعمة الله.
1: From beginning to end, our salvation is a result of the grace of God.
2: من البداية إلى النهاية خلاصنا هو نتيجة نعمة الله.
1: There are three stages for our salvation.
2: هناك ثلاث مراحل لخلاصنا.
1: The first stage,
2: المرحلة الأولى,
1: is when we recognize that we are sinners.
2: عندما نعرف أننا خطاة.
1: And our salvation is only possible through the death of Jesus Christ on the cross.
2: وأن خلاصنا يكون ممكنا فقط بواسطة موت المسيح.
1: The second stage,
2: المرحلة الثانية,
1: is when we walk daily conscious of our salvation.
2: عندما نسلك يوميا ونحن مدركون وواعون لخلاصنا.
1: The third stage,
2: المرحلة الثالثة,
1: is when our salvation is fulfilled in heaven.
2: عندما يتمم خلاصنا في السماء.
1: The day when we meet Jesus face to face in heaven.
2: في اليوم الذي نقابل فيه يسوع وجها لوجه في السماء.
1: All of these three stages of our salvation are totally dependent on the grace of God.
2: كل هذه المراحل الثلاث لخلاصنا تعتمد تماما على نعمة الله.
1: To save us, God the Holy Spirit opens our spiritual eyes.
2: فلكي نخلص يفتح الله الروح القدس عيوننا الروحية.
1: To save us, God the Holy Spirit brings us under conviction.
2: لكي نخلص الله الروح القدس يضعنا تحت تبكيت.
1: To save us, God the Holy Spirit sustains us as we walk with Jesus throughout our lives.
2: لكي نخلص الله الروح القدس يحفظنا ونحن نسير مع يسوع طوال حياتنا.
1: And then it is God the Holy Spirit who will take us into glory and assures us of that inheritance that we have in Christ.
2: وحينئذ الله الروح القدس سوف يأخذنا إلى المجد ويؤكد لنا الميراث الذي لنا في المسيح.
1: While all of these come to us by grace alone,
2: وبالرغم من أن كل ذلك يتحقق لنا بالنعمة وحدها,
1: yet the recipients of these blessings,
2: فإن المستقبلين لهذه البركات,
1: are under obligation to live a life of obedience.
2: ملتزمون أن يعيشوا حياة الطاعة.
1: Our obedience to the Father is our responsibility.
2: طاعتنا للآب هي مسؤوليتنا.
1: But that obedience does not spring from a morbid sense of duty.
2: لكن هذه الطاعة لا تنبع من إحساس مرضي بالواجب.
1: It is not the kind of obedience where it says, I've got to get this over and done with.
2: إنها ليست من نوع الطاعة التي تقول فيها إن هذا واجب علي أن أؤديه وأنتهي منه.
1: That obedience does not stem from a sense of some dreaded obligation.
2: تلك الطاعة لا تنبع من إحساس مخيف بواجب ملزم.
1: No.
2: لا.
1: That obedience does not arise from a need for a cumbersome religious ritual.
2: تلك الطاعة لا تنبع من الحاجة إلى طقس ديني ثقيل.
1: No.
2: لا.
1: That obedience comes out of sheer attitude of gratitude to God.
2: تلك الطاعة تأتي من مجرد اتجاه التفكير للعرفان بالجميل نحو الله.
1: It comes out of that place where you say, God, you have done all of this for me.
2: إنها تأتي من مجرد الشكر لله والإحساس بقولك يا رب أنت فعلت كل هذا لأجلي.
1: Now I want to do everything in my life in obedience to your word.
2: والآن أنا أريد أن أعمل كل شيء في حياتي في طاعة لكلمتك.
1: And this attitude of gratitude manifests itself in six different ways.
2: هذا الاتجاه للعرفان بالجميل يظهر نفسه بست طرق مختلفة.
1: And we're going to look at all of these over the next several messages.
2: وسوف نتأمل في هذه كلها في عدة رسائل قادمة.
1: Here is what Peter said.
2: وهذا ما قاله بطرس هنا.
1: Look with me at verses 13 to 21 of 1 Peter.
2: تأمل معي هذا الفصل مرة ثانية من العدد 13 إلى العدد 21 من رسالة بطرس الرسول الأولى.
1: In this sense of gratitude, thankfulness to God should make us alert.
2: هذا الإحساس بالعرفان بالجميل وبالشكر ينبغي أن يجعلنا يقظين.
1: Peter said,
2: قال بطرس,
1: Live your life being spiritually alert, not asleep.
2: عيشوا حياتكم صاحين روحيا وليس نائمين.
1: Secondly,
2: ثانيا,
1: he said, in gratitude and thankfulness to God, live your life in holiness.
2: قال بطرس, في عرفانكم بالجميل وفي شكركم لله عيشوا حياتكم في قداسة.
1: Thirdly, he said,
2: وثالثا قال بطرس,
1: in thankfulness to your heavenly Father, live a life in reverence to God.
2: في شكركم لأبيكم السماوي عيشوا حياتكم باحترام لله.
1: How do you show respect to God?
2: وكيف تظهر احترامك لله?
1: You show your reverence to God in your everyday life by how you walk and talk.
2: أنت تظهر احترامك وتوقيرك لله في حياتك اليومية بالكيفية التي بها تسلك وتتكلم.
1: Let's look at the first one.
2: دعنا ننظر الأمر الأول.
1: In thankfulness to your heavenly Father, be on your guard.
2: في شكرك لأبيك السماوي كن حذرا.
1: 1 Peter chapter 1 verse 13 says,
2: يقول بطرس في العدد 13 من الأصحاح الأول من رسالته الأولى,
1: Gird the loins of your mind.
2: منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين.
1: Now some of you might be asking,
2: والآن ربما يسأل بعض المستمعين قائلين,
1: What and where are the loins of my mind?
2: ما هي أحقاء ذهنكم؟

0: الحفاضة الطويلة.
1: Back then they wore their caftans everywhere they went.
0: في تلك الأيام كانوا يرتدون القفاطين في كل مكان يذهبون إليه.
1: But not all of the time.
0: ولكن ليس طول الوقت.
1: Wearing the kaftan is a sign of leisure.
0: ارتداء القفطان كان علامة وجود وقت فراغ.
1: It is a sign of relaxation.
0: كان علامة الاسترخاء.
1: It's a sign of taking it easy in life.
0: كان علامة الارتياح في الحياة.
1: When you are relaxed and taking it easy, a kaftan is great.
0: عندما تكون مسترخيا ومستريحا فإن القفطان يكون مقبولا.
1: But if you are going to work in the field as a farmer,
0: ولكن عندما تذهب للعمل في الحقول كفلاح,
1: or if you were going to fish like Peter did,
0: أو إذا كنت ذاهبا لتتصيد كما فعل بطرس,
1: or if you are going to war as a soldier,
0: أو إذا كنت ذاهبا للحرب كجندي,
1: you have to pull that garb and tuck it into your belt so you can be free to work or fight.
0: فإن عليك أن تسحب هذا الزي وأن ترفعه إلى وسطك وأن تشمر عنه حتى تصبح متحررا للعمل أو للمعركة.
1: That kind of leisurely dress is too cumbersome for a serious-minded worker.
0: هذا النوع من زي الاسترخاء يصبح عائقا لأي عامل جاد.
1: So they had to gird their loins.
0: ولذلك كان عليهم أن يمنطقوا أحقاءهم.
1: Tuck their flowing robes into their belts so they could do their work.
0: وأن يرفعوا ملابسهم المتهدلة إلى وسطهم حتى يستطيعوا أن يقوموا بأعمالهم.
1: Spiritually speaking, it works the same way.
0: وهذا المعنى يتناسب تماما مع التطبيق الروحي.
1: A flowing and relaxing mind is not good for serving the Lord.
0: فإن الذهن المتهدل المسترخي لا يصلح لخدمة الرب.
1: It is not good for the life of obedience.
0: هو لا يصلح لحياة الطاعة.
1: And you have to pull the garb of your mind.
0: فعليك أن تشد جلباب ذهنك.
1: You have to tuck it into your belt so you can be free to work.
0: عليك أن ترفعه إلى فوق حتى تستطيع أن تعمل بحرية.
1: So you can be free to fight.
0: وحتى تصبح حرا وأنت تحارب.
1: So you can be on the alert all the time.
0: وحتى تكون يقظا طوال الوقت.
1: Spiritually speaking,
0: ويمكن تطبيق هذا المعنى من الناحية الروحية.
1: That kind of leisure dress is too cumbersome for a serious-minded farm worker.
0: فذلك النوع من ملابس الراحة والاسترخاء يصبح مرهقا لذهن العامل الجاد.
1: The kind of leisure dress is too cumbersome for a serious-minded soldier.
0: ذلك النوع من ملابس الراحة والاسترخاء يكون مرهقا لذهن جندي جاد.
1: That kind of leisure dress is too cumbersome to use for work.
0: ذلك النوع من ملابس الراحة والاسترخاء يجعل من الصعب استخدامه للعمل.
1: It represents the flabby mind.
0: إنه يمثل الذهن المترهل الضعيف.
1: It is the life that just could not care less and is careless all the time.
0: هي حياة قليلة الاكتراث ومهملة طول الوقت.
1: It is the life that never takes the Christian faith seriously.
0: هي حياة لا تأخذ الإيمان المسيحي مأخذ الجد أبداً.
1: Peter is saying from a spiritual perspective,
0: يقول بطرس من منظور روحي,
1: it is the same way with the serious-minded believer who must be on guard.
0: إنها نفس الطريقة مع المؤمن جاد الذهن الذي ينبغي أن يكون صاحيا وحذرا.
1: The believer must tuck these flabby things out of his mind.
0: المؤمن ينبغي أن ينتزع هذه الأشياء المترهلة والضعيفة من ذهنه.
1: The truly grateful believer does not allow for flabby thinking.
0: المؤمن الشاكر حقا لا يفسح في ذهنه مكانا للتفكير الضعيف الضحل.
1: A grateful Christian is careful of what he or she reads.
0: المؤمن المعترف بالجميل رجلا كان أو امرأة حريص على الاهتمام بما يقرأ.
1: A thankful Christian is careful of what he or she sees.
0: المؤمن الشاكر حقا رجلا كان أو امرأة حريص على الاهتمام بما يرى.
1: A thankful Christian is careful of what he or she says.
0: المؤمن الشاكر حقا رجلا كان أو امرأة حريص على الاهتمام بما يقول.
1: A Christian who is counting his or her blessings.
0: المسيحي الذي يعدد البركات التي لديه رجلا كان أو امرأة
1: is not easily given to the flab of compromise.
0: لا يستسلم بسهولة إلى ضحالة المساومة بغية

0: حلول التوفيقية أو أنصاف الحلول.
1: A Christian who is counting his or her sevenfold blessing.
0: المسيحي الذي يعدد بركاته السباعية رجلا كان أو امرأة.
1: Is not given to indifference and self-indulgence.
0: لا ينحدر إلى عدم المبالاة أو التساهل أو الانغماس في الشهوات.
1: A Christian who's counting his or her blessing.
0: المؤمن الذي يعدد بركاته رجلا كان أو امرأة.
1: Is not given to idleness and gossip.
0: لا يمكن أن يستدرج إلى الكسل أو النميمة.
1: A Christian who's counting his or her blessing.
0: المؤمن الذي يعدد بركاته رجلا كان أو امرأة.
1: Does not just kill time by doing nothing for God or Christian growth.
0: لا يقتل وقته بمجرد ألا يعمل شيئا لله أو لأجل نموه المسيحي.
1: But the Christian who is counting his or her blessing is always alert.
0: المؤمن الذي يعدد بركاته رجلا كان أو امرأة هو دائما صاح ويقظ.
1: The dress of the believer's mind is tucked into the belt of spiritual discipline.
0: أحقاء ذهن المؤمن دائما ممنطقة بالانضباط الروحي.
1: A Christian who is counting his or her blessing.
0: المؤمن الذي يعدد بركاته رجلا كان أو امرأة.
1: Is always looking for opportunities to see to it that others share in the blessings.
0: يبحث دائما عن الفرص التي يراها لكي يشاركه الآخرون في البركات.
1: A serious believer is always looking for ways to be a blessing to someone else.
0: المؤمن الجاد دائما يبحث عن الطرق التي تجعله بركة للآخرين.
1: A serious believer is always looking as to how to share the word of God with someone else.
0: المؤمن الجاد يبحث دائما عن كيفية إشراك الآخرين معه في كلمة الله.
1: The serious believer, out of gratitude, does all of that.
0: المؤمن الجاد بدافع من الشكر والعرفان بالجميل يفعل كل ذلك.
1: And I am sorry that my time has run out.
0: ويؤسفني أن الوقت قد مر بنا.
1: So please tune in next time when we will learn that we must not only gird our loins.
0: عندما تصغي إلينا في الحلقة القادمة ستتعلم كيف أننا لا ينبغي فقط أن نمنطق أحقاءنا.
1: But we must practice self-control.
0: بل إننا ينبغي أيضا أن نمارس ضبط النفس.
1: Until then I wish you God's richest blessing.
0: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org، وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: لما التاريخ يوصل للآخر في مجيء يسوع، الديمقراطية هتنتهي. هو هيحكم بقضيب من حديد، هيظهر في مجد، هيشع سلطان كامل، مفيش حد هيتحداه. هيقتل أعدائه بسيف حاد ويأسس حكومة عالمية مقرها أورشليم. كل ده جاي من صفحات من الكتاب المقدس، الكتاب اللي أثبت صدقه أكتر من مرة. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 7 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك راجع ينتصر.
3: بص على المكتوب في زكريا 13 وعدد 1: في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. مكتوب في آية 9: وأدخل الثلث في النار. بالمناسبة، تلتين الناس هيتقتلوا في فترة الضيقة العظيمة. ده اللي مكتوب في آية 8. حاجات فظيعة هتحصل، لكن لاحظ في آية 9 مكتوب: وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب. هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول هو شعبي، وهو يقول الرب إلهي. ده بالضبط اللي كتبه بولس في رسالة روميا. وبكده كل إسرائيل، جيل من الشعب اليهودي اللي هيبقوا عايشين لما يسوع المسيح هيجي، هيؤمنوا بالمسيح وهيتطهروا من خطاياهم وهيدخلوا الملك الألفي، علشان في النهاية الله وعد إبراهيم ونسله وعود ما تحققتش لسه. يسوع جاي لجبل الزيتون، مجيء مدهش لكنه برضه عالمي. عشان كده احنا لازم نروح على انجيل متى. ولو انت فاكر في العظة اللي فاتت انا اتكلمت عن متى 24 لما كنا بنتكلم عن الضيقة العظيمة، لكن دلوقتي أنا اخترتها من متى 24 وعدد 27. يسوع بيقول لو حد قال إن المسيح هنا ما تصدقهوش أو ما تصدقهاش، وما تروحش حتى علشان تشوف الراجل، الشخص اللي بيقول أنا المسيح. ما تروحش لما يتكلم، ما ينفعش حتى أنك تسمعه، علشان لو كان هو المسيا الحقيقي مكتوب في آية 27: لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه حيثما تكون الجثة فهناك تجتمع النسور. ده هيكون واضح أكتر بعد شوية قليلين. وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه، والنجوم تسقط من السماء، وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع رياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. إحنا بنتكلم عن حدث عالمي. الكتاب المقدس بيقول إن كل عين هتشوفه. دلوقتي إزاي ده ممكن يحصل؟ الناس قالوا طيب أنت عارف لو يسوع نزل على جبل الزيتون مش هتقدر تشوفه كل عين. طيب ممكن كاميرات التلفزيون تصور ده؟ أنا متأكد إنها ممكن تصوره، لكن ممكن البنية التحتية تكون اتعطلت ونكون من غير كهرباء. أنا ما أقدرش أثبت ده بطريقة كتابية، لكن أنا عايز أفكر بطريقة إن لما يسوع يبتدي يخرج من السماء، وده هيوضح أكتر في آية تانية، إن إشارة ابن الإنسان هتظهر. وطبعا العالم بيتقلب في كم يوم، هيستمروا في رؤية يسوع في كل عظمته وفي كل مجده وهو بيظهر وبيجي على الأرض. وبالمعنى ده لو ده حصل على مدى فترة زمنية كل عين هتشوفه زي ما الكتاب المقدس بيقول. لاحظ انه لما يجي هتحصل كل الاضطرابات دي في الطبيعة، الشمس هتظلم، طبعا القمر مش هيعطي نوره علشان القمر مش بيعمل حاجة غير انه بيعكس نور الشمس، نجوم السماء هتقع. احنا بنتكلم عن حدث كارثي مكتوب عندك هنا. وبعدين الكتاب المقدس بيقول ان قبائل الارض هتبكي، وفيه اللي هيبكي علشان هم عرفوا ان يسوع هو المسيح زي ما قرينا في سفر زكريا من شوية. ممكن ناس تاني هيبكوا على خطيتهم ويؤمنوا بالمسيح، وناس تاني هيبكوا في ألم ويرفضوا يسوع، لكن كل قبائل الأرض هتعرف إن يسوع وصل بالجسد على كوكب الأرض وإنه نزل على جبل الزيتون اللي جنب أورشليم. دلوقتي هتلاحظ إنه بيقول إن الله هيبعت ملائكته علشان يجمعوا مختاريه، والملائكة دول اللي طلب منهم الله إنهم يجمعوا مختاريه طبعا فيه مؤمنين اللي كانوا مستخبيين في الكهوف أو كانوا في كل مكان، وشوية من الشعب اليهودي اللي بيؤمن دلوقتي بالمسيح. الملائكة دول الله بعتهم علشان يكونوا جامعي الله. كل ده شكله غريب علينا، غريب جدا عن مشاعرنا، لكن فكر فيه للحظة واحدة. في لوقا 16 لما العازر مات مكتوب ان الملائكة حملوا العازر لحضن إبراهيم، مكتوب ان الملائكة رفقته. أنا أفتكر إن لما المؤمنين يموتوا ممكن جدا إنهم يشوفوا الملائكة اللي بتاخدهم للمكان اللي بيحددوا يسوع ليهم وهو الفردوس. عشان كده الملائكة اتبعتوا علشان يجمعوا مختاريه من كل أنحاء العالم. المجيء التاني، الظهور المجيد ليسوع، هو موضوع مدهش، لكن خليني أقول إن الظهور المجيد ليسوع مش مدهش وبس، لكن هو ظهور عالمي. زي ما البرق بيجي من جنب في السماء ويروح جنب تاني، دي هتكون إشارة ابن الإنسان، واللي أنا بفسرها على إنها مجيء يسوع المسيح نفسه. طيب دلوقتي إحنا وصلنا للآية اللي أنا وإنت أكيد مشاركين فيها، ولو عايز تعرف إحنا هنعمل إيه لو كنت مؤمن بالاختطاف قبل الضيقة، إحنا هنكون في السماء في فترة الضيقة. لكن اتخيل ده، إنت صديقي كمؤمن هتكون جزء من الظهور المجيد ده. من بين كل آيات الكتاب المقدس اللي بحبها أكتر من غيرها وهتخلي جسمك أشعر برضو، رؤية 19 هو المكان اللي عندنا فيه وصف تفصيلي أكتر لنفس الحدث، لمجيء يسوع، ونتعلم أنه حدث فيه انتصار عظيم جدا. لازم تشوف ده دلوقتي بعنيك. في رؤية 19 وعدد 11، وإحنا مدعوين أننا نستخدم خيالنا، وأنا هعلق على الآية في لحظة بعد ما أقراها. مكتوب: ثم رأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا، وبالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان كثيرة، وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، وهو متسربل بثوب مغموس بدم، ويدعى اسمه كلمة الله. والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض، لابسين بزا أبيض ونقيا، ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم، وهو سيرعاهم بعصا من حديد، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب. مفيش شك في مين اللي جاي على الأرض. دلوقتي خلينا نبص على الآية بدقة أكتر. وسيلة النقل هي حصان أبيض. هل إحنا لازم نفهمها بطريقة حرفية؟ ممكن لأ. يوحنا بيستقبل الرؤية دي وهيفهم من خلال الوحي ده إن اللي معانا هنا هو انتصار يسوع بكل تأكيد. يسوع منتصر انتصار كامل، عشان في الأيام دي كان الرومان كمنتصرين بيركبوا دايما على خيول بيضة. وأنا أفتكر إن في عهد يوليوس قيصر إنه كان مسموح له إنه يركب عربية بتجرها خيول بيضة، عشان كده اللي كان عايز يوحنا يفهمه لنا هو انتصار يسوع، ويوحنا صوره جاي على حصان أبيض منتصر انتصار كامل بسلطان ما فيه شك. يبقى شفنا هنا حصان أبيض كوسيلة للنقل، اسمه الأمين والصادق. في أسماء كتير اتقالت على يسوع في الكتاب المقدس اللي نقدر نقتبس منها النهاردة. ليه الأمين والصادق؟ علشان قال إنه هيرجع، وهو رجع هو قد كلمته. أمين. دونالد جراي بارنهاوس وهو قسيس من جيل تاني قال إن كان فيه خادم مش مؤمن كان بيزور واحدة ست في المستشفى كانت قربت تموت. انت عارف إن فيه خدام مش مؤمنين مش كده؟ وكانت متأكدة من دخول السماء لدرجة إن الخادم الشاب حس إن مسؤوليته إنه يحذرها من إنها مغرورة علشان هي مطمنة إنها تروح السماء. وقالت له لما موت لو لقيت نفسي من الخاسرين الله هيخسر أكتر من اللي أنا هخسره. قال لها إزاي؟ قالت له أنا هكون خسرت روحي لكن هو هيخسر اسمه الصالح. في النهاية لو يسوع وعد بالحياة الأبدية للي بيؤمنوا بيه هو ممكن يتصدق؟ هي وعوده صادقة؟ هو أنت ممكن تعتمد على الوعود دي حتى لو الدينونة جاية؟ هو هيكون جنبك لما تموت علشان هو بيقول مش هسيبك أبدا ولا هنساك، ولو أمنت بي هتكون ليك الحياة الأبدية. قل لي هو هيقف معاك؟ أيوة أمين، هو أمين وصادق. دلوقتي خلينا ناخد نظرة على ظهوره. أوه بالمناسبة هتلاحظ أنه مكتوب وبالعدل يحكم ويحارب. افتكر أن كل حاجة في الآية دي على الرغم من أنها تبقى رهيبة جدا لكنه بار وصادق وعادل. دلوقتي لاحظ اللي مكتوب في آية 12 وعيناه كلهيب نار. احنا لازم نقف هنا، هي دي العينين اللي اتولدت في بيت لحم واللي كانت لازم تتأقلم مع النور الضعيف في المذود، هي دي العينين اللي بكت على مدينة أورشليم، هي دي العينين اللي مليانة رحمة اللي كلنا بنربطها بيسوع، لكن هي دي نفس العينين، دي عينين المسيح اللي قام من بين الأموات طبعا، لكن هو ده نفس يسوع اللي اتكتب عنه في العهد الجديد واحنا بنبص لحياته وموته ودفنه، هو نفس يسوع لكن دلوقتي عينيه زي لهيب النار. في مجيئه الناس هتقول الله ما شافش اللي كنت بعمله، أنا عملته في السر، وعينيه هتخترقهم وكلهم هيعرفوا أنه يقدر يشوف اللي جواهم. العينين دي بترمز أن يسوع كلي المعرفة، مفيش حاجة غابت عن نظره أو معرفته. الكتاب المقدس بيقول كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا.
2: يا صديقي وإحنا بنقرأ الأوصاف الكتابية دي عن مجيء يسوع المسيح لأورشليم وجبل الزيتون، دي حاجة صعبة إنها تتوصف بكل تأكيد، بس هنكون معاه لو عرفناه كمخلص لينا. علشان كده النهاردة بنشجعك على الإيمان بالمسيح والاستعداد لمجيئه القريب. شكرا لانضمامك لينا. النهاردة سمعنا جزء التاني من عظة بعنوان الملك راجع ينتصر، وهي سابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. لما يسوع يجي في مجد هيعمل كده وهو راكب على حصان أبيض ويدوس على معصرة خمر غضب الله القدير وسخطه. خليك معنا المرة اللي جاية علشان تعرف تفاصيل أكتر.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر ولأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

يا أخي من فضلك لما تدي حد حاجة ما تسيحلوش أبوس إيديك. وبعدين مش لازم تصور نفسك سيلفي على فكرة لما تعطف على حد في الشارع. ولو تبرعت بهدمة كده أو لقمة ما ينفعش تنشر الخبر. ولو حد قصدك في مشوارك مش لازم تكتبها على الفيس، ده بيقولك إيدك دي ما تعرفش إيدك التانية دي إن هي عملت إيه. شوف شوف جمال الصورة، عمل الخير مش للعرض.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

اهلا وسهلا بيكم بنات في حلقه جديده من برنامجكم اتيكيت. هتكون معاكم النهارده راندا بارتي. نفسي قوي اكمل معاكم الحلقه اللي قلناها المره اللي فاتت، كانت عن ترتيب المائده او ترتيب السفره، ازاي ارتب سفرتي باحتراف. كمان نفسي قوي النهارده اتكلم معاكم ازاي احضر السفره لو عندي عزومه على الغدا مثلا، ازاي احضر السفره لو مثلا في ناس جايلي على الغدا، معزومين عندي على الغدا. ناس كتير مننا بتحتاس بقى، وخصوصا لو بتبقى لسه عروسه جديده ومش عارفه الدنيا ماشيه ازاي، فهنمشي مع بعض بكل هدوء وسلاسه وتريث، وهنعرف ازاي نحضر مثلا غدا او عشاء لناس جايه عندنا. اول حاجه حضرتك هتعمليها بقى لما تصحي ايه الصبح بقى كده، هتعملي ايه؟ ممكن تجهزي الشوربه من الصبح، تمام؟ لو هتعملي مثلا شوربه خضار، شوربه لسان عصفور، anyway ايه نوع الشوربه، هيبقى حلو قوي لو جهزتيها من الصبح علشان قبل ما يجي ميعاد الغداء يدوبك بس ايه تسخنيها وتحطيها على السفره. تاني حاجه ممكن تعمليها بعد ما تعملي الشوربه، ممكن كمان تجهزي السلطه. حلو قوي لو انت صحيتي الصبح بدري وعملتي الشوربه، ممكن تدخلي على السلطه. هتجهزي مثلا الخس تقطعيه وتقطعي شويه طماطم كده على شويه بصل مثلا في السلطه، على شويه ايه تاني، ممكن خيار على فلفل، يعني شوفي انت حابه السلطه اللي تعمليها ايه، سلطه خضراء، اي نوع سلطه تاني نفسك تعمليه، ده برضو ممكن تحضريه من الصبح مع الشوربه. لكن تاخدي بالك بلاش تحطي الليمون والملح على السلطه عشان السلطه ما تبص، ممكن نحط او نعمل كده قبل العزوم على طول. ممكن كمان بعد كده تجهزي سلطه بابا غنوج لو في ناس كتير بتحبها، وهتبقى حلوه قوي على سفرتك. يعني هتشوي البتنجان بدري وتهرسيه مثلا وقبل العزومه على طول، تحطي برضو تضيف عليه بقى مكونات الطحينة والملح والخل، وشوفي انت بقى هتعمليها ازاي. تمام كده. بالنسبة بقى للفراخ واللحوم او الديك رومي او الحاجات اللي هو الطبق الرئيسي اللي هنعمله ايا كان نوع الاكل ايه، ده ممكن تجهزيه قبل العزومة بيوم. ده يبقى حلو قوي لو ايه بقى عملتيه من امبارح وجيتي بس ايه قبل العزومه كده وقبل الغدا سخنتيه وحطيتيه، ده هيريحك قوي في اليوم ده، لان انت بتبقي طبعا مجهوده اليوم كله، ترتيب الشقه ونظافه الشقه والاكل والحاجات دي كلها، فمفيش مانع خالص انك تعملي حاجات قبل العزومه بيوم. طب بالنسبه زي ما قلنا الطبق الرئيسي ده هنجهزه قبل العزومه بيوم ونغطيه بقى بورق الومنيوم لحد تاني يوم. حاجة هتعمليها لو في مثلا هتعملي رز او محشي او الخضار اللي هتعمليه مع الطبق الرئيسي ده، ممكن تجهزيه في نفس اليوم قبل الغداء بس بوقت كافي عشان الوقت ما يسرقكيش، ويكون الاكل استوى وخد راحته في السوا كده، ما يبقاش الاكل ناي معاكي. بالنسبة لطبق الحلو ممكن تعمليه في اليوم اللي قبل العزومة برضو عشان ما يزنقكيش في اليوم ده. واهم حاجه في الكلام ده كله خالص انك تعملي لنفسك جدول زمني. يعني ايه جدول زمني؟ يعني مثلا تجيبي ورقه وقلم كده محترمين وتكتبي فيهم ان انا هصحى مثلا من الساعه كذا وهبدا اعمل الشوربه من كذا لكذا، هبدا اعمل السلطه من الساعه كذا لكذا، الساعه مثلا مش عارفه ايه هعمل الطبق الرئيسي، علشان ايه بقى الوقت ما يسرقكيش وتحسي ان انت ان خلاص الناس قربت تيجي والاكل لسه مستواش، وطب اعمل الاكل ولا اعمل ايه، ولا اروح البس ولا اخد شاور ولا، فاهمه؟ فلازم تركزي ان انت تحطي جدول زمني لنفسك، ده هيبقى حلو قوي قوي ومش هيعمل اي عبء عليك. وبكده يبقى موضوعنا خلص. كان نفسي اقعد معاكم اكتر من كده بس للاسف وقتنا خلص. اقابلكم في حلقه جديده من برنامجكم المفضل المميز اتيكيت. كانت معاكم راندا باتي. باي باي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. أفضل وقت لزراعة شجرة كان منذ 20 سنة، ثاني أفضل وقت للزراعة هو الآن. الآن هو الوقت الأنسب، ليس بعد دقائق ولا بعد ساعات. ابدأ الآن في تنفيذ فكرتك وحلمك ومشروعك. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

يا أبتاه، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي. ما هي مشيئتك؟ وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتاه، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطيئة أخي مثل ما أبكي على خطيئتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

نقول كمان مرة، خد مني الطريقة دي واعملها أو اعمليها على سبيل الهزار والمثال، ولو لمرة واحدة وشوف النتيجة. كل قعدة رغي بنات أو ولاد برضو يعني على فكرة، عين فيها حد اسمه المراقب، ويقتصر دور هذا المراقب على أنه كل ما يلاقيكم بتنموا على حد ينبهكم ويقول لكم ده نم، وشوفوها هيقولها لكم كم مرة. النم أسهل حاجة غلط بتعملها وانت مش داري، خلي بالك.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك؟ باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما. فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون عن فاطمة رشدي، رائدة من رواد السينما والمسرح في مصر. بدأت حياتها الفنية ممثلة مسرحية عام 1926، ثم كونت مع زوجها عزيز عيد فرقة فاطمة رشدي ومثلت أدوار البطولة في أفلام عديدة، ثم اعتزلت الفن عام 1955.

المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. الواحد ما يغير مكانه، مدرسته أو شغله، بيبقى خايف من الناس الجديدة اللي حيشوفها. أنا كنت عايش في بلد صغيرة في البحر الأحمر، ولما جت حرب 67 هجرنا من بلدنا الصغيرة دي وجينا مصر القاهرة. يعني كان بقالي 9 سنين في نفس المدرسة، بنفس الزملاء، بنفس الفراشين، بنفس المدرسين تقريبا، نفس أتوبيس المدرسة بيعدي عليا، بنفس السواق، ونفس الناس اللي بيركبوا معايا حتى لو مش في فصلي. وفجأة سبت اللي متعود عليه ده ورحت مدرسة في القاهرة. وأنا في مدرسة القديمة كنت منطلق ومبسوط وأعرف الدنيا كلها. لما جيت مصر بقى لقيت نفسي منطوي ومن غير أصحاب، وخايف أقرب من زمايلي اللي في الفصل وأعمل صداقات جديدة. سألت نفسي، هو أنا خايف أتعرف على حد جديد ولا خايف أن أنا أترفض؟ طيب، هو التعرف على ناس جديدة ساعات بيبقى صعب على بعض الناس زي ما كان صعب عليا. أنا غالبا كنت خايف من الرفض، لأن الرفض مهين وجارح، بحس أني بدون قيمة في عيون الناس، بحس أني ما استحقش. لو مش بلعب كرة حلو أكيد فريق الكرة مش هيقبلني، لو مش بلعب مزيكا حلو فريق المزيكا مش هيقول تعالى معانا، لو صوتي وحش مش هخش فريق الكورال. معنى كده ان القبول دايما مشروط، لازم اتقن حاجة معينة عشان اتقبل، وساعات بقدم تنازلات علشان اتقبل في شلة معينة. طب لو انا مش بتقن حاجة معينة ولا عندي مواهب مطلوبة، اي حد يقبلني ازاي بقى؟ هحس ان انا مرفوض وهبقى مش مبسوط من نفسي. الامر مع ربنا بقى مختلف تماما. ربنا مش بيرفض حد ابدا. لازم نعرف ان ربنا هو الوحيد اللي قبوله غير مشروط، وان قبوله مش بيحتاج لاتقان اي شيء غير الطاعه فقط. طيب، يا ترى احنا علينا مسؤوليه في موضوع القبول ده؟ علينا ان احنا نقبل بعض بدون شروط علشان نبتدي السلسله. يعني ايه؟ يعني انا اقبلك من غير شروط، وانت تقبل واحد غيرك من غير شروط، وهو يقبل واحد غيره من غير شروط، فالدايره توسع شويه، فنحاول بقدر الامكان نخلي قبولنا للآخرين غير مشروط زي ما ربنا بيحبنا وبيقبلنا من غير شروط.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

حقيقي ينابيع دموع لأبكي على خطاياي الكثيرة. انتزع موت الخطية فتنطلق كل حياتي بالتسبيح لك. نجني يا رب من أجل فيض نعمتك، احملني إلى ملكوتك المفرح. القمص تدرس يعقوب ملطي.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

سامعي سامع ايه لما بتتكلم؟ سامع صوتك وهو بيتألم؟ ولا افراحك وانت بتتعلم؟ عايش ليه؟ عايش لنفسك ولا لغيرك؟ عايش لربنا ولا لخيرك؟ بتشوف ايه؟ بتشوف ايه في ماضيك وفي بكره وفي بعده؟ بتتعامل ازاي مع نفسك؟ بتهرب ولا بتجرب؟ بتبعد ولا بتقرب؟ أسئلة كتير، أسئلة كتير، وأنا مش جاية دينك ولا حسسك بدينك. صدقني يا صاحبي، أنا ياما سألت نفسي الأسئلة دي ومن حيرتي كنت بسكت، لحد ما سكوتي عالي صوته ويتكلم. يمكن أوقات كان ضميري بيأنبني وبتألم، لكن كان عندي أمل إن في يوم أفرح وأنا بتعلم. ودلوقت هي أبوح، يمكن تقوم الروح وتعرف طريقها لربنا. تفتكر في الحالة دي ممكن أسمع نفسي بقول إيه؟ ولا كل مرة هرجع وأقول سامع إيه؟

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. أعلى برج في العالم يبدأ من سطح الأرض. أثرى الأثرياء وأنجح الناجحين وعبقري العباقرة كلهم كانوا أطفالا صغارا ذات يوم. كلهم بدأوا بفكرة صغيرة وتجارة ناشئة وعمل نامي. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: كلمة عيب قوي وقربت تدخل تحت قائمة الألفاظ القبيحة، وتلاقي الواحد لو اضطر يعني اضطراراً لابد منه إنه يقولها، يقولها وهو وشه في الأرض ومكسوف بقى، يا عيني هيموت خالص من الكسوف عشان قال معرفش. وأقول ليه معرفش والناس تفكرني إني جاهل أو عبيط؟ أنا أحسن لي أهرتل وأقول أي كلام والسلام بدل ما يتاخد عليا فكرة وحشة، وانت بقى مش عارف ان الهرتلة بتبان ومفضوحة قوي. اكرم لك قول مش عارف، عادي يعني مش عيب على فكرة.
2: اذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: ما تقول يا عم قاسم؟ لا يمكن أن يكون.
8: ما هو الذي لا يمكن أن يكون؟
7: ما تقولون أن المسيح يمكن أن يكون هو الله؟
9: لم نقل أنه يمكن أن يكون هو الله، بل نقول هو الله.
7: وهذا لا يمكن أن يكون، مستحيل.
10: هذا فعلا لا يمكن يا قاسم.
11: حكمتم وانتهى الأمر، فلماذا نتناقش إذن؟
9: لا يبدأ النقاش من حكم صدر أو قرار اتخذ،
7: بل يبدأ نرى الحيثيات.
8: وهل سنتبادل حيثيات أم نبحث عن أدلة واقتناعات؟
7: لا يمكن أن يولد الله من امرأة.
8: العذراء مريم
7: مهما كان، حتى لو نزلت من السماء.
5: امرأة والمرأة مهما كان في بعض التقاليد عار.
8: ياسر ما هذا؟
7: هل ينحصر الله في رحم امرأة يتغذى على ما تهبه له وتتمخض وتتوجع وتلد الله ثم يرضع منها وينام في حجره؟ الله لا يمكن.
9: ولماذا تصرخ هكذا؟
7: ويعيش في بيت نجار ويمتهن النجارة ويركب جحش ابن أتان في تنقلاته ويأكل ويشرب ولا يجد له مكانا يسند فيه رأسه. ما هذا؟ هذا لا يمكن أن يكون.
11: هل انتهيت؟
7: أنا؟ نعم انتهيت.
11: وما هو سؤالك؟
7: كل ما قلت.
11: لا أجد فيما قلت في كل ما قلت سؤال.
10: حقا لا يوجد فيما قلت سؤال.
8: فعلا لم تسأل أي سؤال يا ياسر.
7: فماذا الذي قلت؟
9: اعتراض، رفض، إنكار،
11: استهزاء واستخفاف وسخرية.
7: أهذا ما قلت؟
11: نعم يا ابني للأسف، هذا ما يسلكه الكثيرون ممن يدعون البحث في علوم الدين.
9: يتطاولون ويشوهون ويتعدون على عقائد ومقدسات الغير
11: ومقدساتهم هم. كل ما يتصل بالله تبارك وتعالى لكل مؤمن مهما كانت عقيدته أو ديانته هي مقدساته هو الخاصة.
7: لم أقصد يا عم قاسم، آسف.
10: لا أظن أن ياسر يسلك مسلك هؤلاء الذين يلوون الكلمات ويستعرضون قوتهم في استخدام عبارات التهجم والسخرية وسب الغير.
8: ياسر فعالي فقط يا عم قاسم.
11: أنا لا أحتاج لمن يدافع عن ياسر أمامي، أنا أعرف دافعه تماما.
9: وما هو دافعه يا أبي؟
11: محبته لله وتقديسه للذات العليا، غيرته على إيمانه ورفضه أي شيء يمس صورة الله الجليلة عنده.
7: هذا صحيح يا عم قاسم.
11: فأنا أعذرك وأقدر دوافعك، ولو هدأت قليلا لأمكننا تناول الموضوع بتعقل وفهم، شأن المتحضرين من البشر.
7: أنا هادئ فعلا الآن، لقد زفرت كل ما كان داخلي من اعتراضات.
9: وكوب شاي سيزيدك هدوءا، ما رأيكم في ذلك؟
10: شكرا لك.

0: بعد أن هدأت النفوس وصفت وعدنا إلى نقطة البدء، كلنا آذان صاغية وقلوب سمحة ونفوس متعطشة للمعرفة.
1: وما هي نقطة البدء؟
2: كلام الله وكلمة الله.
3: وكلام الله الذي بين أيدينا نثق به ونستعين به أساسا لنقاشنا ومنطلقا لبحثنا.
4: وهو كذلك يا عم قاسم.
3: وكلمة الله المسيح، ما قاله وما أعلنه عن نفسه.
1: وهو كذلك يا عمي القاسم.
3: وحتى يكون كلامنا محددا واضحا لا تشوبه شائبة، نقرر أننا لا نعبد ثلاثة آلهة، والله سبحانه وتعالى ليس ثالث ثلاثة، وليس هو إلها واحدا له ثلاثة وجوه، بل هو الله الآب والابن والروح القدس الإله الواحد في ثلاثة أقانيم.
2: والمسيح يسوع الأقنوم الثاني في الثالوث اسمه المسيح، ولقبه المسيح أيضا، المسيا الممسوح منذ القديم، واسمه يسوع، ولقبه أيضا يسوع المخلص.
3: وهو ابن الإنسان الكامل في نسوته، إنسان كامل. لذلك يا ياسر انحصر في رحم امرأة وتغذى منها وولدته وأرضعته وعاش وعمل مع يوسف النجار وركب جحشا وأكل وشرب ونام، إنسان كامل، ابن الإنسان.
2: وهو ابن الله الكامل في لاهوته، إله كامل. يقول الوحي المقدس عنه في رسالة فيلبي أصحاح 2: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب.
3: لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.
4: فكيف يكون هو الله وتقول الآية رفعه الله أيضا؟
1: هل هو الله أم أن الله هو الذي رفعه؟
3: سنتناول ذلك كله خطوة خطوة.
0: لكن لماذا؟ لماذا؟
2: لماذا ماذا يا عم ياسين؟
0: لماذا يصبح الله إنسانا؟ لماذا لم يبقى هو الله العلي في سماء؟ لماذا يختار كما تقول الآية أن يأخذ صورة عبد ويصير في شبه الناس
1: ويضع نفسه ويموت؟
0: لماذا ذلك كله؟ لماذا يصبح الله إنسانا؟
3: لنفهمه، لنعرفه، لندركه. هناك أشياء يصعب علينا فهمها، مثل الحق، الصلاح، الجمال.
4: نفهم ذلك من الأشياء التي تظهرها، لا نعرف الجمال إلا من الأشياء الجميلة التي تعكس الجمال.
1: ونعرف الصلاح من الأشخاص الصالحين، والحق ممن يظهر الحق، وهكذا.
2: والله، كيف نعرف الله؟ وما الذي يجعلنا نفهم الله؟
0: ألا يكفي ما قاله الأنبياء عنه؟
2: وهل عرف الناس الله من أقوال الأنبياء؟
1: لا، لم يعرفه.
3: نستطيع أن نعرفه حين يضع نفسه في صورة إنسان ويحيا بيننا.
4: لكن الإنسان محدود، كيف يظهر المحدود الله غير المحدود؟ وكيف يظهر الإنسان الفاني الله الأبدي؟
1: هذا صحيح، لا يمكن أن يظهر الله كاملا في الإنسان.
0: ظهور الله في الإنسان يساعدنا بعض الفهم، لا كل الفهم لله.
2: يقول بولس الرسول عن المسيح إنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا.
3: هذا سبب يا ياسين، والسبب الآخر هو أن الله سبحانه أراد أن يعبر الهوة التي تفصل الإنسان عنه. لابد من مصالح يعيد العلاقة بين الله القدوس والإنسان الخاطئ، ولا يستطيع ذلك إلا الله نفسه. الله يصبح إنسان.
0: لهذا نزل الله من السماء إلى الأرض.
2: نعم، لهذا نزل الله من السماء إلى الأرض.

0: أنه كما يؤكد الكتاب المقدس لم يره أحد قط.
1: يقول الرسول بولس إن الله وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه.
2: أراد النبي موسى أن يرى الله ولم يقدر.
3: لا يرى أحد الله ويعيش،
4: ولا يستطيع أحد أن يخبرنا من هو الله وماذا يشبه الله وما هي صفاته وسجاياه
0: إلا الله ذاته، وقد أعلن ذاته للإنسان منذ القديم بكلامه.
3: الله روح ولا شبيه له ولا مثل له أبدا.
4: نعرفه من صفاته.
2: وكيف نعرف صفاته؟
4: من أسمائه الحسنى.
3: كل صفات الله تحملها وتعبر عنها أسماؤه، ومن أسمائه نعرفه.
0: أما المسيح فهو صورة الله غير المنظور الذي فيه خلق الكل.
1: الله الغير معروف أصبح معروفا. عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، لذلك ظهر الله في الجسد ليعلن لنا ذاته، لكي نعرفه ونفهمه ونعبده. يقول الكتاب المقدس الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما،
2: تكلم الله إلى الإنسان بواسطة الرسل والأنبياء المرسلين منه.
3: هذا ليعرف الإنسان الله وليفهمه ويسمع صوته.
1: بعد ذلك جاءت مرحلة اتصال أوثق بالله. يقول الكتاب المقدس أنه بعد ذلك كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه
0: المسيح يسوع.
3: فالله يصبح إنسانا ليعرف نفسه للإنسان،
2: ليعرفنا الحق،
1: وليعيد الله العلاقة القديمة بين الله والإنسان،
0: العلاقة التي كانت تربط بين الله وآدم في الجنة
4: وانكسرت بعصيان آدم وعدم طاعته لله.
1: وجاء المسيح ليعبر الهوة. الله العظيم نزل إلى الإنسان الحقير. السامي عبر إلى الوضيع. لا يمكن أن يحدث العكس.
3: منذ القديم والإنسان يسعى ليصل إلى الله،
2: وهذا مستحيل. نسل الإنسان الخاطئ لا يمكن أن يصل إلى الله القدوس.
3: الظلام لا يتصل بالنور ولا يعبر إليه،
0: لكن النور يعبر الظلام ويمحوه.
1: وجاء الله كإنسان ليفدي الإنسان.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: اشرح الفرق بين كلام الله كلمة الله. اشرح الفرق بين كلام الله كلمة الله.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصا على البيئة وتقليلا للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديدا أعادوا استخدام المناشف حفاظا على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جداً أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جداً أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

ترى لماذا يختبر الله الإنسان ويمتحنه؟ هل تأكيدا لسلطانه؟ كلا. هل إذلالا لمخلوقاته؟ أبدا. هل ليعلم ما لم يكن يعلم مطلقا؟ بل لنعرف نحن نفوسنا، ويقوم هو اعوجاجنا، ويقوي ضعفنا، ويحكم جهلنا، ويكمل نقصنا، ويجمل قبحنا. فالشيطان يدفع الناس ويغريهم، لكن الله يرشدهم ويقودهم. لذا دع الرب الآن يختبر قلبك، فقد يكون من السهل عليك أن تحب العالم كله، لكن مشكلتك الكبرى قد تكون في أن تحب أقرب جار لك. دعه يفحص موقع خدمتك، فعندما يكون المؤمن في المكان الخطأ يكون مكانه الصحيح خاليا وصاحب المكان معطلا. ولا تنس أن الطاعة المؤجلة عصيان حالي. لذا دع روح الله يمتحن أولويات حياتك، فكثيرا ما كان الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. ما أكرم أفكارك يا الله من جهتنا، ففي الرخاء تمتحن شكرنا، وفي الكفاف تمتحن قناعتنا، وفي الفقر تمتحن خضوعنا، وفي كل امتحان تنتظر طاعتنا وثقتنا.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس من يسعى عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: لازلت أتابع في هذا البرنامج ما بدأت بالإجابة عليه في برنامج سابق، هو من هو النبي الصادق وكيف نعرفه؟ قلت إننا نعرف النبي الصادق من صدق رسالته ومن معجزاته الحقيقية. أجرى المسيح معجزات، لكن هو في ذاته كان المعجزة، وكل معجزة قام المسيح بها كانت نابعة من داخله وتشير إليه. فعندما أشبع الجياع قال إنه هو نفسه خبز الحياة، وعندما فتح عيني المولود أعمى قال إنه نور العالم، وعندما أقام الميت قال إنه القيامة والحياة. نكتشف صدق النبي من صدق أصله. قال المسيح: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان. وبمحاولة كشف أصل النبي نستطيع أن نكتشف من يكون. فمنذ أن اختار الله إبراهيم خليله وضع النبوة في نسله إسحاق ويعقوب والأصباط، واستمرت شجرة النبوة تطرح من داخل هذه الأسرة. لذلك قال موسى لشعبه: يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. ويقول الرب: أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك يا موسى، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. وقد تحققت هذه النبوة في المسيح الذي بمجيئه اكتمل الوحي المكتوب، وفيه جاء الوحي المتجسد وانكشفت كل الأسرار والإعلانات بالفداء والقيامة. ونكتشف أيضا صدق النبي من ثمر رسالته. لئن كان أصل النبي شيئا يختلف عليه، إلا أن هناك علامة أخرى للنبي وهي ثمر الرسالة. قال المسيح: من ثمارهم تعرفونهم. هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ ويظهر ثمر أية نبوة من أمرين: الأمر الأول تعليم جديد يقدم أبعادا جديدة عن الله لم تكن معروفة من قبل، والثاني نوعية الأتباع الذين تجتذبهم هذه النبوة. فالنبي الحقيقي معه جديد عن جوانب شخص الله السرمدي، مع إظهار هذه الجوانب للإنسان: إظهار الله في عدالته ومحبته، معرفة الله بأكثر قرب وإدراك. فالله كما قدمه موسى كان أكثر وضوحا مما قدمه خليل الله إبراهيم، وكان النبي إيليا أوضح من موسى. ثم جاء النبي إشعياء ليعلن جانب الألم والأحاسيس والمشاعر في الله، فكان أكثر وضوحا. ثم جاء المسيح إعلانا كاملا نهائيا. لذلك فمقياس أي نبوة هو مقدار الجديد الذي تقدمه عن الله في علاقته بالإنسان. أما الثمر الثاني للنبوة الصادقة فهو نوعية التابعين. إذا أردت أن تدرك الفرق بين النبي الآتي من الله ومن يدعي النبوة فانظر إلى التابعين. التابعون هم ثمرة النبوة. الرسالة الحقيقية هي التي تدعو إلى اتساع الأفق بما يتناسب مع الفكر الإلهي، كما تدعو إلى الثقافة والتحضر والحب والأمانة. الرسالة الحقيقية هي التي تدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة لأنها معين نظيره. قل لي ما هي مكانة المرأة في أي مجتمع؟ أقول لك مدى تحضره أو تخلفه. إن الرسالة التي تفصل بين الدين والحضارة، بين ما هو روحي وما هو زمني، بين الطهارة الخارجية وطهارة الفكر، هي رسالة إنسانية من عند الناس وليست من عند الله. قال المسيح: من ثمارهم تعرفونهم، أي من مستوى الأتباع تعرف المعلم، من مستوى الشعب تعرف القائد، لأنهم ثمرة يديه. صانع الحضارة هو الدين، وبالرغم من أن بعض البشر رفضوا الدين، إلا أن القيم التي غرست فيهم من آلاف السنين ما زالت تترك آثارها عليهم، فهي سر تحضرهم ووجودهم كبشر أسوياء. نكتشف أيضا صدق النبي من توافق حياته مع تعاليمه. قال السيد المسيح: من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. كلمة النبي أو رسالته يجب أن ترتبط بحياته دون انفصام. كل الأنبياء في القديم عبروا عن رسائلهم بحياتهم وبأجسادهم. فمثلا كانت رسالة النبي إرميا أن يتحدث عن السبي الذي سيذهب شعبه إليه، فأتى بنير خشبي وضعه على كتفيه، وعندما حطم الملك النير الخشبي وضع نيرا من حديد سار به بين الناس يتحدث عن الشعب الذي سيحمل النير في السبي. والنبي إيليا عاش متقشفا في الصحراء ليعبر عن رسالته. والنبي هوشع الكاهن تزوج امرأة زانية كما أمره الرب ليقدم صورة حية لمحبة الرب لشعبه رغم ضلاله، وكانت حياة النبي هوشع هي رسالته. لكن إذا جاء نبي يتحدث عن رسالة هو لا يعيشها، فهو منفصل تماما عن كلمته. فالنبي الذي يتحدث عن العدالة والنقاء والأمانة يجب أن يعيش هذه الصفات، والمسيح لم يعلم تعليما لم يعيشه هو أولا. ونكتشف النبي الصادق من تحدي رسالته لعوامل الهدم. الرسالة التي تقف شامخة رغم كل محاولات الهدم رسالة صادقة. الرسالة التي لا تخشى الانتقاد والتقييم المستمر في العهود المختلفة هي رسالة مؤسسة على الصخر. الرسالة الحقيقية لا تحتاج إلى حماية بشر في مواجهة النقد والتقييم. لرسالة المسيح 2000 عام تعرضت فيها لكل معاول الهدم والانتقاد، وما زالت حتى في البلاد المسيحية نجد الإذاعة والتلفزيون والصحافة تترك المجال بكل حرية لمن يريد أن ينتقد المسيحية أو الكتاب المقدس. لكن يبقى في النهاية التعليم الصحيح، فلا يصح إلا الصحيح. قال المسيح: كل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وبقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. إن كنت تريد أن تكتشف صدق رسالة أو نبوة اتركها للناس ينتقدونها يفسرونها يحللونها. إن صمدت للنقد واستطاعت أن تقاوم تكون رسالة صادقة من الله. لا تحاول أن تحميها برجال أو مال أو سلاح. الرسالة الصادقة قوتها في الحق الذي تحتويه. ونكتشف صدق النبي من نوعية السلطان الذي يتمتع به. بهتت الجموع من تعليم المسيح لأنه كان يتحدث بسلطان وليس كالكتبة. والسلطان هنا لم يكن سلطان قوة يرغم بها الناس على سماعه، ولا سلطان نفوذ، ولا سلطان كهنوت، فقد كان المسيح إنسانا بسيطا، لم يكن من الأسرة الكهنوتية، لم يكن زعيما يحمل سلاحا، لكنه كان يحمل سلطان الكلمة التي يتفوه بها، فهو كلمة الله. وقال: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. إنه يعرفنا، ولذلك له سلطان علينا. وقف أحد المرنمين العظماء في حفل ضخم يرتل: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه، أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. فاستمع الناس إلى ترنيمه واستمتعوا به وصفقوا له. ثم وقف بعده مرنم آخر رنم، فبكى الناس عند سماعه. وعلق أحد الجالسين: المرنم الأول يعرف كلمات المزمور جيدا، أما المرنم الثاني فيعرف رب المزمور. أيها المستمع الكريم، النبي الحقيقي هو الذي يعرف الله ويعرفنا الله. النبي الصادق هو الذي يأتي بشيء جديد يعيشه، يحياه، ويعلمه لتابعيه فيؤثر في حياتهم. لقد أعلن الأنبياء نبوات الكتاب المقدس بوضوح وعلى رؤوس الأشهاد، وكان النبي يعرف أنه إذا لم يتم شيء من نبواته عرض نفسه للتهلكة. ومن النبوات ما تحقق في الحال، ومنها ما تم ويتم في المستقبل. وكان تحقيق بعض النبوات في الحال دلالة على صدق النبي في باقي أقواله، ليرشدنا الله لنعرف من هو النبي الصادق.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح، واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أليس من المفيد لنا أن نتعلم من خبرة الابن الضال وأن لا نختار عيشته في الفساد والخطيئة، بل توبته وعودته للأحضان الأبوية؟ وتكفينا محبة الله التي يجب أن نتشبث فيها، لأنها تملأنا يقيناً بأن توبتنا الصادقة ستقبل حتماً. الأب سلوان من الكنيسة الأرثوذكسية الأنطاكية.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

0: اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم حقيقه ام اسطوره. معانا ضيف حلقتنا دكتور ناجي زميل الكليه الملكيه للجراحين بانجلترا. اهلا بيك يا دكتور.
1: اهلا يا هايدي واهلا بكل المستمعين الاعزاء.
0: من خلال حلقاتنا في حقيقه ام اسطوره بنتكلم عن قضايا بنناقشها في الكتاب المقدس، هل هي حقيقيه ولا اسطوره؟ وسؤالنا كان بيقول كده: الله بعد ما حصل الطوفان وعد نوح ان مش ممكن ابدا هيبيد الشعوب مره تانية، لكن الحقيقة احنا لغاية دلوقتي بنسمع عن شعوب تم إبادتها، فده معناه انه اللي احنا بنسمعه ده أسطورة، يا اما الله بيدي وعود ومش بينفذها. يعني احنا بين حاجتين، الله بيوعد ومش بينفذ، او انها أسطورة وكده نطلع من حتة انه الله وعد ومش بينفذ.
1: انا عايز اضيف لك حاجة تالتة، ان احنا نقرأ الميثاق اللي الرب قاله، وفي الميثاق ده الرب وعد انه مش هيبيد كل نفس حية في العالم على بعضها بطوفان عالمي، لكن ده لا يستثني وجود طوفان محلي. عشان كده عايز أقرأ لك نص الميثاق ده كما هو مسجل في تكوين أصحاح 9 وفي عدد 11. الرب بيقول: أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان. فكلمة كل ذي جسد هي دي اللي بتوضح لنا أنه مش هيكون طوفان عالمي مرة تانية. وبعدين الرب أعطى علامة لهذا الميثاق وهو قوس قزح. فالفكرة أن الرب قال أن بعد ما كان في طوفان عالمي غرق العالم كله ما عدا اللي كانوا موجودين داخل الفلك اللي هو نوح وزوجته وأولاده الثلاثة وزوجتهم والطيور والحيوانات اللي الرب أحضرها ليه،
0: أيوة،
1: بعد كده مش هيكون في طوفان عالمي مرة تانية، لكن ده لا يستثني وجود طوفان محلي في مكان لمكان آخر.
0: عالمي اللي هو كل العالم، كل زي ما عمل ساعة نوح
1: بالظبط، كل الكون.
0: ده الوعد،
1: ده الوعد
0: اللي بالزبط. الله ذكر انه مش هيعمل كده تاني في بالزبط. تكوين كام؟ معلش يا دكتور قولها تاني.
1: في تكوين أصحاح 9 وعدد 11. الميثاق ليه بنود كتيرة على فكرة، كل أصحاح 9 بيتكلم عن بنود الميثاق وكلها جميلة جدا ومهمة. انت عارفة ان الأكل بتاع الإنسان تغير بعد الطوفان، فالأكل الأساسي كان أكل نباتي ونقرأ ده في تكوين أصحاح 1 من عدد 29 ل 31 إنه النبات كان هو مصدر الغذاء للإنسان والحيوان، لأنه ما كانش فيه قتل، ما كانش فيه موت قبل السقوط، فآدم ما كانش يقدر يذبح فرخة ويأكلها لأنه ما كانش فيه موت، فكان أكله مصدره نباتي. فالرب سمح بأكل الحيوانات المذبوحة ودمها يسيل بالكامل بعد الطوفان. فالطوفان ده غير حاجات كتيرة قوي، وغير في شكل الأرض، غير في فهمنا لتاريخ الحفريات، غير في الأحداث اللي حصلت والإيكولوجي اللي هو الجو والبيئة اللي كانت موجودة والعصر الجليدي اللي جاء بعدها. أمور كتيرة جدا صنعها الطوفان، علينا أن احنا ندرسها ونفهمها عشان نفهم كلمة الله الصادقة.
0: طب يا دكتور، حياتك قلت أنه من ضمن حاجات الميثاق أنه تحول الأكل كمان نفسه، تغير من نباتي لحيواني، فإيه السبب في كده؟
1: هو الحقيقة الأكل ما تغيرش، لأنه لازال الأكل النباتي قائم، ولكن يضاف إليه أن الأكل من الحيوانات المذبوحة اللي بيسال دمها بالكامل. دي إضافة الرب أضافها بعد الطوفان. الكتاب المقدس مش بيوضح سبب لكده، لكنه مجرد بند من بنود الميثاق. لكن في بعض الناس قالوا علشان الموارد ما كانتش كافية لكل الناس، فكان في احتياج لإضافة الطيور الطاهرة اللي ممكن يأكلوا منها والحيوانات الطاهرة اللي ممكن يأكلوا منها، بس ده مجرد رأي. لكن أنا بحب ألتزم قوي بالنص الكتابي وأقول لأنه ده البند اللي الرب قال عليه أنه هيسمح من بعد الطوفان أن تؤكل الحيوانات المذبوحة.
0: شكرا ليك جدا يا دكتور.
1: شكرا خالص يا هايدي.
0: عزيز المستمع، دكتور ناجي قال لنا جملة مهمة قوي، قال أنه الحيوانات الطاهرة والحيوانات الغير طاهرة. والسؤال اللي هسيبه ليكم النهاردة: يا ترى الله بيخلق حيوانات طاهرة وحيوانات غير طاهرة؟ طيب لو هو فعلا خلق الحيوانات الغير طاهرة، ليه سمح ان الحيوانات دي تدخل فلك نوح؟ انتظر اجابتكم على السؤال ده. وكمان لو عندك اي سؤال او اي نقد بخصوص الكلام اللي سمعته النهاردة، احنا بنرحب بيه جدا. استنون الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة ام اسطورة. كان معكم هايدي حنة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

الهم، وتلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلا مش حاصلة وغالبا ممكن أصلا ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تفك لو سبتها واديتها ضغط. من فضل

شخصيتنا النهارده هتكون عن فاطمة رشدي، رائدة من رواد السينما والمسرح في مصر. بدأت حياتها الفنية ممثلة مسرحية عام 1926، ثم كونت مع زوجها عزيز عيد فرقة فاطمة رشدي ومثلت أدوار البطولة في أفلام عديدة، ثم اعتزلت الفن عام 1950.

يا رب. أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي. أحبك بحب وضعته أنت في قلبي.

0: سكب
1: فأنا طالب وطالب أن أكون بحسب محبوبيتي على صورتك. اضرم في نيران
0: يسوع أعظم
1: وحبك.

لا تدع الجمهور يشعر بالاسترخاء بأن تؤكد على نظرة المنتج. هل تعلم أن تغيير جملة في إعلان أدت لفرق كبير؟ فبدلاً من قول اتصل بنا حالاً موظفون في انتظارك إلى إذا اتصلت بنا ووجدت الخط مشغولاً فنرجو إعادة المحاولة. هذا التغيير أدى لزيادة أعداد المتصلين، ذلك أن الجملة الجديدة أعطت الإيحاء بأن الكثير من الناس يتصلون بالفعل، فوجد الناس في هذه الإشارة باعثاً على الثقة في المنتج المباع. الجملة الأولى ساعدت على استرخاء الجمهور، فلا داعي للعجلة فالموظفون ينتظرون، في حين الجملة الثانية تعني أن الجمهور بذل مجهود في الاتصال أكثر من مرة.

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.
1: ذاك الذي يمسك العالم بقبضة يده ارتضى أن يولد في المزود الضيق الحقير. القديس جيروم. في الصوم ادخل إلى قلبك وافحصه بدقة لتعرف بأي أفكار وأوجاع هو يرتبط. القديس ثيوفان الناسك.

0: Radio, CLB.org. PassionRadio.org.
1: يسوع باركك من أجل الحقيقة ديت. في سماء مفتوحة فوقينا. أنك دفعت الثمن أنك تفتح السماء لينا. يسوع أشكرك لأنك دخلت السماء بذبيحة نفسك. دخلت السماوات الحقيقية بذبيحة نفسك بدم نفسك. وجدت فداء أبدي يا رب لينا. من بركك من بركك. صلي يا رب أنك تفتح عينينا على الحقيقة ديت يا رب. أنه لينا وصول يا رب للسماء للعرش إلى حيث أنت جالس. أشكرك يا رب من أجل الفداء الأبدي اللي أوجدته لينا.

0: RadioCLV.org and PassionRadio.org.
1: I'll never be more loved.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: مرات بيبقى السبب الأساسي في حالة الملل والزهق من الحياة إن حياتنا ما بقاش فيها انتظار ولا توقع. أحلامنا فقدت طعمها، واقعنا فقد ملامحه. كنا منتظرين وبنتمنى ونفسنا، ولكن جهزنا لحفلة العرس والعريس ما وصلش، جبنا لبس النونو لكن لسه ما شرفش ولا حتى في الرحم. قد إيه صعب وقت الانتظار، قد إيه طويل، قد إيه تكاليفه غالية ومرهقة. واحد من دول اللي انتظروا كتير وضاع عمره وهو مرمي بإهمال جنب بركة قالوا إن فيها ملاك بيحرك ميتها في وقت مش معروف، واللي بيرمي نفسه فيها في الأول بيخف. حلم أخينا ده غرق في مية البركة اللي من طول وقفها تعفنت ريحتها. أخينا قال إنه مفيش أمل، وفاز المرض في السبق ووقف من زمان وراه انتظار الشفاء. لكن كانت مشكلة أخينا مش الشفاء، كانت مشكلته إنه انتظر غلط أو استنى أمور غلط، علشان كده كان انتصار المرض عليه رحمة من ربنا. راح المسيح وسأله، وكان يومها عيد حواليه بس مش جواه. قال له المسيح: تحب تخف من مرضك؟ قال له الغلبان العيان اللي كان قاعد في نفس المكان من زمان منتظر العيان أربع حاجات. أول حاجة قال له: ليس لي إنسان. يعني باختصار قبل الشفاء أنا منتظر الناس، الناس هي اللي تكون السبب في أني أوصل البركة، الناس هي السكة. بس لو ربنا يحنن قلوبهم، لو ربنا يفتح عينيهم علشان يتحركوا ناحيتي، زي المظلوم اللي بيقول أنا أملي في محامي شاطر، أو العيان اللي منتظر دكتور، أو اللي بتقول بس يا رب حتة عيل يملأ عليا دنيتي الفاضية، أو الشاب اللي قاعد يتمنى زوجة تملى حضنه اللي محتاج حنان ومحبة. يعني بداية الحل عندي تدور لي على إنسان. مرات ربنا بيحل مشاكلنا فعلا من خلال الناس، بس مرات تانية يفضي الصورة منهم. عارف ليه؟ علشان يملاها هو بنفسه رب كل الناس. مش ده اللي حصل مع الرسول بولس لما قال: لما وقفت اتحاكم قدام الوالي محدش من اللي عرفهم جي وقف معايا. يلا مش زعلان من حد، ربنا بنفسه وقف معايا وقواني. لكن تاني حاجة قالها الراجل للمسيح، قال: أنا عاوز واحد يرميني في البركة. تفتكر الراجل ده كان عاوز الناس تعمل معاه ايه؟ بيكمل كلامه ويقول: أنا عاوز حد يرميني في البركة. طبعا عينيه على البركة، على شوية مية غطتها قذارة الزمن، غطتها قذارة الزمن واتملت بوحل تعب الناس وجعهم، واتملت بوحل تعب الناس وجعهم. مع انه كان ممكن لو كان حد رماه في البركة العميقة دي ما كانش طلع خالص، كان غرق. ويا ما احنا كمان زيه، مرات كتير بنفضل واقفين قدام نفس البركة، قدام الظروف، يا رب تتحسن، يا رب تتغير، يا ريت الباب يتفتح وطاقة البركة قفلها يتكسر وتمطر السماء، يجوا ملايكة من السماء يحركوا البركة اللي قدامنا هنا، أو تمطر مية تحركها الملايكة من فوق. مش مهم التفاصيل، بس المهم النتيجة. لكن يا عيني، لجيه إنسان ولا تحركت البركة، ومات الأمل واندفن، ولف مفتاح الانتظار على الفاضي، وخمت بركان الإيمان بعد شوية فوران. ونسأل: ليه يا ربنا ما حركتش البركة وشفيت الراجل؟ لأن حالة الراجل ما كانتش محتاجة ملاك يدخل العيانين في سباق، ومين يوصل في الأول؟ شفى أخينا، شفى أخينا ده يجي لغاية عنده. ربنا عارف سكته، وربنا لما بيقفل باب بيفتح قدامه أبواب، ولو ما فتحش الأبواب يجيلك بنفسه قدامك علشان يكون هو بنفسه الباب اللي تدخل وانت مطمن منه. أما الموضوع الثالث اللي قاله العيان للمسيح اللي أخر شفى العيان ده سنين طويلة، قال له إن الملاك يجي يحرك المية. ومين عارف إمتى المية هتتحرك؟ إمتى السحابة البعيدة تيجي فوق راسي وتدمع وتغسل تراب الزمن اللي عفر هدومي بدل ما تمر وخلاص؟ إمتى ممكن التليفون يرن رنة تتغير ملامحي بعدها واسمع حاجة مختلفة. فين الملاك؟ البين اليومين دول إن المعجزات خلاص ما بقتش من نصيب العاجزين، لكن المعجزات بتحصل مع القادرين، مع اللي واصلين، مع المتعافين. لكن بعد ما ترفع سلم يعقوب للسماء، وبعد ما تكسر مصباح علاء الدين، تقدر تقول على المعجزات بتاع ربنا يا رحمن يا رحيم. انت مش عارف انك في مرات مع كتر ما تنتظر معجزة ممكن تموت جنب بركة انتظارك وانت قاعد وسط الخيبانين. لما ربنا يحضر وسط مشكلتك دي في حد ذاتها اكبر معجزة. يمكن بعد كده تخلص المشكلة من تلقاء نفسها، يمكن يستخدم شيء بسيط جدا، يمكن يدخلك في مشوار علاج مضمون. مش المهم المعجزة قد ايه مدهشة، والملاك والنور والبخور وكل ده، ما هو رب المعجزات كله كان واقف عند البركة وما حدش شفي من كل اللي هناك غير واحد بس. أما آخر شيء قاله أخينا العيان لما سأله المسيح إن كان عاوز يخف، قال له ده أنا حتى لما باجي أقرب من البركة ألاقي اللي سبقني ونزل قدامي. الطابور كل ما بيروح بيطول، بيني وبين البركة مشوار أقرب بكتير من مشوار الملاك من السماء لحد هنا. خلاص بقينا آخر الطابور. طعم كلمة مبروك بقى مر، والفرص كلها خلصت. وإن وصلت بتيجي بس للي يعرف يزق ويزاحم ويعلي صوته، للي ليه مساند، للي عنده بيت مستعجل يروح له، للي عنده بيزنس محتاج يحسب له. لكن أنا مين يحن على عمري الكبير؟ مين يقدر الليالي اللي قضيتها صاحي وسط الخلق العيانين دول بدون عدد؟ ربنا كان عاوز يقول في زيارته للراجل العيان اللي بقى وشه كالح بلون مية البركة إن فرصة واحدة من إيده تساوي العمر اللي ضيعه كله منتظر فرص الناس والظروف والمعجزات. ربنا ممكن يقول للطابور للخلف در، يجيب الآخر في الأول، والأول أو اللي كان بياخد المكان الأول يخليه في الآخر. حقيقي مش بعيد عليك يا رب.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
2: قد تتعرض لمواقف مؤلمة نتيجة ثقتك الزائدة بالآخرين، ولكن عدم وجود أحد تثق به سيشعرك بألم أكبر. أبونا سوريا للبرموسي.

قدوس قدوس قدوس رب الصباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم لا تقع تتكسر. إخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة: انت أن الله يستجيب. قصتنا النهاردة عن مارك سبنسر. اسمه ليه رنين خاص في الولايات المتحدة الأمريكية. عارفين ليه؟ لأنه أسطورة في الغنى الفاحش والثراء الغير عادي. الراجل ده اتصدر قائمة رجال الأعمال في المجتمع الأمريكي، يمتلك أسطول من الشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، كان عقلية تجارية عظيمة، بيعيش في رفاهية غير عادية. لكن للأسف الشديد، بالرغم من كل الثراء الفاحش اللي كان بيعيش فيه، إلا أنه كان بعيد جدا عن ربنا، وما كانش زي شركة حياته التقية اللي بتخاف ربنا ودايما بتصلي وليه علاقة شخصية بالرب يسوع المسيح، وكانت دايما بتصليه وتقول يا رب خليه يتقابل معاك، خليه يعرفك، خليه يبطل الشرور والخطايا والذنوب والمعاصي اللي بيعملها. هو غني، لكن الغنى مش قادر يديله سلام ولا راحة ولا أمان. كانت دايما بتصلي له كتير الصلاة دي، لكن بالرغم من صلاتها ما كانش فيه إجابة، وحست إن ربنا بيتأخر عليها ويمكن كمان مش سامعها. وفي ليلة، لكن كانت الليلة دي ليلة عجيبة، مش لأن مارك كان راجع زي عادته بعربيته الفخمة القصر في نيويورك من إحدى سهراته كالعادة بتاعته يعني، لكن في الليلة دي هو راجع شاف مارك مجنة قاعد يشاور لأي عربية تقف عشان توصله، لكن كل عربية ما ترضوش. بس المرة دي مارك وقف وقال له اتفضل اركب أنا هوصلك. استغرب المجند جدا وقال له انت ليه رضيت توقف وتركبني؟ انت ما تعرفنيش والطريق خطر بالليل. جاوب مارك وقال انا بحب بلدي وانت مجند بتخدم البلد دي، فلازم اعمل معاك اي واجب. على العموم شكروا المجند وركب العربية، لكن هو قاعد معاه شاف في عينين مارك الحزن والأسى والخوف من بكرة، بالرغم من العربية الفخمة والغنى الواضح عليه. فبدون تردد اتكلم مايكل ده المجند على فكرة، مع مارك وقال له عن مين اللي يقدر يديله السلام والأمان ويخليه يطمن من جهة بكرة. قال له مفيش غير شخص واحد اسمه الرب يسوع المسيح، وعن طريق صليبه وكلامه المكتوب في الكتاب المقدس يقدر الواحد فينا يطمن على بكرة. وزي ما يكون الكلام اخترق قلب مارك الغني، وكلام مايكل المجند البسيط هز قلبه لأول مرة في حياته. وطلب مارك طلب غريب، قال له ممكن نصلي؟ ممكن تصلي معايا عشان عايز ابتدي علاقة جديدة مع الرب؟ أنا كرهت الخطية وكرهت الخوف من بكرة. وهما بيتكلموا كان ترتيب ربنا أن يكون في كنيسة قريبة منه، نزلوا مع بعض وصلوا، وقبل مارك الرب يسوع المسيح مخلص شخص الحياة. والأول مرة بدأ يشعر مارك بطعم الحياة والأمان والسلام. وهما ماشيين في الطريق الوقت عدى بسرعة، وصل مايكل المجند لبلده ونزل من العربية، وهو نازل اداله مارك سبنسر كارت توصية وقال له بعد ما تخلص جيش وبقى تعالى وأنا هشغلك في أي شركة من الشركات عندي. وكمل مارك طريقه لحد نيويورك لحد قصره، بس المرة دي راجع شخص جديد. وبعد 3 سنين خلص مايكل الجيش وراح بالكارت اللي معاه علشان يقابل مارك، لأنه كان بيدور على وظيفة، وقال مارك هيشغلني بالكارت اللي معاه. لكن للأسف بدل ما يقابل مارك لقى مراته هو اللي بتقابله، وسألته سؤال، قالت له عايز مارك في ايه؟ فتردد في الأول مايكل يتكلم، لكن حكى لها القصة. قال لها أنا قابلته ساعة ما كنت مجند، والكلام اللي حضراتكم سمعتوه من شوية. والغريبة وهو بيحكي لقى مراته عمالة تقول شكرا يا رب شكرا يا رب وتهلل من الفرح، لدرجة انه استغرب وسألها هو في ايه؟ انت بتعملي كده ليه؟ قالت له اقول لك سر، انا في نفس الليلة دي كنت عمال اصلي لمارك كتير واقول له يا رب استجيب استجيب استجيب، لكن وانا بصلي جالي تليفون صعب جدا بيقولوا لي الحق مارك عمل حادثة ومات. كنت عايشة 3 سنين دول في حزن وألم، لأني كنت مفكرة أنه راح الجحيم، لكن لما أنت جيت وحكيت لي اللي حصل معاكم اطمنت وشكرت ربنا إن بعد 3 سنين عرفت إن صلاة استجابت من أجل زوجي وإنه راح السماء. أنا دلوقتي اطمنت وبشكر ربنا لأنه أنت أنا يستجيب. أعزائي المستمعين، ممكن كتير منا طلب طلبات كتير للرب، لكن الرب بيعمل لطلبتنا 3 حاجات. يا إما تتأخر في نظرنا لكن في نظره ما بتتأخرش، يا إما بيعدل الطلبة لأن استجابتها هتكون فيها تأثير غير سوي على حياتنا، يا إما الرب ما بيستجبش الطلبة لأنه عايز يدينا أفضل منها. بس خلينا نثق إنه لو تأنى يستجيب.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الصليب قوة لا تقاوم، فالشياطين تهرب من صورته متى رسم بها علينا. الصليب لواء المسيح، والملائكة يحبون لواء ملكهم فيسرعون إلى من يرسمه ويعينونه، القديس أثناسيوس الرسولي.

الإيمان يربطنا بالمسيح المجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

أسألك يا إلهي الفائق الجود والرأفة أن تنقذني من الاهتمام العالمي حتى لا أرتبط برباط اللذة، ولا تعرقلني عوائق النفس، ولا أنفصل عنك بأي نوع من الأنواع. يا إلهي، يا عذوبة لا توصف، اللهم لا تدع اللحم والدم يظفران بي.

تقول إلهي لا أريد شيئا سواك، لأن بحضورك يكون كل شيء حسنا، ويكون كل شيء حميدا ومستطابا. لك المجد إلى الأبد، آمين.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هي إنجي أفلاطون، وهي فنانة تشكيلية مصورة ورائدة في النضال السياسي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ومع إنها من عيلة أرستقراطية إلا إنها انحازت إلى قضايا المرأة العاملة والفقراء. أصدرت عام 1948 كتاب 80 مليون امرأة معنا، وألحقته بإصدار ثاني عام 1949 بعنوان نحن النساء المصريات، وشاركت في تأسيس لجنة نسائية للمقاومة الشعبية، وألقي القبض عليها لنشاطها الثوري في مارس 1959، وسجنت في سجن القناطر الخيرية لمدة 5 سنوات.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط في خندق يجعلك حكيم. حين تقع لك مشاكل ومصاعب ومصائب، فالحكيم سيتعلم منها ويخرج منها أكثر علما وخبرة ودراية. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعل شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

الروح المنكسرة، لأنك لا تسر بذبيحة، وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى. ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. المزمور 51، الآيتان 16 و17. من خلال معاناته الشخصية توصل داود إلى فهم جديد لما يطلبه الله حقا من الإنسان. أولا، الله لا يهتم بالمظاهر الخارجية الممثلة هنا بتقديم القرابين والذبائح. هذا لا يعني بالضرورة أن الله لا يطلب أبدا أي شعائر دينية خارجية، إذ تشير مقاطع أخرى كثيرة من الكتاب المقدس إلى أنه يطلب ذلك في بعض الأحيان، لكن هذا يعني أن هذه ليست الأشياء التي يطلبها أولا وقبل كل شيء. فإذا كانت علاقتنا معه لا تحتوي إلا على مثل هذه الشعائر الخارجية، فإن الله لا يرضى بها. فالله ينظر إلى ما هو تحت السطح الخارجي، فهو ينظر إلى الدوافع الخفية وإلى اتجاه القلب. ما الذي يبحث عنه هناك؟ يقول لنا داود إنه يبحث عن الروح المنكسرة والقلب المنكسر والمنسحق. هذه كلمات غريبة على آذاننا هذه الأيام. ما معنى أن الله يريد الروح المنكسرة؟ هل يريد أن يهزمنا ويذلنا؟ لا، أنا متأكد أن هذا ليس هدفه. إذن ما هي الروح المنكسرة؟ أعتقد أنها روح وصلت إلى نهايتها تماما، فهو لا يقدم أي ادعاءات ولا يقدم أي حجج. لقد تم التخلي عن كل استقلال وكل إرادة ذاتية وكل بر ذاتي. مثل هذه الروح تتجه ببساطة وفقط إلى الله، ولا تثق في قدرتها الخاصة، ولكن فقط في رحمة الله اللامحدودة وغير المستحقة. إذا سمحنا له، فإن الله يعرف كيف يحدث انكسار الروح في كل واحد منا، فهو يعامل كل واحد منا كأفراد. إنه لا ينتهك شخصيتنا أبدا، إنه يستخدم فقط قدرا دقيقا من الضغط اللازم لتحقيق غايته، لأنه لا يذل من قلبه ولا يحزن بني الإنسان. سفر مراثي إرميا، الإصحاح 3، الآية 33. يا رب، افعل كل ما هو مطلوب في قلبي وحياتي حتى أتمكن من تقديم الذبائح التي ترضيك.

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبداً. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. السقوط في خندق يجعلك حكيم. حين تقع لك مشاكل ومصاعب ومصائب، فالحكيم سيتعلم منها ويخرج منها أكثر علما وخبرة ودراية. تقديم

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.

وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعها. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري؟ هو ذا كالطين بيد الفخاري

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello, listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: It is always a delight for us to know that you are listening to this broadcast.
2: يسعدنا كثيرا أنكم عدتم للإصغاء إلينا في هذا البرنامج.
1: That is why we like to hear from you.
2: ولهذا يسعدنا أن نسمع أخباركم.
1: If you haven't written to us already, we'd like to hear from you.
2: إذا لم تكن قد أرسلت إلينا من قبل، يسعدنا أن تكتب رسائلك إلينا.
1: And if you are listening to this broadcast for the first time,
2: وإذا كنت تصغي إلى هذه السلسلة للمرة الأولى،
1: we have just started a series of messages on the first epistle of Peter.
2: فنحن قد بدأنا سلسلة من الرسائل حول رسالة بطرس الرسول الأولى.
1: In the last few messages, we saw how Peter was teaching us to count our blessings.
2: في الرسائل القليلة الماضية، رأينا كيف كان بطرس يعلمنا أن نعد بركاتنا.
1: And we called these the sevenfold blessings.
2: ودعونا تلك البركات البركات السبع.
1: What are these blessings?
2: ما هي هذه البركات؟
1: Let me recount them for you.
2: دعني أعدها لك مرة أخرى.
1: The blessing of election.
2: أولا بركة الاختيار.
1: The blessing of the new birth.
2: بركة الولادة الجديدة.
1: The blessing of a living hope.
2: بركة الرجاء الحي.
1: The blessing of the inheritance that we have in Jesus Christ.
2: بركة الميراث الذي لنا في يسوع المسيح.
1: The blessing of God's protection.
2: بركة الحراسة الإلهية.
1: The blessing of suffering for Christ's sake.
2: بركة التجارب والأحزان والمعاناة لأجل المسيح.
1: And finally, Peter tells us about the blessing of the grace of God.
2: وأخيرا يخبرنا بطرس عن بركة نعمة الله.
1: Over the next few messages, we are going to learn how we must respond to these blessings.
2: وفي الرسائل القليلة القادمة سنتعلم كيف ينبغي أن نتجاوب مع هذه البركات.
1: In the Bible, the role of the Father is very, very important.
2: في الكتاب المقدس دور الأب مهم جدا في الفصل الذي سوف نتأمله اليوم.
1: Many television programs that are showing around the world devalue the role of fathers.
2: كثير من البرامج التلفزيونية التي تعرض حول العالم تقلل من شأن دور الأب.
1: It seems that movies and television have declared war on godly fatherhood.
2: ويبدو أن كثيرا من البرامج السينمائية والتلفزيونية قد أعلنت الحرب ضد أبوة الأتقياء.
1: Men in general and fathers in particular are often portrayed as not very wise.
2: فالرجال بصفة عامة والآباء بصفة خاصة يصورون غالبا على أنهم ليسوا حكماء.
1: In the past few decades, there seems to be an undeclared war on fatherhood.
2: في العقود القليلة الماضية يبدو أنه توجد حرب غير معلنة ضد الآباء.
1: My listening friends, here is the problem with this kind of thinking.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، هنا توجد المشكلة مع هذا النوع من التفكير.
1: When the idea of manhood and fatherhood is so distorted,
2: عندما تشوه وتحرف فكرة الرجولة والأبوة،
1: many men will lack the most basic understanding of what it is to be fathers in the image of the Heavenly Father.
2: فإن معظم الرجال سوف يفقدون أعظم أساس للفهم السليم لمعنى أن يكون الآباء على صورة الآب السماوي.
1: This troubles me greatly.
2: وهذا أمر يزعجني جدا.
1: Even some believing men and women and children are growing up with that distorted image in mind.
2: فحتى بعض الرجال والسيدات والأبناء المؤمنين ينمون وفي أذهانهم هذه الصورة المشوهة والمحرفة.
1: Institutions have displaced the father as a provider for his family.
2: حلت المؤسسات محل الأب في التكفل بشؤون عائلته.
1: Research is finding that the very core of our problems in society is the declining role of the father in the family.
2: ووجدت الأبحاث أن السبب الأساسي لمشاكلنا في المجتمع هو انحصار دور الأب في العائلة.
1: Someone said, until respect for fathers is restored.
2: قال أحدهم إلى أن يستعيد الآباء احترامهم.
1: Society will increasingly lose its sense of moral fiber, discipline, order, and genuine love.
2: فإن المجتمع سوف تتزايد خسارته في التماسك الأخلاقي والأدبي والنظامي وسوف يزداد افتقاده للحب الأصيل.
1: If this is important to society at large,
2: إذا كان هذا أمرا مهما للمجتمع بصفة عامة,
1: I want you to think how even more important it is for believers.
2: فإني أريد أنك تفكر في عظم أهمية هذا الأمر بالنسبة للمؤمنين.
1: My listening friends, I want you to listen to what I'm going to tell you very carefully.
2: أيها الأصدقاء المستمعون, أرجو أن تنصتوا جيدا إلى ما سوف أقوله لكم.
1: None of us can truly live a healthy Christian life without proper understanding of the fatherhood of God.
2: لا يستطيع أحد منا أن يعيش حياة مسيحية صحيحة حقا دون فهم صادق وسليم لأبوة الله.
1: And that's exactly what the Apostle Peter is saying here.
2: وهذا هو بالضبط ما يقوله الرسول بطرس هنا.
1: If you have a Bible, turn to 1 Peter chapter 1, verses 13 to 21.
2: إذا كان معك الكتاب المقدس, أرجو أن تتجه معي إلى الأصحاح الأول من رسالة بطرس, ومن العدد الثالث عشر إلى العدد الحادي والعشرين.
1: In verse 13, Peter said, therefore.
2: في العدد الثالث عشر يقول بطرس لذلك.
1: Circle that word.
2: ضع دائرة حول هذه الكلمة.
1: I'm going to give you a simple but basic principle of biblical interpretation.
2: سأقدم لك مبدأ أساسي بسيط في تفسير كلمة الله.
1: Whenever you see the word therefore,
2: كلما ترى كلمة لذلك,
1: you must find out why that word is therefore.
2: ينبغي أن تكتشف لماذا وجدت هذه الكلمة هناك.
1: Therefore is used for a reason.
2: كلمة لذلك تستخدم لسبب.
1: We will look for that reason today.
2: وسوف نبحث عن هذا السبب اليوم.
1: After Peter tells us about all the blessings that we have in Christ Jesus,
2: بعد أن يخبرنا بطرس عن كل البركات التي لنا في المسيح يسوع,
1: then the first word he uses after this is the word therefore.
2: حينئذ تأتي أول كلمة بعد ذلك وهي كلمة لذلك.
1: Why is it there?
2: لماذا ذكرت هذه الكلمة هناك؟
1: Our clue is in the verses before it, that is verses 1 to 12.
2: مفتاحنا لحل هذا اللغز موجود في الآيات التي جاءت قبل ذلك من العدد الأول إلى العدد الثاني عشر.
1: Because of this sevenfold blessing,
2: بسبب هذه البركة السباعية,
1: therefore you should live in a certain way.
2: لذلك ينبغي أن تعيش بطريقة معينة.
1: Out of gratitude to his sevenfold blessing,
2: بسبب عرفانك بالجميل لهذه البركة السباعية,
1: you should therefore conduct your life in a way that is distinct from the way the rest of the world lives.
2: ينبغي لذلك أن تعيش حياتك بطريقة تختلف وتتميز عن الطريقة التي يعيش بها بقية أهل العالم.
1: Out of sheer thankfulness for these things,
2: بسبب محض الشكر لأجل هذه البركات,
1: therefore your behavior must be a reflection of your thankfulness for these things.
2: لذلك ينبغي أن يكون سلوكك هو بمثابة انعكاس شكرك لأجل هذه البركات.
1: Because of these blessings, therefore, your lifestyle must mirror your blesser.
2: بسبب هذه البركات, لذلك ينبغي أن يكون أسلوب حياتك مرآة تعكس بركاتك.
1: Your lifestyle, at the very least, should mirror your thankfulness for God's blessings.
2: أسلوب حياتك على الأقل ينبغي أن يكون مرآة تعكس بركات الله عليك.
1: Your attitude should not be get the blessings, keep the blessings, and then keep taking more blessings.
2: لا ينبغي أن يكون اتجاه تفكيرك هو الحصول على البركات والاحتفاظ بالبركات ثم طلب المزيد من البركات.
1: No.
2: لا.
1: Peter says that these blessings give you responsibility.
2: بطرس يقول إن هذه البركات تضع عليك مسؤولية.
1: You are under obligation because of these blessings.
2: فأنت تحت التزام بسبب هذه البركات.
1: Obligation to live a life that is worthy of your calling.
2: التزام أن تحيا حياة جديرة بدعوتك.
1: Obligation to live a life that is worthy of the name of Jesus whom you follow.
2: التزام أن تحيا حياة جديرة باسم يسوع الذي تتبعه.
1: The word therefore is there for a reason.
2: كلمة لذلك إذن موجودة لهدف.
1: I told you in the past message that our salvation is completely dependent on the grace of God.
2: قلت لك في رسالة سابقة إن خلاصنا يعتمد تماما على نعمة الله.
1: From beginning to end, our salvation is a result of the grace of God.
2: من البداية إلى النهاية خلاصنا هو نتيجة نعمة الله.
1: There are three stages for our salvation.
2: هناك ثلاث مراحل لخلاصنا.
1: The first stage,
2: المرحلة الأولى,
1: is when we recognize that we are sinners.
2: عندما نعرف أننا خطاة.
1: And our salvation is only possible through the death of Jesus Christ on the cross.
2: وأن خلاصنا يكون ممكنا فقط بواسطة موت المسيح.
1: The second stage,
2: المرحلة الثانية,
1: is when we walk daily conscious of our salvation.
2: عندما نسلك يوميا ونحن مدركون وواعون لخلاصنا.
1: The third stage,
2: المرحلة الثالثة,
1: is when our salvation is fulfilled in heaven.
2: عندما يتمم خلاصنا في السماء.
1: The day when we meet Jesus face to face in heaven.
2: في اليوم الذي نقابل فيه يسوع وجها لوجه في السماء.
1: All of these three stages of our salvation are totally dependent on the grace of God.
2: كل هذه المراحل الثلاث لخلاصنا تعتمد تماما على نعمة الله.
1: To save us, God the Holy Spirit opens our spiritual eyes.
2: فلكي نخلص يفتح الله الروح القدس عيوننا الروحية.
1: To save us, God the Holy Spirit brings us under conviction.
2: لكي نخلص الله الروح القدس يضعنا تحت تبكيت.
1: To save us, God the Holy Spirit sustains us as we walk with Jesus throughout our lives.
2: لكي نخلص الله الروح القدس يحفظنا ونحن نسير مع يسوع طوال حياتنا.
1: And then it is God the Holy Spirit who will take us into glory and assures us of that inheritance that we have in Christ.
2: وحينئذ الله الروح القدس سوف يأخذنا إلى المجد ويؤكد لنا الميراث الذي لنا في المسيح.
1: While all of these come to us by grace alone,
2: وبالرغم من أن كل ذلك يتحقق لنا بالنعمة وحدها,
1: yet the recipients of these blessings,
2: فإن المستقبلين لهذه البركات,
1: are under obligation to live a life of obedience.
2: ملتزمون أن يعيشوا حياة الطاعة.
1: Our obedience to the Father is our responsibility.
2: طاعتنا للآب هي مسؤوليتنا.
1: But that obedience does not spring from a morbid sense of duty.
2: لكن هذه الطاعة لا تنبع من إحساس مرضي بالواجب.
1: It is not the kind of obedience where it says, I've got to get this over and done with.
2: إنها ليست من نوع الطاعة التي تقول فيها إن هذا واجب علي أن أؤديه وأنتهي منه.
1: That obedience does not stem from a sense of some dreaded obligation.
2: تلك الطاعة لا تنبع من إحساس مخيف بواجب ملزم.
1: No.
2: لا.
1: That obedience does not arise from a need for a cumbersome religious ritual.
2: تلك الطاعة لا تنبع من الحاجة إلى طقس ديني ثقيل.
1: No.
2: لا.
1: That obedience comes out of sheer attitude of gratitude to God.
2: تلك الطاعة تأتي من مجرد اتجاه التفكير للعرفان بالجميل نحو الله.
1: It comes out of that place where you say, God, you have done all of this for me.
2: إنها تأتي من مجرد الشكر لله والإحساس بقولك يا رب أنت فعلت كل هذا لأجلي.
1: Now I want to do everything in my life in obedience to your word.
2: والآن أنا أريد أن أعمل كل شيء في حياتي في طاعة لكلمتك.
1: And this attitude of gratitude manifests itself in six different ways.
2: هذا الاتجاه للعرفان بالجميل يظهر نفسه بست طرق مختلفة.
1: And we're going to look at all of these over the next several messages.
2: وسوف نتأمل في هذه كلها في عدة رسائل قادمة.
1: Here is what Peter said.
2: وهذا ما قاله بطرس هنا.
1: Look with me at verses 13 to 21 of 1 Peter.
2: تأمل معي هذا الفصل مرة ثانية من العدد 13 إلى العدد 21 من رسالة بطرس الرسول الأولى.
1: In this sense of gratitude, thankfulness to God should make us alert.
2: هذا الإحساس بالعرفان بالجميل وبالشكر ينبغي أن يجعلنا يقظين.
1: Peter said,
2: قال بطرس,
1: Live your life being spiritually alert, not asleep.
2: عيشوا حياتكم صاحين روحياً وليس نائمين.
1: Secondly,
2: ثانياً,
1: he said, in gratitude and thankfulness to God, live your life in holiness.
2: قال بطرس, في عرفانكم بالجميل وفي شكركم لله عيشوا حياتكم في قداسة.
1: Thirdly, he said,
2: وثالثاً, قال بطرس,
1: in thankfulness to your heavenly Father, live a life in reverence to God.
2: في شكركم لأبيكم السماوي عيشوا حياتكم باحترام لله.
1: How do you show respect to God?
2: وكيف تظهر احترامك لله?
1: You show your reverence to God in your everyday life by how you walk and talk.
2: أنت تظهر احترامك وتوقيرك لله في حياتك اليومية بالكيفية التي بها تسلك وتتكلم.
1: Let's look at the first one.
2: دعنا ننظر الأمر الأول.
1: In thankfulness to your heavenly Father, be on your guard.
2: في شكرك لأبيك السماوي كن حذرا.
1: 1 Peter chapter 1 verse 13 says,
2: يقول بطرس في العدد 13 من الأصحاح الأول من رسالته الأولى,
1: Gird the loins of your mind.
2: منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين.
1: Now some of you might be asking,
2: والآن ربما يسأل بعض المستمعين قائلين,
1: What and where are the loins of my mind?
2: ما هي أحقاء ذهنكم وأين هي؟
1: There's not a scientist or a doctor in the world that could show you the loins of your mind.
2: لا يوجد عالم أو طبيب في العالم يمكن أن يريك مكان أحقاء ذهنك.
1: This is a word picture.
2: هذا مجرد تصور.
1: It is a metaphor.
2: إنه أمر مجازي.
1: What is Peter saying?
2: ماذا يقول بطرس هنا?
1: In Peter's time, people did not wear suits.
2: في أيام بطرس لم يكن الناس يرتدون بدلاً.
1: They wore long flowing kaftans.
2: ولكنهم كانوا يرتدون القفاطين الفضفاضة الطويلة.
1: Back then, they wore their kaftans everywhere they went.
2: في تلك الأيام كانوا يرتدون القفاطين في كل مكان يذهبون إليه.
1: But not all of the time.
2: ولكن ليس طول الوقت.
1: Wearing the kaftan is a sign of leisure.
2: ارتداء القفطان كان علامة وجود وقت فراغ.
1: It is a sign of relaxation.
2: كان علامة الاسترخاء.
1: It's a sign of taking it easy in life.
2: كان علامة الارتياح في الحياة.
1: When you are relaxed and taking it easy, a kaftan is great.
2: عندما تكون مسترخيا ومستريحا فإن القفطان يكون مقبولاً.
1: But if you are going to work in the field as a farmer,
2: ولكن عندما تذهب للعمل في الحقول كفلاح,
1: or if you were going to fish like Peter did,
2: أو إذا كنت ذاهباً لتتصيد كما فعل بطرس,
1: or if you are going to war as a soldier,
2: أو إذا كنت ذاهباً للحرب كجندي,
1: you have to pull that garb and tuck it into your belt so you can be free to work or fight.
2: فإن عليك أن تسحب هذا الزي وأن ترفعه إلى وسطك وأن تشمر عنه حتى تصبح متحرراً للعمل أو للمعركة.
1: That kind of leisurely dress is too cumbersome for a serious-minded worker.
2: هذا النوع من زي الاسترخاء يصبح عائقاً لأي عامل جاد.
1: So they had to gird their loins.
2: ولذلك كان عليهم أن يمنطقوا أحقاءهم.
1: Tuck their flowing robes into their belts so they could do their work.
2: وأن يرفعوا ملابسهم المتهدلة إلى وسطهم حتى يستطيعوا أن يقوموا بأعمالهم.
1: Spiritually speaking, it works the same way.
2: وهذا المعنى يتناسب تماما مع التطبيق الروحي.
1: A flowing and relaxing mind is not good for serving the Lord.
2: فإن الذهن المتهدل المسترخي لا يصلح لخدمة الرب.
1: It is not good for the life of obedience.
2: هو لا يصلح لحياة الطاعة.
1: And you have to pull the garb of your mind.
2: فعليك أن تشد جلباب ذهنك.
1: You have to tuck it into your belt so you can be free to work.
2: عليك أن ترفعه إلى فوق حتى تستطيع أن تعمل بحرية.
1: So you can be free to fight.
2: وحتى تصبح حرا وأنت تحارب.
1: So you can be on the alert all the time.
2: وحتى تكون يقظا طوال الوقت.
1: Spiritually speaking,
2: ويمكن تطبيق هذا المعنى من الناحية الروحية.
1: That kind of leisure dress is too cumbersome for a serious-minded farm worker.
2: فذلك النوع من ملابس الراحة والاسترخاء يصبح مرهقا لذهن العامل الجاد.
1: The kind of leisure dress is too cumbersome for a serious-minded soldier.
2: ذلك النوع من ملابس الراحة والاسترخاء يكون مرهقا لذهن جندي جاد.
1: That kind of leisure dress is too cumbersome to use for work.

0: It is the same way with the serious-minded believer who must be on guard.
1: إنها نفس الطريقة مع المؤمن جاد الذهن الذي ينبغي أن يكون صاحياً وحذراً.
0: The believer must tuck these flabby things out of his mind.
1: المؤمن ينبغي أن ينتزع هذه الأشياء المترهلة والضعيفة من ذهنه.
0: The truly grateful believer does not allow for flabby thinking.
1: المؤمن الشاكر حقاً لا يفسح في ذهنه مكانا للتفكير الضعيف الضحل.
0: A grateful Christian is careful of what he or she reads.
1: المؤمن المعترف بالجميل رجلا كان او امرأة حريص على الاهتمام بما يقرأ.
0: A thankful Christian is careful of what he or she sees.
1: المؤمن الشاكر حقا رجلا كان او امرأة حريص على الاهتمام بما يرى.
0: A thankful Christian is careful of what he or she says.
1: المؤمن الشاكر حقا رجلا كان او امرأة حريص على الاهتمام بما يقول.
0: A Christian who is counting his or her blessings.
1: المسيحي الذي يعدد البركات التي لديه رجلا كان او امرأة
0: is not easily given to the flab of compromise.
1: لا يستسلم بسهولة الى ضحالة المساومة بغية الحلول التوفيقية أو أنصاف الحلول.
0: A Christian who is counting his or her sevenfold blessing.
1: المسيحي الذي يعدد بركاته السباعية رجلا كان أو امرأة
0: is not given to indifference and self-indulgence.
1: لا ينحدر إلى عدم المبالاة أو التساهل أو الانغماس في الشهوات.
0: A Christian who is counting his or her blessing.
1: المؤمن الذي يعدد بركاته رجلا كان أو امرأة
0: is not given to idleness and gossip.
1: لا يمكن أن يستدرج إلى الكسل أو النميمة.
0: A Christian who's counting his or her blessing.
1: المؤمن الذي يعدد بركاته رجلا كان أو امرأة
0: does not just kill time by doing nothing for God or Christian growth.
1: لا يقتل وقته بمجرد ألا يعمل شيئا لله أو لأجل نموه المسيحي.
0: But the Christian who is counting his or her blessing is always alert.
1: المؤمن الذي يعدد بركاته رجلا كان أو امرأة هو دائما صاح ويقظ.
0: The dress of the believer's mind is tucked into the belt of spiritual discipline.
1: أحقاء ذهن المؤمن دائما ممنطقة بالانضباط الروحي.
0: A Christian who is counting his or her blessing
1: المؤمن الذي يعدد بركاته رجلا كان أو امرأة
0: is always looking for opportunities to see to it that others share in the blessings.
1: يبحث دائما عن الفرص التي يراها لكي يشاركه الآخرون في البركات.
0: A serious believer is always looking for ways to be a blessing to someone else.
1: المؤمن الجاد دائما يبحث عن الطرق التي تجعله بركة للآخرين.
0: A serious believer is always looking as to how to share the word of God with someone else.
1: المؤمن الجاد يبحث دائما عن كيفية إشراك الآخرين معه في كلمة الله.
0: The serious believer, out of gratitude, does all of that.
1: المؤمن الجاد بدافع من الشكر والعرفان بالجميل يفعل كل ذلك.
0: And I am sorry that my time has run out.
1: ويؤسفني أن الوقت قد مر بنا.
0: So please tune in next time when we will learn that we must not only gird our loins.
1: عندما تصغي إلينا في الحلقة القادمة ستتعلم كيف أننا لا ينبغي فقط أن نمنطق أحقاءنا.
0: But we must practice self-control.
1: بل إننا ينبغي أيضا أن نمارس ضبط النفس.
0: Until then I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: لما التاريخ يوصل للآخر في مجيء يسوع، الديمقراطية هتنتهي. هو هيحكم بقضيب من حديد، هيظهر في مجد، هيشع سلطان كامل، مفيش حد هيتحداه. هيقتل أعدائه بسيف حاد ويأسس حكومة عالمية مقرها أورشليم. كل ده جاي من صفحات من الكتاب المقدس، الكتاب اللي أثبت صدقه أكتر من مرة. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 7 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك راجع ينتصر.
3: بص على المكتوب في زكريا 13:1: في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. مكتوب في آية 9: وأدخل الثلث في النار. بالمناسبة، تلتين الناس هيتقتلوا في فترة الضيقة العظيمة. ده اللي مكتوب في آية 8. حاجات فظيعة هتحصل، لكن لاحظ في آية 9 مكتوب: وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب. هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول هو شعبي، وهو يقول الرب إلهي. ده بالضبط اللي كتبه بولس في رسالة روميا. وبكده كل إسرائيل، جيل من الشعب اليهودي اللي هيبقوا عايشين لما يسوع المسيح هيجي، هيؤمنوا بالمسيح وهيتطهروا من خطاياهم وهيدخلوا الملك الألفي، علشان في النهاية الله وعد إبراهيم ونسله وعود ما تحققتش لسه. يسوع جاي لجبل الزيتون، مجيء مدهش لكنه برضو عالمي. عشان كده احنا لازم نروح على انجيل متى. ولو انت فاكر في العظة اللي فاتت انا اتكلمت عن متى 24 لما كنا بنتكلم عن الضيقة العظيمة، لكن دلوقتي أنا اخترتها من متى 24:27. يسوع بيقول لو حد قال إن المسيح هنا ما تصدقهوش أو ما تصدقهاش، وما تروحش حتى علشان تشوف الراجل، الشخص اللي بيقول أنا المسيح. ما تروحش لما يتكلم، ما ينفعش حتى أنك تسمعه، علشان لو كان هو المسيا الحقيقي مكتوب في آية 27: لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه حيثما تكون الجثة فهناك تجتمع النسور. ده هيكون واضح أكتر بعد شوية قليلين. وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه، والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع رياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. إحنا بنتكلم عن حدث عالمي. الكتاب المقدس بيقول إن كل عين هتشوفه. دلوقتي إزاي ده ممكن يحصل؟ الناس قالوا طيب أنت عارف لو يسوع نزل على جبل الزيتون مش هتقدر تشوفه كل عين. طيب ممكن كاميرات التلفزيون تصور ده؟ أنا متأكد إنها ممكن تصوره، لكن ممكن البنية التحتية تكون اتعطلت ونكون من غير كهرباء. أنا ما أقدرش أثبت ده بطريقة كتابية، لكن أنا عايز أفكر بطريقة إن لما يسوع يبتدي يخرج من السماء، وده هيوضح أكتر في آية تانية، إن إشارة ابن الإنسان هتظهر. وطبعا العالم بيتقلب في كم يوم، هيستمروا في رؤية يسوع في كل عظمته وفي كل مجده وهو بيظهر وبيجي على الأرض. وبالمعنى ده لو ده حصل على مدى فترة زمنية كل عين هتشوفه زي ما الكتاب المقدس بيقول. لاحظ انه لما يجي هتحصل كل الاضطرابات دي في الطبيعة، الشمس هتظلم، طبعا القمر مش هيعطي نوره علشان القمر مش بيعمل حاجة غير انه بيعكس نور الشمس، نجوم السماء هتقع. احنا بنتكلم عن حدث كارثي مكتوب عندك هنا. وبعدين الكتاب المقدس بيقول ان قبائل الارض هتبكي، وفيه اللي هيبكي علشان هم عرفوا ان يسوع هو المسيح زي ما قرينا في سفر زكريا من شوية. ممكن ناس تاني هيبكوا على خطيتهم ويؤمنوا بالمسيح، وناس تاني هيبكوا في ألم ويرفضوا يسوع، لكن كل قبائل الأرض هتعرف أن يسوع وصل بالجسد على كوكب الأرض وأنه نزل على جبل الزيتون اللي جنب أورشليم. دلوقتي هتلاحظ أنه بيقول أن الله هيبعت ملايكته علشان يجمعوا مختاريه، والملايكة دول اللي طلب منهم الله أنهم يجمعوا مختاريه طبعا فيه مؤمنين اللي كانوا مستخبيين في الكهوف أو كانوا في كل مكان، وشوية من الشعب اليهودي اللي بيؤمن دلوقتي بالمسيح. الملائكة دول الله بعتهم علشان يكونوا جامعي الله. كل ده شكله غريب علينا، غريب جدا عن مشاعرنا، لكن فكر فيه للحظة واحدة. في لوقا 16 لما العازر مات مكتوب أن الملائكة حملوا العازر لحضن إبراهيم، مكتوب أن الملائكة رفقته. أنا أفتكر أن لما المؤمنين يموتوا ممكن جدا أنهم يشوفوا الملائكة اللي بتاخدهم للمكان اللي بيحددوا يسوع ليهم وهو الفردوس. عشان كده الملائكة اتبعتوا علشان يجمعوا مختاريه من كل أنحاء العالم. المجيء الثاني، الظهور المجيد ليسوع، هو موضوع مدهش، لكن خليني أقول أن الظهور المجيد ليسوع مش مدهش وبس، لكن هو ظهور عالمي. زي ما البرق بيجي من جنب في السماء ويروح جنب تاني، دي هتكون إشارة ابن الإنسان، واللي أنا بفسرها على إنها مجيء يسوع المسيح نفسه. طيب دلوقتي إحنا وصلنا للآية اللي أنا وإنت أكيد مشاركين فيها، ولو عايز تعرف إحنا هنعمل إيه لو كنت مؤمن بالاختطاف قبل الضيقة، إحنا هنكون في السماء في فترة الضيقة. لكن اتخيل ده، إنت صديقي كمؤمن هتكون جزء من الظهور المجيد ده. من بين كل آيات الكتاب المقدس اللي بحبها أكتر من غيرها وهتخلي جسمك أشعر برضو، رؤية 19 هو المكان اللي عندنا فيه وصف تفصيلي أكتر لنفس الحدث، لمجيء يسوع، ونتعلم أنه حدث فيه انتصار عظيم جدا. لازم تشوف ده دلوقتي بعنيك. في رؤية 19 وعدد 11، وإحنا مدعوين أننا نستخدم خيالنا، وأنا هعلق على الآية في لحظة بعد ما أقراها. مكتوب: ثم رأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة، وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة الله. والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا، ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم، وهو سيرعاهم بعصا من حديد، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب. مفيش شك في مين اللي جاي على الأرض. دلوقتي خلينا نبص على الآية بدقة أكتر. وسيلة النقل هي حصان أبيض. هل إحنا لازم نفهمها بطريقة حرفية؟ ممكن لأ. يوحنا بيستقبل الرؤية دي وهيفهم من خلال الوحي ده إن اللي معانا هنا هو انتصار يسوع بكل تأكيد. يسوع منتصر انتصار كامل، عشان في الأيام دي كان الرومان كمنتصرين بيركبوا دايما على خيول بيضة. وأنا أفتكر أن في عهد يوليوس قيصر أنه كان مسموح له أنه يركب عربية بتجرها خيول بيضة، عشان كده اللي كان عايز يوحنا يفهمه لنا هو انتصار يسوع، ويوحنا صوره جاي على حصان أبيض منتصر انتصار كامل بسلطان ما فيهوش شك. يبقى شفنا هنا حصان أبيض كوسيلة للنقل، اسمه الأمين والصادق. في أسماء كتير اتقالت على يسوع في الكتاب المقدس اللي نقدر نقتبس منها النهاردة. ليه الأمين والصادق؟ علشان قال إنه هيرجع، وهو رجع هو قد كلمته. أمين. دونالد جراي بارنهاوس وهو قسيس من جيل تاني قال إن كان فيه خادم مش مؤمن كان بيزور واحدة ست في المستشفى كانت قربت تموت. انت عارف إن فيه خدام مش مؤمنين مش كده؟ وكانت متأكدة من دخول السماء لدرجة إن الخادم الشاب حس إن مسؤوليته إنه يحذرها من إنها مغرورة علشان هي مطمنة إنها تروح السماء. وقالت له لما موت لو لقيت نفسي من الخاسرين الله هيخسر أكتر من اللي أنا هخسره. قال لها إزاي؟ قالت له أنا هكون خسرت روحي لكن هو هيخسر اسمه الصالح. في النهاية لو يسوع وعد بالحياة الأبدية للي بيؤمنوا بيه هو ممكن يتصدق؟ هي وعوده صادقة؟ هو أنت ممكن تعتمد على الوعود دي حتى لو الدينونة جاية؟ هو هيكون جنبك لما تموت علشان هو بيقول مش هسيبك أبدا ولا هنساك، ولو أمنت بي هتكون ليك الحياة الأبدية. قل لي هو هيقف معاك؟ أيوة أمين، هو أمين وصادق. دلوقتي خلينا ناخد نظرة على ظهوره. أوه بالمناسبة هتلاحظ أنه مكتوب وبالعدل يحكم ويحارب. افتكر أن كل حاجة في الآية دي على الرغم من أنها تبقى رهيبة جدا لكنه بار وصادق وعادل. دلوقتي لاحظ اللي مكتوب في آية 12 وعيناه كلهيب نار. احنا لازم نقف هنا، هي دي العينين اللي اتولدت في بيت لحم واللي كانت لازم تتأقلم مع النور الضعيف في المذود، هي دي العينين اللي بكت على مدينة أورشليم، هي دي العينين اللي مليانة رحمة اللي كلنا بنربطها بيسوع، لكن هي دي نفس العينين، دي عينين المسيح اللي قام من بين الأموات طبعا، لكن هو ده نفس يسوع اللي اتكتب عنه في العهد الجديد واحنا بنبص لحياته وموته ودفنه، هو نفس يسوع لكن دلوقتي عينيه زي لهيب النار. في مجيئه الناس هتقول الله ما شافش اللي كنت بعمله، أنا عملته في السر، وعينيه هتخترقهم وكلهم هيعرفوا أنه يقدر يشوف اللي جواهم. العينين دي بترمز أن يسوع كلي المعرفة، مفيش حاجة غابت عن نظره أو معرفته. الكتاب المقدس بيقول كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا.
2: يا صديقي وإحنا بنقرأ الأوصاف الكتابية دي عن مجيء يسوع المسيح لأورشليم وجبل الزيتون، دي حاجة صعبة إنها تتوصف بكل تأكيد، بس هنكون معاه لو عرفناه كمخلص لينا. علشان كده النهاردة بنشجعك على الإيمان بالمسيح والاستعداد لمجيئه القريب. شكرا لانضمامك لينا. النهاردة سمعنا جزء التاني من عظة بعنوان الملك راجع ينتصر، وهي سابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. لما يسوع يجي في مجد هيعمل كده وهو راكب على حصان أبيض ويدوس على معصرة خمر غضب الله القدير وسخطه. خليك معنا المرة اللي جاية علشان تعرف تفاصيل أكتر.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نعم يا رب، كنجيو لعندك يا رب، احنا المؤمنين ديالك اللي تيقين فيك يا رب من المغرب. كنتحد مع اخوتي اخواتي في المغرب وفي كل بلدان يا رب، بغينا حماية يا رب لهاد البلاد هاد يا رب. احنا كنجيو لعندك يا رب لان عندنا يقين وضمانة بان انت يا رب غادي تستجب لنا يا رب. احنا ما كنتكلوش على البشر وعلى الانسان، لانك قلت يا رب ملعون من يتكل على يدي بشر يا رب. كنجيو لعندك يا رب، كنصليو من اجل المغرب يا رب. يا يسوع اجي يا رب، ملك على كل بلاصة، على كل مدينة، على كل زنقة، على كل واحد يا رب. بغينا سلام من عندك يا رب. انت قلت يا رب سيكون لكم ضيق لكن ثقوا اني قد غلبت العالم. اعطينا فيك، اعطينا الثقة فيك يا رب اكثر فاكثر يا رب. نجددوا علاقتنا بك يا رب، وخلينا نعيشوا الايمان كما عاشوه الناس ديال العهد القديم يا رب. الناس شعبك يا رب في العهد القديم وهما في مصر في تحت العبودية، كانت كل البلاد مضروبة بالضربات بالبكاء بالصراخ، لكن شعبك يا رب كانت مدينتهم منورة، كانوا محميين، كانوا فرحانين. وهما خارجين يا رب، عبروا البحر يا رب، وما وصلهم والو وما تأدوا بولو يا رب. يا رب كنصليو صلاة من أجل بلادنا المغرب يا رب، باش تحميها يا رب. بغينا روحك القدوس يا رب يشملنا ويحمينا ويباركنا أكثر فأكثر يا رب، باش نكونوا سبب بركة يا رب. كنصلي من أجل بلادنا باش تخرج من هاد الضيقة ومن هاد المحنة وهي قوية أكثر فأكثر يا رب، لأن احنا متيقنين وصادقة هي الكلمة ديك اللي كتقول كل الأشياء تعمل مع الخير الذين يحبون الله. يا رب كنتاروا أي روح خيبة، أي حاجة خيبة تبعدنا عليك ما بغيناهاش، بغينا أي حاجة تقوينا فيك يا رب أكثر فأكثر. كنطلب هذا كله باسم سيدنا مخلصنا يسوع المسيح، له كل المجد آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون عن فاطمة رشدي، رائدة من رواد السينما والمسرح في مصر. بدأت حياتها الفنية ممثلة مسرحية عام 1926، ثم كونت مع زوجها عزيز عيد فرقة فاطمة رشدي ومثلت أدوار البطولة في أفلام عديدة، ثم اعتزلت الفن عام 1955.

اهلا وسهلا بيكم بنات في حلقه جديده من برنامجكم اتيكيت. هتكون معاكم النهارده راندا بارتي. نفسي قوي اكمل معاكم الحلقه اللي قلناها المره اللي فاتت، كانت عن ترتيب المائده او ترتيب السفره، ازاي ارتب سفرتي باحتراف. كمان نفسي قوي النهارده اتكلم معاكم ازاي احضر السفره لو عندي عزومه على الغدا مثلا. ازاي احضر السفره لو مثلا في ناس جايلي على الغدا، معزومين عندي على الغدا. ناس كتير مننا بتحتاس بقى، وخصوصا لو بتبقى لسه عروسه جديده ومش عارفه الدنيا ماشيه ازاي. فهنمشي مع بعض بكل هدوء وسلاسه وتريث، وهنعرف ازاي نحضر مثلا غدا او عشاء لناس جايه عندنا. اول حاجه حضرتك هتعمليها بقى لما تصحي ايه الصبح بقى كده، هتعملي ايه؟ ممكن تجهزي الشوربه من الصبح، تمام؟ لو هتعملي مثلا شوربه خضار، شوربه لسان عصفور، ايه نوع الشوربه، هيبقى حلو قوي لو جهزتيها من الصبح علشان قبل ما يجي ميعاد الغداء يدوبك بس ايه تسخنيها وتحطيها على السفره. تاني حاجه ممكن تعمليها بعد ما تعملي الشوربه، ممكن كمان تجهزي السلطه. حلو قوي لو انت صحيتي الصبح بدري وعملتي الشوربه، ممكن تدخلي على السلطه. هتجهزي مثلا الخس تقطعيه وتقطعي شويه طماطم كده على شويه بصل مثلا في السلطه، على شويه ايه تاني، ممكن خيار على فلفل. يعني شوفي انت حابه السلطه اللي تعمليها ايه، سلطه خضراء، اي نوع سلطه تاني نفسك تعمليه، ده برضو ممكن تحضريه من الصبح مع الشوربه. لكن تاخدي بالك بلاش تحطي الليمون والملح على السلطه عشان السلطه ما تبص. ممكن نحط او نعمل كده قبل العزومه على طول. ممكن كمان بعد كده تجهزي سلطه بابا غنوج لو في ناس كتير بتحبها، وهتبقى حلوه قوي على سفرتك. يعني هتشوي البتنجان بدري وتهرسيه مثلا، وقبل العزومه على طول تحط برضو تضيف عليه بقى مكونات الطحينة والملح والخل، وشوفي انت بقى هتعمليها ازاي. تمام كده. بالنسبة بقى للفراخ واللحوم او الديك رومي او الحاجات اللي هو الطبق الرئيسي اللي هنعمله ايا كان نوع الاكل ايه، ده ممكن تجهزيه قبل العزومة بيوم. ده يبقى حلو قوي لو ايه بقى عملتيه من امبارح وجيت بس ايه قبل العزومه كده وقبل الغدا سخنتيه وحطيتيه. ده هيريحك قوي في اليوم ده، لان انت بتبقي طبعا مجهوده اليوم كله، ترتيب الشقه ونظافه الشقه والاكل والحاجات دي كلها. فمفيش مانع خالص انك تعملي حاجات قبل العزومه بيوم. طب بالنسبه زي ما قلنا الطبق الرئيسي ده هنجهزه قبل العزومه بيوم ونغطيه بقى بورق الومنيوم لحد تاني يوم. خامس حاجة هتعمليها لو في مثلا هتعملي رز او محشي او الخضار اللي هتعمليه مع الطبق الرئيسي ده، ممكن تجهزيه في نفس اليوم قبل الغداء بس بوقت كافي عشان الوقت ما يسرقكيش، ويكون الاكل استوى وخد راحته في السوا كده، ما بقاش الاكل ناي معاكي. بالنسبة لطبق الحلو ممكن تعمليه في اليوم اللي قبل العزومة برضو عشان ما يزنقكيش في اليوم ده. واهم حاجه في الكلام ده كله خالص انك تعملي لنفسك جدول زمني. يعني ايه جدول زمني؟ يعني مثلا تجيبي ورقه وقلم كده محترمين وتكتبي فيهم ان انا هصحى مثلا من الساعه كذا وهبدا اعمل الشوربه من كذا لكذا، هبدا اعمل السلطه من الساعه كذا لكذا، الساعه مثلا مش عارفه ايه هعمل الطبق الرئيسي، علشان ايه بقى الوقت ما يسرقكيش وتحسي ان انت ان خلاص الناس قربت تيجي والاكل لسه مستواش، وطب اعمل الاكل ولا اعمل ايه، ولا اروح البس ولا اخد شاور ولا، فاهمه؟ فلازم تركزي ان انت تحطي جدول زمني لنفسك، ده هيبقى حلو قوي قوي ومش هيعمل اي عبء عليك. وبكده يبقى موضوعنا خلص. كان نفسي اقعد معاكم اكتر من كده بس للاسف وقتنا خلص. اقابلكم في حلقه جديده من برنامجكم المفضل المميز اتيكيت. كانت معاكم راندا باتي. باي باي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن فاطمة رشدي، رائدة من رواد السينما والمسرح في مصر. بدأت حياتها الفنية ممثلة مسرحية عام 1926، ثم كونت مع زوجها عزيز عيد فرقة فاطمة رشدي ومثلت أدوار البطولة في أفلام عديدة، ثم اعتزلت الفن عام 1955.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول، بلا فائدة. تقديم أمير كيني.

الصليب قوة لا تقاوم، فالشياطين تهرب من صورته متى رسم بها علينا. الصليب لواء المسيح، والملائكة يحبون لواء ملكهم فيسرعون إلى من يرسمه ويعينونه، القديس أثناسيوس الرسولي.

نشكر نفسك لأنك اغفرت لنا خطايانا يا رب، احنا ضعفاء قدامك لكنك انت بشذات قوينا يا رب، اشفي كل احد مريض وخلينا ديما بين يديك يا يسوع، انت قادر باش تنحي علينا هذا المرض، ويا رب انت الشافي، انت اله الصالح، انت تقدر باش تقوينا وانت باش تحمينا يا رب، نحي علينا القلق وخلينا نسبح ونرنم ونصليو في الأوقات هذه يا رب، احنا صادقين انك باش تنحي علينا هذا الوباء الخطير. امين.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. الواحد ما يغير مكانه، مدرسته أو شغله، بيبقى خايف من الناس الجديدة اللي هيشوفها. أنا كنت عايش في بلد صغيرة في البحر الأحمر، ولما جت حرب 67 هجرنا من بلدنا الصغيرة دي وجينا مصر القاهرة. يعني كان بقالي 9 سنين في نفس المدرسة، بنفس الزملاء، بنفس الفراشين، بنفس المدرسين تقريبا، نفس أتوبيس المدرسة بيعدي عليا، بنفس السواق، ونفس الناس اللي بيركبوا معايا حتى لو مش في فصلي. وفجأة سبت اللي متعود عليه ده ورحت مدرسة في القاهرة. وأنا في مدرسة القديمة كنت منطلق ومبسوط وأعرف الدنيا كلها. لما جيت مصر بقى لقيت نفسي منطوي ومن غير أصحاب، وخايف أقرب من زمايلي اللي في الفصل وأعمل صداقات جديدة. سألت نفسي، هو أنا خايف أتعرف على حد جديد ولا خايف أن أنا أترفض؟ طيب، هو التعرف على ناس جديدة ساعات بيبقى صعب على بعض الناس زي ما كان صعب عليا؟ أنا غالبا كنت خايف من الرفض، لأن الرفض مهين وجارح، بحس أني بدون قيمة في عيون الناس، بحس أني ما استحقش. لو مش بلعب كرة حلو أكيد فريق الكرة مش هيقبلني، لو مش بلعب مزيكا حلو فريق المزيكا مش هيقول تعالى معانا، لو صوتي وحش مش هخش فريق الكورال. معنى كده ان القبول دايما مشروط، لازم اتقن حاجة معينة عشان اتقبل، وساعات بقدم تنازلات علشان اتقبل في شلة معينة. طب لو انا مش بتقن حاجة معينة ولا عندي مواهب مطلوبة، اي حد يقبلني ازاي بقى؟ هحس ان انا مرفوض وهبقى مش مبسوط من نفسي. الامر مع ربنا بقى مختلف تماما، ربنا مش بيرفض حد ابدا. لازم نعرف ان ربنا هو الوحيد اللي قبوله غير مشروط، وان قبوله مش بيحتاج لاتقان اي شيء غير الطاعه فقط. طيب، يا ترى احنا علينا مسؤوليه في موضوع القبول ده؟ علينا ان احنا نقبل بعض بدون شروط علشان نبتدي السلسله. يعني ايه؟ يعني انا اقبلك من غير شروط، وانت تقبل واحد غيرك من غير شروط، وهو يقبل واحد غيره من غير شروط، فالدايره توسع شويه، فنحاول بقدر الامكان نخلي قبولنا للآخرين غير مشروط زي ما ربنا بيحبنا وبيقبلنا من غير شروط.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السدي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه معاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان الإرادة والفكر والشعور، لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد، أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

الصليب قوة لا تقاوم، فالشياطين تهرب من صورته متى رسم بها علينا. الصليب لواء المسيح، والملائكة يحبون لواء ملكهم فيسرعون إلى من يرسمه ويعينون، القديس أثناسيوس الرسولي.

إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهي، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

يا أخي من فضلك لما تدي حد حاجة ما تسيحلوش أبوس إيديك. وبعدين مش لازم تصور نفسك سيلفي على فكرة لما تعطف على حد في الشارع. ولو تبرعت بهدمة كده أو لقمة ما ينفعش تنشر الخبر. ولو حد قصدك في مشوارك مش لازم تكتبها على الفيس، ده بيقولك إيدك دي ما تعرفش إيدك التانية دي إن هي عملت إيه. شوف شوف جمال الصورة، عمل الخير مش للعرض.

0: وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعها. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري؟ هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. أعلى برج في العالم يبدأ من سطح الأرض. أثرى الأثرياء وأنجح الناجحين وعبقري العباقرة كلهم كانوا أطفالا صغارا ذات يوم. كلهم بدأوا بفكرة صغيرة وتجارة ناشئة وعمل نامي. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
3: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
7: ما تقول يا عم قاسم؟ لا يمكن أن يكون.
8: ما هو الذي لا يمكن أن يكون؟
7: ما تقولون أن المسيح يمكن أن يكون هو الله؟
9: لم نقل أنه يمكن أن يكون هو الله، بل نقول هو الله.
7: وهذا لا يمكن أن يكون، مستحيل.
10: هذا فعلا لا يمكن يا قاسم.
11: حكمتم وانتهى الأمر، فلماذا نتناقش إذن؟
9: لا يبدأ النقاش من حكم صدر أو قرار اتخذ،
7: بل يبدأ نرى الحيثيات.
8: وهل سنتبادل حيثيات أم نبحث عن أدلة واقتناعات؟
7: لا يمكن أن يولد الله من امرأة،
8: العذراء مريم،
7: مهما كان حتى لو نزلت من السماء.
12: امرأة، والمرأة مهما كان في بعض التقاليد عار.
8: ياسر، ما هذا؟
7: هل ينحصر الله في رحم امرأة يتغذى على ما تهبه له وتتمخض وتتوجع وتلد الله ثم يرضع منها وينام في حجرها؟ الله، لا يمكن.
9: ولماذا تصرخ هكذا؟
7: ويعيش في بيت نجار ويمتهن النجارة ويركب جحش ابن أتان في تنقلاته ويأكل ويشرب ولا يجد له مكانا يسند فيه رأسه. ما هذا؟ هذا لا يمكن أن يكون.
11: هل انتهيت؟
7: أنا؟ نعم انتهيت.
11: وما هو سؤالك؟
7: كل ما قلت.
11: لا أجد فيما قلت في كل ما قلت سؤال.
10: حقا لا يوجد فيما قلت سؤال.
8: فعلا لم تسأل أي سؤال يا ياسر.
7: فماذا الذي قلت؟
9: اعتراض، رفض، إنكار،
11: استهزاء واستخفاف وسخرية.
7: أهذا ما قلت؟
11: نعم يا ابني، للأسف هذا ما يسلكه الكثيرون ممن يدعون البحث في علوم الدين.
9: يتطاولون ويشوهون ويتعدون على عقائد ومقدسات الغير
11: ومقدساتهم هم، كل ما يتصل بالله تبارك وتعالى لكل مؤمن مهما كانت عقيدته أو ديانته هي مقدساته هو الخاصة.
7: لم أقصد يا عم قاسم، آسف.
10: لا أظن أن ياسر يسلك مسلك هؤلاء الذين يلوون الكلمات ويستعرضون قوتهم في استخدام عبارات التهجم والسخرية وسب الغير.
8: ياسر فعالي فقط يا عم قاسم.
11: أنا لا أحتاج لمن يدافع عن ياسر أمامي، أنا أعرف دافعه تماما.
9: وما هو دافعه يا أبي؟
11: محبته لله وتقديسه للذات العليا، غيرته على إيمانه ورفضه أي شيء يمس صورة الله الجليلة عنده.
7: هذا صحيح يا عم قاسم.
11: فأنا أعذرك وأقدر دوافعك، ولو هدأت قليلا لأمكننا تناول الموضوع بتعقل وفهم، شأن المتحضرين من البشر.
7: أنا هادئ فعلا الآن، لقد زفرت كل ما كان داخلي من اعتراضات.
9: وكوب شاي سيزيدك هدوءا، ما رأيكم في ذلك؟
10: شكرا لك.

0: بعد أن هدأت النفوس وصفت وعدنا إلى نقطة البدء، كلنا آذان صاغية وقلوب سمحة ونفوس متعطشة للمعرفة.
1: وما هي نقطة البدء؟
2: كلام الله وكلمة الله.
3: وكلام الله الذي بين أيدينا نثق به ونستعين به أساسا لنقاشنا ومنطلقا لبحثنا.
4: وهو كذلك يا عم قاسم.
3: وكلمة الله المسيح، ما قاله وما أعلنه عن نفسه.
1: وهو كذلك يا عمي القاسم.
3: وحتى يكون كلامنا محددا واضحا لا تشوبه شائبة، نقرر أننا لا نعبد ثلاثة آلهة، والله سبحانه وتعالى ليس ثالث ثلاثة، وليس هو إلها واحدا له ثلاثة وجوه، بل هو الله الآب والابن والروح القدس الإله الواحد في ثلاثة أقانيم.
2: والمسيح يسوع الأقنوم الثاني في الثالوث اسمه المسيح، ولقبه المسيح أيضا، المسيا الممسوح منذ القديم، واسمه يسوع، ولقبه أيضا يسوع المخلص.
3: وهو ابن الإنسان الكامل في نسوته، إنسان كامل. لذلك يا ياسر انحصر في رحم امرأة وتغذى منها وولدته وأرضعته وعاش وعمل مع يوسف النجار وركب جحشا وأكل وشرب ونام، إنسان كامل، ابن الإنسان.
2: وهو ابن الله الكامل في لاهوته، إله كامل. يقول الوحي المقدس عنه في رسالة فيليبي أصحاح 2: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب.
3: لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.
4: فكيف يكون هو الله وتقول الآية رفعه الله أيضا؟
1: هل هو الله أم أن الله هو الذي رفعه؟
3: سنتناول ذلك كله خطوة خطوة.
0: لكن لماذا؟ لماذا؟
2: لماذا ماذا يا عم ياسين؟
0: لماذا يصبح الله إنسانا؟ لماذا لم يبقى هو الله العلي في سماء؟ لماذا يختار كما تقول الآية أن يأخذ صورة عبد ويصير في شبه الناس
1: ويضع نفسه ويموت؟
0: لماذا ذلك كله؟ لماذا يصبح الله إنسانا؟
3: لنفهمه، لنعرفه، لندركه. هناك أشياء يصعب علينا فهمها، مثل الحق، الصلاح، الجمال.
4: نفهم ذلك من الأشياء التي تظهرها، لا نعرف الجمال إلا من الأشياء الجميلة التي تعكس الجمال.
1: ونعرف الصلاح من الأشخاص الصالحين، والحق ممن يظهر الحق، وهكذا.
2: والله، كيف نعرف الله؟ وما الذي يجعلنا نفهم الله؟
0: ألا يكفي ما قاله الأنبياء عنه؟
2: وهل عرف الناس الله من أقوال الأنبياء؟
1: لا، لم يعرفه.
3: نستطيع أن نعرفه حين يضع نفسه في صورة إنسان ويحيا بيننا.
4: لكن الإنسان محدود، كيف يظهر المحدود الله غير المحدود؟ وكيف يظهر الإنسان الفاني الله الأبدي؟
1: هذا صحيح، لا يمكن أن يظهر الله كاملا في الإنسان.
0: ظهور الله في الإنسان يساعدنا بعض الفهم، لا كل الفهم لله.
2: يقول بولس الرسول عن المسيح إنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا.
3: هذا سبب يا ياسين، والسبب الآخر هو أن الله سبحانه أراد أن يعبر الهوة التي تفصل الإنسان عنه. لابد من مصالح يعيد العلاقة بين الله القدوس والإنسان الخاطئ، ولا يستطيع ذلك إلا الله نفسه. الله يصبح إنسان،
0: لهذا نزل الله من السماء إلى الأرض.
2: نعم، لهذا نزل الله من السماء إلى الأرض.

0: أنه كما يؤكد الكتاب المقدس لم يره أحد قط.
1: يقول الرسول بولس إن الله وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه.
2: أراد النبي موسى أن يرى الله ولم يقدر.
3: لا يرى أحد الله ويعيش،
4: ولا يستطيع أحد أن يخبرنا من هو الله وماذا يشبه الله وما هي صفاته وسجاياه
0: إلا الله ذاته، وقد أعلن ذاته للإنسان منذ القديم بكلامه.
3: الله روح ولا شبيه له ولا مثل له أبدا.
4: نعرفه من صفاته.
2: وكيف نعرف صفاته؟
4: من أسمائه الحسنى.
3: كل صفات الله تحملها وتعبر عنها أسماؤه، ومن أسمائه نعرفه.
0: أما المسيح فهو صورة الله غير المنظور الذي فيه خلق الكل.
1: الله الغير معروف أصبح معروفا. عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، لذلك ظهر الله في الجسد ليعلن لنا ذاته، لكي نعرفه ونفهمه ونعبده. يقول الكتاب المقدس الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما،
2: تكلم الله إلى الإنسان بواسطة الرسل والأنبياء المرسلين منه،
3: هذا ليعرف الإنسان الله وليفهمه ويسمع صوته.
1: بعد ذلك جاءت مرحلة اتصال أوثق بالله. يقول الكتاب المقدس أنه بعد ذلك كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه
0: المسيح، المسيح يسوع.
3: فالله يصبح إنسانا ليعرف نفسه للإنسان،
2: ليعرفنا الحق،
1: وليعيد الله العلاقة القديمة بين الله والإنسان،
0: العلاقة التي كانت تربط بين الله وآدم في الجنة
4: وانكسرت بعصيان آدم وعدم طاعته لله.
1: وجاء المسيح ليعبر الهوة. الله العظيم نزل إلى الإنسان الحقير. السامي عبر إلى الوضيع. لا يمكن أن يحدث العكس.
3: منذ القديم والإنسان يسعى ليصل إلى الله،
2: وهذا مستحيل. نسل الإنسان الخاطئ لا يمكن أن يصل إلى الله القدوس.
3: الظلام لا يتصل بالنور ولا يعبر إليه،
0: لكن النور يعبر الظلام ويمحوه.
1: وجاء الله كإنسان ليفدي الإنسان،

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: اشرح الفرق بين كلام الله كلمة الله. اشرح الفرق بين كلام الله كلمة الله.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

الشر بالشر، بل اطفي نار الشر بمياه روحك القدوس واهبة الحب. هب لي ألا أخاف الأسد المزمجر ضدي، فأنت هو حصني، الأسد الخارج من سبط يهوذا. قم في حياتي الداخلية كما في قلوب كل البشر، أقمنا من كل ضعف، أصعدنا معك في السماويات. هب لنا نصيبا في أحضان أبيك، واحضرنا معك على السحاب. علمني أن أشكرك بلا انقطاع بإعلان مجدك فيا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

أيها الحكمة الحقيقية، أسكن في أعماقي نازعا روح الجهالة عني. يا من افتقرت لكي تغنيني، هب لي أن أقبل كل ألم معك لكي أغتني بنعمتك. حول يا رب دموعي وتنهدات قلبي إلى تسابيح وتهليلات مفرحة. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: الموعظة على الجبل، برنامج رقم 4.
1: خدام التعزية، إنجيل متى الأصحاح 5 والعدد 4. أود اليوم أن ندرس الموقف الثاني الجميل، وهو الآتي: طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. ماذا يعني ذلك؟ مجددا، وكما في حالة الموقف الأول، ثمة احتمالات مختلفة. قد لا يكون هذا التفسير أو ذاك، أو هذا الشرح أو ذاك، لكن قد يعني العديد من الأمور. بادئ ذي بدء يقول يسوع قاصدا ما يلي: انظروا إلى أسفل الجبل، هل ترون هؤلاء الناس؟ هم يتألمون ويعانون الكثير من المشاكل. هل تظنون بصراحة أنكم تستطيعون أن تنزلوا وتشكلوا جزءا من حلهم وجوابهم وتساعدوهم على حل مشاكلهم المتفاقمة؟ ثمة مشاكل مأساوية، هل تعتقدون حقا أنكم تستطيعون أن تكونوا خدام تعزية لهم من دون إلحاق الأذى بأنفسكم؟ في الإصحاح الأول من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس، يخبرنا الرسول بولس أنه مر بأوقات عصيبة في آسيا، وذكر أن عدة مرات يقول الإنسان لنفسه إن هذه هي النهاية. لكن حسب الترجمة التي تقرؤونها، يقول بولس ما يلي: لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت، لكي لا نكون متكلين على أنفسنا، بل على الله الذي يقيم الأموات. وتابع قاصدا الآتي: إن التعزية التي اختبرناها في علاقتنا مع الله أصبحت مصدر حلنا وجوابنا. وعندما نذهب إلى الناس المتألمين والذين يعانون مشاكل عديدة، فنحن مؤهلين لمساعدتهم ويمكننا تقديمها، لأنه بمقدورنا إرشادهم إلى التعزية التي وجدناها عندما كنا متألمين مهما كان حكمهم. يجب أن نرى كل هذه المواقف في السياق الذي منحت فيه العظة على الجبل، وهذا السياق هو التالي: انظروا إلى أسفل الجبل، هل ترون هؤلاء الناس؟ إذا أردتم أن تكونوا جزءا من حلهم وجوابهم، عليكم تعلم الموقف الأول: طوبى للمساكين بالروح. ويجب أن تعرفوا الآتي: أنا لا أستطيع، بل أنت يا الله تستطيع، وإلا عليكم القيام بأفعالكم. حتى ولو كانت أفعالكم جيدة، فهي لن تكون أفعال الله. إن أفعال الله حقا هي ما يشكل الحل لهؤلاء الناس والجواب لهم. ومن هذا المنظار، قد يعني الموقف الثاني أنكم لا تستطيعون مساعدة الناس المتألمين إذا لم تتألموا قط. لذا قال الرب يسوع المسيح: طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. فبعد أن يحزنوا ويتعزوا، يستطيعون مساعدة الناس المتألمين، لأنهم عندئذ يمكنهم إخبارهم أين هي التعزية. في الحقيقة تكمن التعزية في الله. وقد يعني كلام يسوع أيضا ما يلي: أثناء تعلمكم أنكم مساكين بالروح، هل يمكنكم أن تحزنوا في الوقت الذي تتعلمون فيه أنكم لا تستطيعون، بل الله يستطيع؟ نعم، إن الأمر كذلك. كيف يعلمنا الله الموقف الجميل الأول الذي هو أنتم لا تستطيعون، بل الله يستطيع؟ ربما من خلال الكثير من الفشل. أحيانا يقودنا الفشل إلى الحزن واليأس. قيل أن التطويبات تأتي ضمن مقاطع تتألف من تطويبتين، إنها تأتي ضمن أزواج: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. هاتان التطويبتان هما كزوج من المواقف الجميلة، وتأتيان مع بعضهما البعض. ويقول البعض ما يلي: هذه التطويبة تعني أن أثناء تعلمكم أنكم مساكين بالروح، سيعلمكم الفشل أنكم لا تستطيعون، بل الله يستطيع. وثمة الكثير من الحزن فيما يتعلق بالاختبار الذي يعلمكم أنكم مساكين بالروح. لقد حصل الأمر عينه لبطرس عندما خرج إلى الظلمة وبكى بكاء مرا، كان ذلك حزنا شديدا. وحدث الأمر عينه لموسى عندما خرج إلى الصحراء لمدة 40 عاما، ربما كان رجلا حزينا جدا لأنه فشل فشلا ذريعا في الصحراء، وحاول بقوته الخاصة أن ينقذ بني إسرائيل بواسطة قتل رجل مصري من النبلاء. وثمة معنى آخر للتطويبة الثانية التي هي طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. في الإصحاح 7 من سفر الجامعة، ذكر سليمان وهو أكثر إنسان حكمة عاش على وجه الأرض ما يلي: الذهاب إلى بيت النوح خير من الذهاب إلى بيت الوليمة، لأن ذاك نهاية كل إنسان والحي يضعه في قلبه. الحزن خير من الضحك، لأنه بكآبة الوجه يصلح القلب. قلب الحكماء في بيت النوح وقلب الجهال في بيت الفرح. في يوم الخير كن بخير، وفي يوم الشر اعتبر، إن الله جعل هذا مع ذاك. اعتبروا عمل الله، في يوم الخير كن بخير وفي يوم الشر اعتبر، إن الله جعل هذا مع ذاك. بتعبير آخر، ثمة أمر جيد في الحزن، فما قاله سليمان هو إنكم إذا ذهبتم إلى مأتم ونظرتم إلى الإنسان الذي غادر الحياة تعرفون أن ممتلكاته بقيت هنا لكنه مات. ما يجعل هذا الاختبار وقورا بالنسبة لكم هو أنكم تعرفون أن هذا سيحصل لكم يوما ما. ويبدو أن سليمان يقول هنا إن نظام قيامكم هو ثابت في نظام قيام الله عندما تذهبون إلى مأتم أكثر منه عندما تذهبون إلى حفلة. لذا فالذهاب إلى بيت النوح هو أفضل من الذهاب إلى بيت الوليمة، لأنكم عندما تذهبون إلى بيت النوح أي إلى مأتم ستلاحظون أن هكذا هي نهاية كل الناس بما فيهم أنتم، ويكون من الجيد حفظ هذا في قلوبكم، ومن الجيد لكم أن تفكروا بذلك الأمر. في العديد من المقاطع يذكر الكتاب المقدس أن الحياة الأبدية تتمتع بقيمة أعظم من الحياة المؤقتة. يخبرنا بولس هذا الأمر في الإصحاحين الرابع والخامس من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس، وبالتالي إن الجزء الروحي للإنسان يتمتع بقيمة أعظم من جزئه الجسدي، والجزء الداخلي من الإنسان له قيمة أعظم من جزئه الخارجي. لهذا السبب عندما يمرض الإنسان يحتمل أن يفنى جزءه الجسدي، أما جزءه الروحي فيتجدد كل يوم ويتحضر لدخول الحياة الأبدية. من الممكن تحسين نوعية حياتكم الأبدية من خلال طريقة عيشكم على الأرض. ثمة الكثير من المقاطع في الكتاب المقدس التي تشدد على ذلك في تفكيرنا. ويبدو أن سليمان يتكلم هكذا على النوح. ربما هذا ما عناه يسوع عندما قال طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. فعندما تحزنون تثبت قيامكم أكثر في قيم يسوع. فكروا في أن الحياة الأبدية تتمتع بقيمة أعظم من قيمة الحياة المؤقتة، والأمور غير المرئية تتمتع بقيمة أعظم من قيمة الأمور المرئية. بالإضافة إلى ذلك، إن قيمة الجزء الروحي من الإنسان هي أعظم من قيمة الجزء المادي. فالجزء الداخلي من الإنسان هو أبدي، هذا هو الجزء الأبدي منا، وسيعيش في مكان ما من الحياة الأبدية. بهذه الطريقة تفكرون عندما تحزنون وليس عندما تدعون إلى حفلة. كراعي كنيسة ذهبت إلى العديد من المآتم، وكثيرا ما تشاركت هذه التطويبة الثانية طوبى للحزانة لأنهم يتعزون مع الناس الحزانة في تلك المناسبات. قلت ذلك لآلاف الناس، فإذا أردتم أن تكتشفوا بركة يسوع التي وعدنا بها في حزننا والتعزية التي نجدها من خلال حزننا، عندئذ دعوني أقترح عليكم أن تأخذوا هذه الخطوات الثلاث. دعوا حزنكم يأخذكم إلى المكان حيث تطرحون الأسئلة الصحيحة ربما لأول مرة في حياتكم. يمضي العديد من الناس حياتهم ولا يطرحون أبدا الأسئلة الصحيحة، فأيوب هو مثال على ذلك. نعلم جميعا أن أيوب مر في اختبار محزن، لقد خسر 10 أولاد وكل ممتلكاته وصحته. خلال هذا الاختبار المحزن سمح أيوب لحزنه بأن يأخذه إلى المكان حيث طرح الأسئلة الصحيحة. لقد طرح أسئلة عظيمة مثل السؤالين الآتيين: إذا مات الإنسان هل يعيش مجددا؟ يموت الإنسان وتغادر روحه جسده، وبعد ذلك إلى أين يذهب؟ يحب الله أن نطرح أسئلة كتلك التي طرحها أيوب. لقد حصل أيوب على جواب عظيم عن تلك الأسئلة عندما رأى الرؤيا المسيحانية، وقال أيوب في خضم عذابه: أعلم أن مخلصي سيقوم من بين الأموات وسيقف في اليوم الأخير على وجه الأرض، حتى ولو أكلت الديدان لحمي سأرى الله. لقد سمح أيوب لحزنه بأن يأخذه إلى المكان حيث طرح فيه الأسئلة الصحيحة. في الواقع نحن نتساءل ماذا عنا يسوع عندما قال طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. ربما عنا بذلك أنكم عندما تحزنون تثبت قيامكم أكثر في قيم يسوع، ويجدر بكم التفكير في أن الحياة الأبدية تتمتع بقيمة أعظم من قيمة الحياة المؤقتة، والأمور غير المرئية تتمتع بقيمة أعظم من قيمة الأمور المرئية. بالإضافة إلى ذلك، إن قيمة الجزء الروحي من الإنسان هي أعظم من قيمة الجزء المادي. فالجزء الداخلي من الإنسان هو أبدي، هذا الجزء الأبدي سيعيش في مكان ما من الحياة الأبدية. بهذه الطريقة يجب أن تفكروا عندما تحزنون وليس عندما تدعون إلى حفلة، ربما هذا ما عناه يسوع. أما الخطوة الثانية التي نصحت الكثيرين باتخاذها في حزنهم فهي التالية: دعوا حزنكم يأخذكم إلى المكان حيث تستمعون فيه إلى أجوبة الله عن الأسئلة الصحيحة. مجددا هذا ما فعله أيوب، لقد طرح الأسئلة الصحيحة واستمع إلى أجوبة الله عن العديد من أسئلته الصحيحة. والخطوة الثالثة التي اقترحتها على مئات الناس في المآتم هي: إذا أردتم اكتشاف التعزية والبركة اللتين وعد يسوع بإعطائهما للحزانة فهما التاليتين: دعوا حزنكم يأخذكم إلى المكان حيث تؤمنون بأن الله يجيب عن الأسئلة الصحيحة، وعندما تؤمنون بذلك ستكتشفون البركة والتعزية لأنكم ستختبرون الخلاص، وفي هذا الخلاص ثمة بركة. يحتمل أن تكون فترة حزنكم أعظم أمر حصل في حياتكم كلها. سوف تشعرون بذلك في حال قادتكم فترة حزنكم إلى المكان حيث للمرة الأولى في حياتكم ستطرحون الأسئلة الصحيحة وتستمعون إلى أجوبة الله وتؤمنون بها. قد يكون هذا ما قصده يسوع عندما قال: طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. إن قيم يسوع ليست مثل قيم هذا العالم، صدقوني. عندما تلتقون أحدا لم تروه منذ سنين عديدة تسألونه ما إذا كان بحال جيدة وصحة جيدة، وما إذا كانت عائلته بخير وبصحة ممتازة، وما إذا كان يلقى النجاح في أعماله، ثم تقولون له: يا إلهي أنت مبارك. يمكنكم أن تروا من خلال هذا الأمر أن قيم يسوع ليست مثل قيم هذا العالم. يقول يسوع أن الحياة الأبدية أعظم من الحياة المؤقتة، لكن لطالما ذكر الناس ما يلي: إن الحياة هي كل شيء والأبدية هي لا شيء. تأتون إلى هذه الحياة مرة واحدة، لذا استمتعوا وأمضوا حياتكم كما تريدون، اشربوا وكلوا وافرحوا لأنكم غدا تموتون. لطالما قال ذلك العديد من الناس، ولا يزال الناس يرددونه اليوم أيضا. أما بعض الناس فحين يجدون المسيح يقولون: كلا، إن الحياة الأبدية هي كل شيء والحياة المؤقتة هي ليست شيئا. هل تعلمون ما يقوله الكتاب المقدس؟ يقول الكتاب المقدس إن الحياة الأبدية هي كل شيء، ولهذا السبب تشكل الحياة المؤقتة كل شيء. فالأمر المهم في حياتكم هو أنكم تستطيعون تحسين نوعية حياتكم الأبدية من خلال طريقة عيشكم على الأرض. أي أمر يحصل لكم في حياتكم يساعدكم على رؤية قيم الله واكتشاف الحياة الأبدية كقيمة عظيمة والخلاص، يعتبر الأمر هذا الأمر اختبارا مباركا. ربما هذا معناه يسوع عندما قال: طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. عندما ننظر نحن إخوة الأحباء بمنظارنا لهذه الحياة ونرى أشخاصا يعانون ويتألمون بالفقر والمرض والجوع والحرب في هذا العالم، نشفق عليهم ونحسد أولئك الأغنياء الذين يعيشون حياة الترفي والبذخ والغنى. أما الرب يسوع المسيح فإنه ينظر إلى أولئك الذين يحزنون ويتألمون ويعرفونه مخلصا وربا بالتوبة والإيمان، ينظر إليهم ويقول لهم: طوبى للحزانة لأنهم يتعزون.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.

0: ودلوقتي جي معاكم مع برنامج إلهي قادر.
1: في ناس كتيرة عندها مشكلة بالذات اليومين دول بالنسبة للسكن، يعني في ناس مش لاقية سكن مناسب لا من حيث المكان ولا من حيث المباني، واللي لاقي سكن يمكن مش معاه الفلوس اللي يقدر بيها يسكن. في ناس تاني عندها سكن كويس وعندها كل الكماليات، لكن يمكن حاسين ان غيرهم اللي ساكن في بيوت ابسط منهم مبسوط وعايش عيشة اهدى وافضل. وفي ناس بتفكر تكون بيت المستقبل، بالعربي عايزة ترتبط، بس خايفين انهم ما يتوفقوش لا في عريس مناسب ولا في عروسة مناسبة. الرب يخبرك انه يصنع لك بيتا. صح، افضل شخص ممكن تطلب منه البيت هو ربنا. احتياجك لسكن مش بس معناه انك تسكن في موقع افضل من اللي انت فيه، ولا في مساحة اوسع، ولا في مبنى اضخم، دي كلها مجرد تفاصيل ممكن تتغير، لكن البيت هو مع كل ده السلام والاستقرار اللي بتحس بيه وانت داخل فيه وانت خارج منه. احساسك ان بيتك متين من ناحية زوجتك وولادك ومعاك في علاقات مبنية على الامان مش الخوف، والامانة مش الخيانة. الكتاب بيقول بصراحة إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون. يبقى البيوت القوية مش بيصنعها رجال أقوياء، لكن بيبنيها إله قوي بيحرسها بعينيه المفتوحة وبيملاها بحضوره المريح، بيفيد فيها بخيره الغني ويسيج من حواليها بسلامه من كل سهام العدو. اطلب دلوقتي إن ربنا يدخل بيتك وإنه يعمل منه بيت بيرتاح فيه زي بيت مريم ومرسى، ويخلصه زي بيت زكا، وكمان يملاه بالطيب زي بيت سمعين.
0: كنتم مع إلهي قادر، تقديم مريم ونجد، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى؟ أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل ما

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. افتتاح متجر أمر سهل، أن تبقيه مفتوحا لهو فن. أن تبدأ نشاط تجاري لهو أمر سهل مقارنة بأن تنجح في جعل هذا النشاط ناجحا رابحا يدر المال ويبيع البضائع والخدمات.

أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

صلى عندما كان مهجورا، وصلى عندما كان حزينا، صلى عندما كان متعبا، وصلى عندما كان مسرورا. صلى من أجل الحزانة، من أجل الخطاة، وصلى من أجل المتعبين لكي يأتوا إليه. هذا هو إلهي. فعن يسوع أتحدث.

0: يا سيدي يسوع صديق الشباب، أعز الصديق لي، إني أفتح قلبي لك بكل ثقة وأطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيئا صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا، لئلا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب، حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا رب.
1: الحياة العظيمة في المسيح هي تألفات دقيقة ورقيقة، كلمات وديعة لعظات بليغة، أعمال أمينة لا منجزات مبهرة. لذا تجنب الثعالب الصغيرة، فهي هفوات بسيطة، حماقات تافهة، شهوات أو سهوات عابرة لكنها مدمرة. فالحياة في المسيح عظيمة لأنها تآلفات دقيقة ورقيقة.
2: Welcome to C'est la vie radio.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

مرات بيبقى السبب الأساسي في حالة الملل والزهق من الحياة إن حياتنا ما بقاش فيها انتظار ولا توقع. أحلامنا فقدت طعمها، واقعنا فقد ملامحه. كنا منتظرين وبنتمنى ونفسنا، ولكن جهزنا لحفلة العرس والعريس ما وصلش، جبنا لبس النونو لكن لسه ما شرفش ولا حتى في الرحم. قد إيه صعب وقت الانتظار، قد إيه طويل، قد إيه تكاليفه غالية ومرهقة. واحد من دول اللي انتظروا كتير وضاع عمره وهو مرمي بإهمال جنب بركة قالوا إن فيها ملاك بيحرك ميتها في وقت مش معروف، واللي بيرمي نفسه فيها في الأول بيخف. حلم أخينا ده غرق في مية البركة اللي من طول وقفها تعفنت ريحتها. أخينا قال إنه مفيش أمل، وفاز المرض في السبق ووقف من زمان وراه انتظار الشفاء. لكن كانت مشكلة أخينا مش الشفاء، كانت مشكلته إنه انتظر غلط أو استنى أمور غلط، علشان كده كان انتصار المرض عليه رحمة من ربنا. راح المسيح وسأله، وكان يومها عيد حواليه بس مش جواه. قال له المسيح: تحب تخف من مرضك؟ قال له الغلبان العيان اللي كان قاعد في نفس المكان من زمان منتظر العيان أربع حاجات. أول حاجة قال له: ليس لي إنسان. يعني باختصار قبل الشفاء أنا منتظر الناس، الناس هي اللي تكون السبب في أني أوصل البركة، الناس هي السكة. بس لو ربنا يحنن قلوبهم، لو ربنا يفتح عينيهم علشان يتحركوا ناحيتي، زي المظلوم اللي بيقول أنا أملي في محامي شاطر، أو العيان اللي منتظر دكتور، أو اللي بتقول بس يا رب حتة عيل يملأ عليا دنيتي الفاضية، أو الشاب اللي قاعد يتمنى زوجة تملى حضنه اللي محتاج حنان ومحبة. يعني بداية الحل عندي تدور لي على إنسان. مرات ربنا بيحل مشاكلنا فعلا من خلال الناس، بس مرات تانية يفضي الصورة منهم. عارف ليه؟ علشان يملاها هو بنفسه رب كل الناس. مش ده اللي حصل مع الرسول بولس لما قال: لما وقفت اتحاكم قدام الوالي محدش من اللي عرفهم جي وقف معايا. يلا مش زعلان من حد، ربنا بنفسه وقف معايا وقواني. لكن تاني حاجة قالها الراجل للمسيح، قالوا: أنا عاوز واحد يرميني في البركة. تفتكر الراجل ده كان عاوز الناس تعمل معاه ايه؟ بيكمل كلامه ويقول: أنا عاوز حد يرميني في البركة. طبعا عينيه على البركة، على شوية مية غطتها قذرة الزمن، غطتها قذرة الزمن، واتملت بوحل تعب الناس وجعهم، واتملت بوحل تعب الناس وجعهم. مع انه كان ممكن لو كان حد رماه في البركة العميقة دي ما كانش طلع خالص، كان غرق. ويا ما احنا كمان زيه، مرات كتير بنفضل واقفين قدام نفس البركة، قدام الظروف، يا رب تتحسن، يا رب تتغير، يا ريت الباب يتفتح وطاقة البركة قفلها يتكسر وتمطر السماء، يجوا ملايكة من السماء يحركوا البركة اللي قدامنا هنا، أو تمطر مية تحركها الملايكة من فوق. مش مهم التفاصيل، بس المهم النتيجة. لكن يا عيني، لجيه إنسان ولا تحركت البركة، ومات الأمل واندفن، ولف مفتاح الانتظار على الفاضي، وخمت بركان الإيمان بعد شوية فوران. ونسأل: ليه يا ربنا ما حركتش البركة وشفيت الراجل؟ لأن حالة الراجل ما كانتش محتاجة ملاك يدخل العيانين في سباق، ومين يوصل في الأول؟ شفى أخينا، شفى أخينا ده يجي لغاية عنده. ربنا عارف سكته، وربنا لما بيقفل باب بيفتح قدامه أبواب، ولو ما فتحش الأبواب يجيلك بنفسه قدامك علشان يكون هو بنفسه الباب اللي تدخل وانت مطمن منه. أما الموضوع الثالث اللي قاله العيان للمسيح اللي أخر شفى العيان ده سنين طويلة، قال له إن الملاك يجي يحرك المية. ومين عارف إمتى المية هتتحرك؟ إمتى السحابة البعيدة تيجي فوق راسي وتدمع وتغسل تراب الزمن اللي عفر هدومي بدل ما تمر وخلاص؟ إمتى ممكن التليفون يرن رنة تتغير ملامحي بعدها واسمع حاجة مختلفة؟ فين الملاك؟ البين اليومين دول إن المعجزات خلاص ما بقتش من نصيب العاجزين، لكن المعجزات بتحصل مع القادرين، مع اللي واصلين،
مع المتعافين. لكن بعد ما اترفع سلم يعقوب للسماء وبعد ما اتكسر مصباح علاء الدين، تقدر تقول على المعجزات بتاع ربنا يا رحمن يا رحيم. انت مش عارف انك في مرات مع كتر ما تنتظر معجزة ممكن تموت جنب بركة انتظارك وانت قاعد وسط الخيبانين. لما ربنا يحضر وسط مشكلتك دي في حد ذاتها اكبر معجزة. يمكن بعد كده تخلص المشكلة من تلقاء نفسها، يمكن يستخدم شيء بسيط جدا، يمكن يدخلك في مشوار علاج مضمون. مش المهم المعجزة قد ايه مدهشة، والملاك والنور والبخور وكل ده، ما هو رب المعجزات كله كان واقف عند البركة ومحدش شفي من كل اللي هناك غير واحد بس. أما آخر شيء قاله أخينا العيان لما سأله المسيح إن كان عاوز يخف، قال له ده أنا حتى لما باجي أقرب من البركة ألاقي اللي سبقني ونزل قدامي. الطابور كل ما بيروح بيطول، بيني وبين البركة مشوار أقرب بكتير من مشوار الملاك من السماء لحد هنا. خلاص بقينا آخر الطابور، طعم كلمة مبروك بقى مر والفرص كلها خلصت. وإن وصلت بتيجي بس للي يعرف يزق ويزاحم ويعلي صوته، للي ليه مساند، للي عنده بيت مستعجل يروح له، للي عنده بيزنس محتاج يحسب له. لكن أنا مين يحن على عمري الكبير؟ مين يقدر الليالي اللي قضيتها صاحي وسط الخلق العيانين دول بدون عدد؟ ربنا كان عاوز يقول في زيارته للراجل العيان اللي بقى وشه كالح بلون مية البركة إن فرصة واحدة من إيده تساوي العمر اللي ضيعه كله منتظر فرص الناس والظروف والمعجزات. ربنا ممكن يقول للطابور للخلف در، يجيب الآخر في الأول، والأول أو اللي كان بياخد المكان الأول يخليه في الآخر. حقيقي مش بعيد عليك يا رب.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

رأينا أن الإنسان صار محتاجاً إلى التلاقي مع الله الحياة لكي يعيد له حياته الروحية، فيقدر بالله أن يحيا ويتذوق الخير ويتمتع بالسماويات. لذلك جاء الابن الأقنوم الثاني متجسداً، صار كواحد منا حتى نقبله، القديس أغسطينوس.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي. فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.

نقول كمان مرة، خد مني الطريقة دي واعملها أو اعمليها على سبيل الهزار والمثال، ولو لمرة واحدة وشوف النتيجة. كل قعدة رغي بنات أو ولاد برضو يعني على فكرة، عين فيها حد اسمه المراقب، ويقتصر دور هذا المراقب على أنه كل ما يلاقيكم بتنموا على حد ينبهكم ويقول لكم ده نم، وشوفوها هيقولها لكم كم مرة. النم أسهل حاجة غلط بتعملها وانت مش داري، خلي بالك.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة: أنت أن الله يستجيب. قصتنا النهاردة عن مارك سبنسر، اسمه ليه رنين خاص في الولايات المتحدة الأمريكية. عارفين ليه؟ لأنه أسطورة في الغنى الفاحش والثراء الغير عادي. الراجل ده اتصدر قائمة رجال الأعمال في المجتمع الأمريكي، يمتلك أسطول من الشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، كان عقلية تجارية عظيمة، بيعيش في رفاهية غير عادية. لكن للأسف الشديد، بالرغم من كل الثراء الفاحش اللي كان بيعيش فيه، إلا أنه كان بعيد جدا عن ربنا، وما كانش زي شريكة حياته التقية اللي بتخاف ربنا ودايما بتصلي وليه علاقة شخصية بالرب يسوع المسيح، وكانت دايما بتصليه وتقول يا رب خليه يتقابل معاك، خليه يعرفك، خليه يبطل الشرور والخطايا والذنوب والمعاصي اللي بيعملها. هو غني، لكن الغنى مش قادر يديله سلام ولا راحة ولا أمان. كانت دايما بتصلي له كتير الصلاة دي، لكن بالرغم من صلاتها ما كانش فيه إجابة، وحست إن ربنا بيتأخر عليها ويمكن كمان مش سامعها. وفي ليلة، لكن كانت الليلة دي ليلة عجيبة، مش لأن مارك كان راجع زي عادته بعربيته الفخمة القصر في نيويورك من إحدى سهراته كالعادة بتاعته يعني، لكن في الليلة دي هو راجع شاف مارك مجنة قاعد يشاور لأي عربية تقف عشان توصله، لكن كل عربية ما ترضاش. بس المرة دي مارك وقف وقال له اتفضل اركب أنا هوصلك. استغرب المجند جدا وقال له انت ليه رضيت توقف وتركبني؟ انت ما تعرفنيش والطريق خطر بالليل. جاوب مارك وقال انا بحب بلدي وانت مجند بتخدم البلد دي، فلازم اعمل معاك اي واجب. على العموم شكروا المجند وركب العربية، لكن هو قاعد معاه شاف عينين مارك الحزن والأسى والخوف من بكرة، بالرغم من العربية الفخمة والغنى الواضح عليه. فبدون تردد اتكلم مايكل ده المجند على فكرة مع مارك، وقال له عن مين اللي يقدر يديله السلام والأمان ويخليه يطمن من جهة بكرة. قال له مفيش غير شخص واحد اسمه الرب يسوع المسيح، وعن طريق صليبه وكلامه المكتوب في الكتاب المقدس يقدر الواحد فينا يطمن على بكرة. وزي ما يكون الكلام اخترق قلب مارك الغني، وكلام مايكل المجند البسيط هز قلبه لأول مرة في حياته، وطلب مارك طلب غريب. قال ممكن نصلي؟ ممكن تصلي معايا عشان عايز ابتدي علاقة جديدة مع الرب؟ أنا كرهت الخطية وكرهت الخوف من بكرة. وهما بيتكلموا كان ترتيب ربنا أن يكون في كنيسة قريبة منه، نزلوا مع بعض وصلوا، وقبل مارك الرب يسوع المسيح مخلص شخص الحياة. والأول مرة بدأ يشعر مارك بطعم الحياة والأمان والسلام. وهما ماشيين في الطريق الوقت عدى بسرعة، وصل مايكل المجند لبلده ونزل من العربية، وهو نازل اداله مارك سبنسر كارت توصية وقال له بعد ما تخلص جيش وبقى تعالى وأنا هشغلك في أي شركة من الشركات عندي. وكمل مارك طريقه لحد نيويورك لحد قصره، بس المرة دي راجع شخص جديد. وبعد 3 سنين خلص مايكل الجيش وراح بالكارت اللي معاه علشان يقابل مارك، لأنه كان بيدور على وظيفة، وقال مارك هيشغلني بالكارت اللي معاه. لكن للأسف بدل ما يقابل مارك لقى مراته هو اللي بتقابله، وسألته سؤال، قالت له عايز مارك في ايه؟ فتردد في الأول مايكل يتكلم، لكن حكى لها القصة. قال لها أنا قابلته ساعة ما كنت مجند، والكلام اللي حضراتكم سمعتوه من شوية. والغريبة وهو بيحكي لقى مراته عمالة تقول شكرا يا رب شكرا يا رب وتهلل من الفرح، لدرجة انه استغرب وسألها هو في ايه؟ انت بتعملي كده ليه؟ قالت له أقول لك سر، أنا في نفس الليلة دي كنت عمال أصلي لمارك كتير وأقول له يا رب استجيب استجيب استجيب، لكن وأنا بصلي جالي تليفون صعب جدا بيقولوا لي الحق مارك عمل حادثة ومات. كنت عايشة 3 سنين دول في حزن وألم، لأني كنت مفكرة أنه راح الجحيم، لكن لما أنت جيت وحكيت لي اللي حصل معاكم اتطمنت وشكرت ربنا إن بعد 3 سنين عرفت إن صلاة استجابت من أجل زوجي وإنه راح السماء. أنا دلوقتي اطمنت وبشكر ربنا لأنه أنت أنا يستجيب. أعزائي المستمعين، ممكن كتير منا طلب طلبات كتير للرب، لكن الرب بيعمل لطلبتنا 3 حاجات. يا إما تتأخر في نظرنا لكن في نظره ما بتتأخرش، يا إما بيعدل الطلبة لأن استجابتها هتكون فيها تأثير غير سوي على حياتنا، يا إما الرب ما بيستجبش الطلبة لأنه عايز يدينا أفضل منها. بس خلينا نثق إنه لو تأنى يستجيب.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.
2: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.
3: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

0: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل،

الروح المنكسرة. لأنك لا تسر بذبيحة، وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى. ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. المزمور 51، الآيتان 16 و17. من خلال معاناته الشخصية توصل داود إلى فهم جديد لما يطلبه الله حقا من الإنسان. أولا، الله لا يهتم بالمظاهر الخارجية الممثلة هنا بتقديم القرابين والذبائح. هذا لا يعني بالضرورة أن الله لا يطلب أبدا أي شعائر دينية خارجية، إذ تشير مقاطع أخرى كثيرة من الكتاب المقدس إلى أنه يطلب ذلك في بعض الأحيان، لكن هذا يعني أن هذه ليست الأشياء التي يطلبها أولا وقبل كل شيء. فإذا كانت علاقتنا معه لا تحتوي إلا على مثل هذه الشعائر الخارجية، فإن الله لا يرضى بها. فالله ينظر إلى ما هو تحت السطح الخارجي، فهو ينظر إلى الدوافع الخفية وإلى اتجاه القلب. ما الذي يبحث عنه هناك؟ يقول لنا داود إنه يبحث عن الروح المنكسرة والقلب المنكسر والمنسحق. هذه كلمات غريبة على آذاننا هذه الأيام. ما معنى أن الله يريد الروح المنكسرة؟ هل يريد أن يهزمنا ويذلنا؟ لا، أنا متأكد أن هذا ليس هدفه. إذن ما هي الروح المنكسرة؟ أعتقد أنها روح وصلت إلى نهايتها تماما، فهو لا يقدم أي ادعاءات ولا يقدم أي حجج. لقد تم التخلي عن كل استقلال وكل إرادة ذاتية وكل بر ذاتي. مثل هذه الروح تتجه ببساطة وفقط إلى الله، ولا تثق في قدرتها الخاصة، ولكن فقط في رحمة الله اللامحدودة وغير المستحقة. إذا سمحنا له، فإن الله يعرف كيف يحدث انكسار الروح في كل واحد منا، فهو يعامل كل واحد منا كأفراد. إنه لا ينتهك شخصيتنا أبدا، إنه يستخدم فقط قدرا دقيقا من الضغط اللازم لتحقيق غايته، لأنه لا يذل من قلبه ولا يحزن بني الإنسان. سفر مراثي إرميا، الإصحاح 3، الآية 33. يا رب، افعل كل ما هو مطلوب في قلبي وحياتي حتى أتمكن من تقديم الذبائح التي ترضيك.

0: يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك. جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك. لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفاني الجميل كل أيام حياتي.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ذاك الذي يمسك العالم بقبضة يده ارتضى أن يولد في المزود الضيق الحقير، القديس جيروم. في الصوم ادخل إلى قلبك وافحصه بدقة لتعرف بأي أفكار وأوجاع هو يرتبط. القديس ثيوفان الناسك.

0: صلى عندما كان مهجورا، وصلى عندما كان حزينا، صلى عندما كان متعبا، وصلى عندما كان مسرورا. صلى من أجل الحزانة، من أجل الخطاة، وصلى من أجل المتعبين لكي يأتوا إليه. هذا هو إلهي. فعن يسوع أتحدث.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
2: Welcome to C'est la vie Radio.

0: أراهي من الخطية، فلست أعرف كلمة على مر العصور وكر الأجيال أرقت فكر الإنسان سواها، وشوهت جماله عداها، ودمرت سلامه مثلها، وحطمت شخصيته قدرها. فالخطية تلوث النفس وتدنس الفكر وتدمر الإرادة. إنها تدين الإنسان أمام عدالة الله كتابياً، وتطرحه تحت ثقل الديون عملياً. فالخاطئ مريض أخلاقياً يعيش في أصفاد عبودية إبليس زمنياً، وتحت قصاص الدينونة الإلهية أبدياً. وعلى قدر قسوة الخطية وسلطتها وسطوتها، كان خلاص المسيح في تبريره وتقديسه لأقذارنا، في تطهيره وتحريره ليقودنا. فهو يخلقنا خليقة جديدة، ويجعلنا نشارك الطبيعة الإلهية المجيدة، ويضمن بوعوده لنا الأبدية المباركة السعيدة. لقد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، إنه يخلص إلى التمام. نعم، فاد محب بالباب يقرع، فافتح له يا خائف فالخوف ينزع. هل أنت باراباس؟ يا صديقي، كيف يمكن لمنطق العقل أن يحكم، أو حتى للحس البسيط البريء أن يتكلم؟ وهل لميزان العدل أن يتزن، والمسيح وباراباس في كفتيه؟ لكن المخجل والمؤسف أن الجماهير التي شفى المسيح مرضاها وأقام موتاها وواسى وضمد جراحها ومسح براحتيه دموعها، وازنت وفاضلت فهتفت: ليس هذا بل باراباس، وكان باراباس لصا. والسؤال الحائر والمحير: هل أنت باراباس الذي لم يذكر أو يقدر أو يشكر يسوع الذي مات بدلا عنه؟ يا عزيزي، صلاتي إلى إلهي أن تقبل عمل المسيح المصلوب لأجلك، لتكون كالخاطئ الذي مات على الصليب عن شره، فتنشد مرنما وتشهد قائلا: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيى فيا. أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. وهكذا تتحول قصة الحب العجيب إلى اختبار مجيد فريد لشخص المسيح المصلوب المخلص الوحيد. فما أعظم القصة وما أروع الاختبار.
1: إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: It is always a delight for us to know that you are listening to this broadcast.
2: يسعدنا كثيرا أنكم عدتم للإصغاء إلينا في هذا البرنامج.
1: That is why we like to hear from you.
2: ولهذا يسعدنا أن نسمع أخباركم.
1: If you haven't written to us already, we'd like to hear from you.
2: إذا لم تكن قد أرسلت إلينا من قبل، يسعدنا أن تكتب رسائلك إلينا.
1: And if you are listening to this broadcast for the first time,
2: وإذا كنت تصغي إلى هذه السلسلة للمرة الأولى،
1: we have just started a series of messages on the first epistle of Peter.
2: فنحن قد بدأنا سلسلة من الرسائل حول رسالة بطرس الرسول الأولى.
1: In the last few messages, we saw how Peter was teaching us to count our blessings.
2: في الرسائل القليلة الماضية، رأينا كيف كان بطرس يعلمنا أن نعد بركاتنا.
1: And we called these the sevenfold blessings.
2: ودعونا تلك البركات البركات السبع.
1: What are these blessings?
2: ما هي هذه البركات؟
1: Let me recount them for you.
2: دعني أعدها لك مرة أخرى.
1: The blessing of election.
2: أولاً بركة الاختيار.
1: The blessing of the new birth.
2: بركة الولادة الجديدة.
1: The blessing of a living hope.
2: بركة الرجاء الحي.
1: The blessing of the inheritance that we have in Jesus Christ.
2: بركة الميراث الذي لنا في يسوع المسيح.
1: The blessing of God's protection.
2: بركة الحراسة الإلهية.
1: The blessing of suffering for Christ's sake.
2: بركة التجارب والأحزان والمعاناة لأجل المسيح.
1: And finally, Peter tells us about the blessing of the grace of God.
2: وأخيرا يخبرنا بطرس عن بركة نعمة الله.
1: Over the next few messages, we are going to learn how we must respond to these blessings.
2: وفي الرسائل القليلة القادمة سنتعلم كيف ينبغي أن نتجاوب مع هذه البركات.
1: In the Bible, the role of the Father is very, very important.
2: في الكتاب المقدس دور الأب مهم جدا في الفصل الذي سوف نتأمله اليوم.
1: Many television programs that are showing around the world devalue the role of fathers.
2: كثير من البرامج التلفزيونية التي تعرض حول العالم تقلل من شأن دور الأب.
1: It seems that movies and television have declared war on godly fatherhood.
2: ويبدو أن كثير من البرامج السينمائية والتلفزيونية قد أعلنت الحرب ضد أبوة الأتقياء.
1: Men in general and fathers in particular are often portrayed as not very wise.
2: فالرجال بصفة عامة والآباء بصفة خاصة يصورون غالبا على أنهم ليسوا حكماء.
1: In the past few decades, there seems to be an undeclared war on fatherhood.
2: في العقود القليلة الماضية يبدو أنه توجد حرب غير معلنة ضد الآباء.
1: My listening friends, here is the problem with this kind of thinking.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، هنا توجد المشكلة مع هذا النوع من التفكير.
1: When the idea of manhood and fatherhood is so distorted,
2: عندما تشوه وتحرف فكرة الرجولة والأبوة،
1: many men will lack the most basic understanding of what it is to be fathers in the image of the Heavenly Father.
2: فإن معظم الرجال سوف يفقدون أعظم أساس للفهم السليم لمعنى أن يكون الآباء على صورة الآب السماوي.
1: This troubles me greatly.
2: وهذا أمر يزعجني جدا.
1: Even some believing men and women and children are growing up with that distorted image in mind.
2: فحتى بعض الرجال والسيدات والأبناء المؤمنين ينمون وفي أذهانهم هذه الصورة المشوهة والمحرفة.
1: Institutions have displaced the father as a provider for his family.
2: حلت المؤسسات محل الأب في التكفل بشؤون عائلته.
1: Research is finding that the very core of our problems in society is the declining role of the father in the family.
2: ووجدت الأبحاث أن السبب الأساسي لمشاكلنا في المجتمع هو انحصار دور الأب في العائلة.
1: Someone said, until respect for fathers is restored.
2: قال أحدهم إلى أن يستعيد الآباء احترامهم.
1: Society will increasingly lose its sense of moral fiber, discipline, order, and genuine love.
2: فإن المجتمع سوف تتزايد خسارته في التماسك الأخلاقي والأدبي والنظامي وسوف يزداد افتقاده للحب الأصيل.
1: If this is important to society at large,
2: إذا كان هذا أمرا مهما للمجتمع بصفة عامة,
1: I want you to think how even more important it is for believers.
2: فإني أريد أنك تفكر في عظم أهمية هذا الأمر بالنسبة للمؤمنين.
1: My listening friends, I want you to listen to what I'm going to tell you very carefully.
2: أيها الأصدقاء المستمعون, أرجو أن تنصتوا جيدا إلى ما سوف أقوله لكم.
1: None of us can truly live a healthy Christian life without proper understanding of the fatherhood of God.
2: لا يستطيع أحد منا أن يعيش حياة مسيحية صحيحة حقا دون فهم صادق وسليم لأبوة الله.
1: And that's exactly what the Apostle Peter is saying here.
2: وهذا هو بالضبط ما يقوله الرسول بطرس هنا.
1: If you have a Bible, turn to 1 Peter chapter 1, verses 13 to 21.
2: إذا كان معك الكتاب المقدس, أرجو أن تتجه معي إلى الأصحاح الأول من رسالة بطرس, ومن العدد الثالث عشر إلى العدد الحادي والعشرين.
1: In verse 13, Peter said, therefore.
2: في العدد الثالث عشر يقول بطرس, لذلك,
1: circle that word.
2: ضع دائرة حول هذه الكلمة.
1: I'm going to give you a simple but basic principle of biblical interpretation.
2: سأقدم لك مبدأ أساسي بسيط في تفسير كلمة الله.
1: Whenever you see the word therefore,
2: كلما ترى كلمة لذلك,
1: you must find out why that word is therefore.
2: ينبغي أن تكتشف لماذا وجدت هذه الكلمة هناك؟
1: Therefore is used for a reason.
2: كلمة لذلك تستخدم لسبب.
1: We will look for that reason today.
2: وسوف نبحث عن هذا السبب اليوم.
1: After Peter tells us about all the blessings that we have in Christ Jesus,
2: بعد أن يخبرنا بطرس عن كل البركات التي لنا في المسيح يسوع,
1: then the first word he uses after this is the word therefore.
2: حينئذ تأتي أول كلمة بعد ذلك وهي كلمة لذلك.
1: Why is it there?
2: لماذا ذكرت هذه الكلمة هناك؟
1: Our clue is in the verses before it, that is verses 1 to 12.
2: مفتاحنا لحل هذا اللغز موجود في الآيات التي جاءت قبل ذلك من العدد الأول إلى العدد الثاني عشر.
1: Because of this sevenfold blessing,
2: بسبب هذه البركة السباعية,
1: therefore you should live in a certain way.
2: لذلك ينبغي أن تعيش بطريقة معينة.
1: Out of gratitude to his sevenfold blessing,
2: بسبب عرفانك بالجميل لهذه البركة السباعية,
1: you should therefore conduct your life in a way that is distinct from the way the rest of the world lives.
2: ينبغي لذلك أن تعيش حياتك بطريقة تختلف وتتميز عن الطريقة التي يعيش بها بقية أهل العالم.
1: Out of sheer thankfulness for these things,
2: بسبب محض الشكر لأجل هذه البركات,
1: therefore your behavior must be a reflection of your thankfulness for these things.
2: لذلك ينبغي أن يكون سلوكك هو بمثابة انعكاس شكرك لأجل هذه البركات.
1: Because of these blessings, therefore, your lifestyle must mirror your blesser.
2: بسبب هذه البركات, لذلك ينبغي أن يكون أسلوب حياتك مرآة تعكس بركاتك.
1: Your lifestyle, at the very least, should mirror your thankfulness for God's blessings.
2: أسلوب حياتك على الأقل ينبغي أن يكون مرآة تعكس بركات الله عليك.
1: Your attitude should not be get the blessings, keep the blessings, and then keep taking more blessings.
2: لا ينبغي أن يكون اتجاه تفكيرك هو الحصول على البركات والاحتفاظ بالبركات ثم طلب المزيد من البركات.
1: No.
2: لا.
1: Peter says that these blessings give you responsibility.
2: بطرس يقول إن هذه البركات تضع عليك مسؤولية.
1: You are under obligation because of these blessings.
2: فأنت تحت التزام بسبب هذه البركات.
1: Obligation to live a life that is worthy of your calling.
2: التزام أن تحيا حياة جديرة بدعوتك.
1: Obligation to live a life that is worthy of the name of Jesus whom you follow.
2: التزام أن تحيا حياة جديرة باسم يسوع الذي تتبعه.
1: The word therefore is there for a reason.
2: كلمة لذلك إذن موجودة لهدف.
1: I told you in the past message that our salvation is completely dependent on the grace of God.
2: قلت لك في رسالة سابقة إن خلاصنا يعتمد تماما على نعمة الله.
1: From beginning to end, our salvation is a result of the grace of God.
2: من البداية إلى النهاية خلاصنا هو نتيجة نعمة الله.
1: There are three stages for our salvation.
2: هناك ثلاث مراحل لخلاصنا.
1: The first stage,
2: المرحلة الأولى,
1: is when we recognize that we are sinners.
2: عندما نعرف أننا خطاة.
1: And our salvation is only possible through the death of Jesus Christ on the cross.
2: وأن خلاصنا يكون ممكنا فقط بواسطة موت المسيح.
1: The second stage,
2: المرحلة الثانية,
1: is when we walk daily conscious of our salvation.
2: عندما نسلك يوميا ونحن مدركون وواعون لخلاصنا.
1: The third stage,
2: المرحلة الثالثة,
1: is when our salvation is fulfilled in heaven.
2: عندما يتمم خلاصنا في السماء.
1: The day when we meet Jesus face to face in heaven.
2: في اليوم الذي نقابل فيه يسوع وجها لوجه في السماء.
1: All of these three stages of our salvation are totally dependent on the grace of God.
2: كل هذه المراحل الثلاث لخلاصنا تعتمد تماما على نعمة الله.
1: To save us, God the Holy Spirit opens our spiritual eyes.
2: فلكي نخلص يفتح الله الروح القدس عيوننا الروحية.
1: To save us, God the Holy Spirit brings us under conviction.
2: لكي نخلص الله الروح القدس يضعنا تحت تبكيت.
1: To save us, God the Holy Spirit sustains us as we walk with Jesus throughout our lives.
2: لكي نخلص الله الروح القدس يحفظنا ونحن نسير مع يسوع طوال حياتنا.
1: And then it is God the Holy Spirit who will take us into glory and assures us of that inheritance that we have in Christ.
2: وحينئذ الله الروح القدس سوف يأخذنا إلى المجد ويؤكد لنا الميراث الذي لنا في المسيح.
1: While all of these come to us by grace alone,
2: وبالرغم من أن كل ذلك يتحقق لنا بالنعمة وحدها,
1: yet the recipients of these blessings,
2: فإن المستقبلين لهذه البركات,
1: are under obligation to live a life of obedience.
2: ملتزمون أن يعيشوا حياة الطاعة.
1: Our obedience to the Father is our responsibility.
2: طاعتنا للآب هي مسؤوليتنا.
1: But that obedience does not spring from a morbid sense of duty.
2: لكن هذه الطاعة لا تنبع من إحساس مرضي بالواجب.
1: It is not the kind of obedience where it says, I've got to get this over and done with.
2: إنها ليست من نوع الطاعة التي تقول فيها إن هذا واجب علي أن أؤديه وأنتهي منه.
1: That obedience does not stem from a sense of some dreaded obligation.
2: تلك الطاعة لا تنبع من إحساس مخيف بواجب ملزم.
1: No.
2: لا.
1: That obedience does not arise from a need for a cumbersome religious ritual.
2: تلك الطاعة لا تنبع من الحاجة إلى طقس ديني ثقيل.
1: No.
2: لا.
1: That obedience comes out of sheer attitude of gratitude to God.
2: تلك الطاعة تأتي من مجرد اتجاه التفكير للعرفان بالجميل نحو الله.
1: It comes out of that place where you say, God, you have done all of this for me.
2: إنها تأتي من مجرد الشكر لله والإحساس بقولك يا رب أنت فعلت كل هذا لأجلي.
1: Now I want to do everything in my life in obedience to your word.
2: والآن أنا أريد أن أعمل كل شيء في حياتي في طاعة لكلمتك.
1: And this attitude of gratitude manifests itself in six different ways.
2: هذا الاتجاه للعرفان بالجميل يظهر نفسه بست طرق مختلفة.
1: And we're going to look at all of these over the next several messages.
2: وسوف نتأمل في هذه كلها في عدة رسائل قادمة.
1: Here is what Peter said.
2: وهذا ما قاله بطرس هنا.
1: Look with me at verses 13 to 21 of 1 Peter.
2: تأمل معي هذا الفصل مرة ثانية من العدد الثالث عشر إلى العدد الحادي والعشرين من رسالة بطرس الرسول الأولى.
1: In this sense of gratitude, thankfulness to God should make us alert.
2: هذا الإحساس بالعرفان بالجميل وبالشكر ينبغي أن يجعلنا يقظين.
1: Peter said,
2: قال بطرس,
1: Live your life being spiritually alert, not asleep.
2: عيشوا حياتكم صاحين روحيا وليس نائمين.
1: Secondly,
2: ثانيا,
1: he said, In gratitude and thankfulness to God, live your life in holiness.
2: قال بطرس, في عرفانكم بالجميل وفي شكركم لله عيشوا حياتكم في قداسة.
1: Thirdly, he said,
2: وثالثا قال بطرس,
1: In thankfulness to your heavenly Father, live a life in reverence to God.
2: في شكركم لأبيكم السماوي عيشوا حياتكم باحترام لله.
1: How do you show respect to God?
2: وكيف تظهر احترامك لله?
1: You show your reverence to God in your everyday life by how you walk and talk.
2: أنت تظهر احترامك وتوقيرك لله في حياتك اليومية بالكيفية التي بها تسلك وتتكلم.
1: Let's look at the first one.
2: دعنا ننظر الأمر الأول.
1: In thankfulness to your heavenly Father, be on your guard.
2: في شكرك لأبيك السماوي كن حذرا.
1: 1 Peter chapter 1 verse 13 says,
2: يقول بطرس في العدد الثالث عشر من الأصحاح الأول من رسالته الأولى,
1: Gird the loins of your mind.
2: منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين.
1: Now some of you might be asking,
2: والآن ربما يسأل بعض المستمعين قائلين,
1: What and where are the loins of my mind?
2: ما هي أحقاء ذهنكم وأين هي؟
1: There's not a scientist or a doctor in the world that could show you the loins of your mind.
2: لا يوجد عالم أو طبيب في العالم يمكن أن يريك مكان أحقاء ذهنك.
1: This is a word picture.
2: هذا مجرد تصور.
1: It is a metaphor.
2: إنه أمر مجازي.
1: What is Peter saying?
2: ماذا يقول بطرس هنا?
1: In Peter's time, people did not wear suits.
2: في أيام بطرس لم يكن الناس يرتدون بدلاً.
1: They wore long flowing kaftans.
2: ولكنهم كانوا يرتدون القفاطين الفضفاضة الطويلة.
1: Back then, they wore their kaftans everywhere they went.
2: في تلك الأيام كانوا يرتدون القفاطين في كل مكان يذهبون إليه.
1: But not all of the time.
2: ولكن ليس طول الوقت.
1: Wearing the kaftan is a sign of leisure.
2: ارتداء القفطان كان علامة وجود وقت فراغ.
1: It is a sign of relaxation.
2: كان علامة الاسترخاء.
1: It's a sign of taking it easy in life.
2: كان علامة الارتياح في الحياة.
1: When you are relaxed and taking it easy, a kaftan is great.
2: عندما تكون مسترخيا ومستريحا فإن القفطان يكون مقبولا.
1: But if you are going to work in the field as a farmer,
2: ولكن عندما تذهب للعمل في الحقول كفلاح,
1: or if you were going to fish like Peter did,
2: أو إذا كنت ذاهبا لتتصيد كما فعل بطرس,
1: or if you are going to war as a soldier,
2: أو إذا كنت ذاهبا للحرب كجندي,
1: you have to pull that garb and tuck it into your belt so you can be free to work or fight.
2: فإن عليك أن تسحب هذا الزي وأن ترفعه إلى وسطك وأن تشمر عنه حتى تصبح متحررا للعمل أو للمعركة.
1: That kind of leisurely dress is too cumbersome for a serious-minded worker.
2: هذا النوع من زي الاسترخاء يصبح عائقا لأي عامل جاد.
1: So they had to gird their loins.
2: ولذلك كان عليهم أن يمنطقوا أحقاءهم.
1: Tuck their flowing robes into their belts so they could do their work.
2: وأن يرفعوا ملابسهم المتهدلة إلى وسطهم حتى يستطيعوا أن يقوموا بأعمالهم.
1: Spiritually speaking, it works the same way.
2: وهذا المعنى يتناسب تماما مع التطبيق الروحي.
1: A flowing and relaxing mind is not good for serving the Lord.
2: فإن الذهن المتهدل المسترخي لا يصلح لخدمة الرب.
1: It is not good for the life of obedience.
2: هو لا يصلح لحياة الطاعة.
1: And you have to pull the garb of your mind.
2: فعليك أن تشد جلباب ذهنك.
1: You have to tuck it into your belt so you can be free to work.
2: عليك أن ترفعه إلى فوق حتى تستطيع أن تعمل بحرية.
1: So you can be free to fight.
2: وحتى تصبح حرا وأنت تحارب.
1: So you can be on the alert all the time.
2: وحتى تكون يقظا طوال الوقت.
1: Spiritually speaking.
2: ويمكن تطبيق هذا المعنى من الناحية الروحية.
1: That kind of leisure dress is too cumbersome for a serious-minded farm worker.
2: فذلك النوع من ملابس الراحة والاسترخاء يصبح مرهقا لذهن العامل الجاد.
1: The kind of leisure dress is too cumbersome for a serious-minded soldier.
2: ذلك النوع من ملابس الراحة والاسترخاء يكون مرهقا لذهن جندي جاد.
1: That kind of leisure dress is too cumbersome to use for work.
2: ذلك النوع من ملابس الراحة والاسترخاء يجعل من الصعب استخدامه للعمل.
1: It represents the flabby mind.
2: إنه يمثل الذهن المترهل الضعيف.
1: It is the life that just could not care less and is careless all the time.
2: هي حياة قليلة الاكتراث ومهملة طول الوقت.
1: It is the life that never takes the Christian faith seriously.
2: هي حياة لا تأخذ الإيمان المسيحي مأخذ الجد أبدا.
1: Peter is saying from a spiritual perspective.
2: يقول بطرس من منظور روحي.
1: It is the same way with the serious-minded believer who must be on guard.
2: إنها نفس الطريقة مع المؤمن جاد الذهن الذي ينبغي أن يكون صاحيا وحذرا.
1: The believer must tuck these flabby things out of his mind.
2: المؤمن ينبغي أن ينتزع هذه الأشياء المترهلة والضعيفة من ذهنه.
1: The truly grateful believer does not allow for flabby thinking.
2: المؤمن الشاكر حقا لا يفسح في ذهنه مكانا للتفكير الضعيف الضحل.
1: A grateful Christian is careful of what he or she reads.
2: المؤمن المعترف بالجميل رجلا كان أو امرأة حريص على الاهتمام بما يقرأ.
1: A thankful Christian is careful of what he or she sees.
2: المؤمن الشاكر حقا رجلا كان أو امرأة حريص على الاهتمام بما يرى.
1: A thankful Christian is careful of what he or she says.
2: المؤمن الشاكر حقا رجلا كان أو امرأة حريص على الاهتمام بما يقول.
1: A Christian who is counting his or her blessings.
2: المسيحي الذي يعدد البركات التي لديه رجلا كان أو امرأة
1: is not easily given to the flab of compromise.
2: لا يستسلم بسهولة إلى ضحالة المساومة بغية الحلول التوفيقية أو أنصاف الحلول.
1: A Christian who is counting his or her sevenfold blessing.
2: المسيحي الذي يعدد بركاته السباعية رجلا كان أو امرأة
1: is not given to indifference and self-indulgence.
2: لا ينحدر إلى عدم المبالاة أو التساهل أو الانغماس في الشهوات.
1: A Christian who's counting his or her blessing.
2: المؤمن الذي يعدد بركاته رجلا كان أو امرأة
1: is not given to idleness and gossip.
2: لا يمكن أن يستدرج إلى الكسل أو النميمة.
1: A Christian who's counting his or her blessing.
2: المؤمن الذي يعدد بركاته رجلا كان أو امرأة
1: does not just kill time by doing nothing for God or Christian growth.
2: لا يقتل وقته بمجرد ألا يعمل شيئا لله أو لأجل نموه المسيحي.
1: But the Christian who is counting his or her blessing is always alert.
2: المؤمن الذي يعدد بركاته رجلا كان أو امرأة هو دائما صاح ويقظ.
1: The dress of the believer's mind is tucked into the belt of spiritual discipline.
2: أحقاء ذهن المؤمن دائما ممنطقة بالانضباط الروحي.
1: A Christian who is counting his or her blessing.
2: المؤمن الذي يعدد بركاته رجلا كان أو امرأة
1: is always looking for opportunities to see to it that others share in the blessings.
2: يبحث دائما عن الفرص التي يراها لكي يشاركه الآخرون في البركات.
1: A serious believer is always looking for ways to be a blessing to

0: tune in next time when we will learn that we must not only gird our loins.
1: عندما تصغي إلينا في الحلقة القادمة ستتعلم كيف أننا لا ينبغي فقط أن نمنطق أحقائنا.
0: But we must practice self-control.
1: بل إننا ينبغي أيضا أن نمارس ضبط النفس.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921.

0: 4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: لما التاريخ يوصل للآخر في مجيء يسوع، الديمقراطية هتنتهي. هو هيحكم بقضيب من حديد، هيظهر في مجد، هيشع سلطان كامل، مفيش حد هيتحداه. هيقتل أعدائه بسيف حاد ويأسس حكومة عالمية مقرها أورشليم. كل ده جاي من صفحات من الكتاب المقدس، الكتاب اللي أثبت صدقه أكتر من مرة. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 7 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك راجع ينتصر.
3: بص على المكتوب في زكريا 13 وعدد 1: في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. مكتوب في آية 9: وأدخل الثلث في النار. بالمناسبة تلتين الناس هيتقتلوا في فترة الضيقة العظيمة. ده اللي مكتوب في آية 8. حاجات فظيعة هتحصل، لكن لاحظ في آية 9 مكتوب: وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب. هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول هو شعبي، وهو يقول الرب إلهي. ده بالضبط اللي كتبه بولس في رسالة روميا. وبكده كل إسرائيل، جيل من الشعب اليهودي اللي هيبقوا عايشين لما يسوع المسيح هيجي، هيؤمنوا بالمسيح وهيتطهروا من خطاياهم وهيدخلوا الملك الألفي، علشان في النهاية الله وعد إبراهيم ونسله وعود ما تحققتش لسه. يسوع جاي لجبل الزيتون، مجيء مدهش لكنه برضو عالمي. عشان كده احنا لازم نروح على انجيل متى. ولو انت فاكر في العظة اللي فاتت انا اتكلمت عن متى 24 لما كنا بنتكلم عن الضيقة العظيمة، لكن دلوقتي انا اخترتها من متى 24 وعدد 27. يسوع بيقول لو حد قال ان المسيح هنا ما تصدقهوش او ما تصدقهاش، وما تروحش حتى علشان تشوف الراجل، الشخص اللي بيقول انا المسيح. ما تروحش لما يتكلم، ما ينفعش حتى انك تسمعه، علشان لو كان هو المسيا الحقيقي مكتوب في آية 27: لانه كما ان البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه حيثما تكون الجثة فهناك تجتمع النسور. ده هيكون واضح أكتر بعد شوية قليلين. وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه، والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع رياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. إحنا بنتكلم عن حدث عالمي. الكتاب المقدس بيقول إن كل عين هتشوفه. دلوقتي إزاي ده ممكن يحصل؟ الناس قالوا طيب أنت عارف لو يسوع نزل على جبل الزيتون مش هتقدر تشوفه كل عين. طيب ممكن كاميرات التلفزيون تصور ده؟ أنا متأكد إنها ممكن تصوره، لكن ممكن البنية التحتية تكون اتعطلت ونكون من غير كهرباء. أنا ما أقدرش أثبت ده بطريقة كتابية، لكن أنا عايز أفكر بطريقة إن لما يسوع يبتدي يخرج من السماء، وده هيوضح أكتر في آية تانية، إن إشارة ابن الإنسان هتظهر. وطبعا العالم بيتقلب في كام يوم، هيستمروا في رؤية يسوع في كل عظمته وفي كل مجده وهو بيظهر وبيجي على الأرض. وبالمعنى ده لو ده حصل على مدى فترة زمنية كل عين هتشوفه زي ما الكتاب المقدس بيقول. لاحظ انه لما يجي هتحصل كل الاضطرابات دي في الطبيعة. الشمس هتظلم، طبعا القمر مش هيعطي نوره علشان القمر مش بيعمل حاجة غير انه بيعكس نور الشمس. نجوم السماء هتقع. احنا بنتكلم عن حدث كارثي مكتوب عندك هنا. وبعدين الكتاب المقدس بيقول إن قبائل الأرض هتبكي، وفيه اللي هيبكي علشان هم عرفوا إن يسوع هو المسيح زي ما قرينا في سفر زكريا من شوية. ممكن ناس تاني هيبكوا على خطيتهم ويؤمنوا بالمسيح، وناس تاني هيبكوا في ألم ويرفضوا يسوع، لكن كل قبائل الأرض هتعرف إن يسوع وصل بالجسد على كوكب الأرض وإنه نزل على جبل الزيتون اللي جنب أورشليم. دلوقتي هتلاحظ إنه بيقول إن الله هيبعت ملائكته علشان يجمعوا مختاريه، والملائكة دول اللي طلب منهم الله إنهم يجمعوا مختاريه طبعا فيه مؤمنين اللي كانوا مستخبيين في الكهوف أو كانوا في كل مكان، وشوية من الشعب اليهودي اللي بيؤمن دلوقتي بالمسيح. الملائكة دول الله بعتهم علشان يكونوا جامعي الله. كل ده شكله غريب علينا، غريب جدا عن مشاعرنا، لكن فكر فيه للحظة واحدة. في لوقا 16 لما العازر مات مكتوب ان الملائكة حملوا العازر لحضن ابراهيم، مكتوب ان الملائكة رفقته. انا افتكر ان لما المؤمنين يموتوا ممكن جدا انهم يشوفوا الملائكة اللي بتاخدهم للمكان اللي بيحددوا يسوع ليهم وهو الفردوس. عشان كده الملائكة اتبعتوا علشان يجمعوا مختاريه من كل انحاء العالم. المجيء الثاني، الظهور المجيد ليسوع، هو موضوع مدهش، لكن خليني اقول ان الظهور المجيد ليسوع مش مدهش وبس، لكن هو ظهور عالمي. زي ما البرق بيجي من جنب في السماء ويروح جنب تاني، دي هتكون إشارة ابن الإنسان، واللي أنا بفسرها على إنها مجيء يسوع المسيح نفسه. طيب دلوقتي إحنا وصلنا للآية اللي أنا وإنت أكيد مشاركين فيها، ولو عايز تعرف إحنا هنعمل إيه لو كنت مؤمن بالاختطاف قبل الضيقة، إحنا هنكون في السماء في فترة الضيقة. لكن اتخيل ده، إنت صديقي كمؤمن هتكون جزء من الظهور المجيد ده. من بين كل آيات الكتاب المقدس اللي بحبها أكتر من غيرها وهتخلي جسمك أشعر برضو، رؤية 19 هو المكان اللي عندنا فيه وصف تفصيلي أكتر لنفس الحدث، لمجيء يسوع، ونتعلم أنه حدث فيه انتصار عظيم جدا. لازم تشوف ده دلوقتي بعنيك. في رؤية 19 وعدد 11، وإحنا مدعوين أننا نستخدم خيالنا، وأنا هعلق على الآية في لحظة بعد ما أقراها. مكتوب: ثم رأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا، وبالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان كثيرة، وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، وهو متسربل بثوب مغموس بدم، ويدعى اسمه كلمة الله. والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض، لابسين بزا أبيض ونقيا، ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم، وهو سيرعاهم بعصا من حديد، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب. مفيش شك في مين اللي جاي على الأرض. دلوقتي خلينا نبص على الآية بدقة أكتر. وسيلة النقل هي حصان أبيض. هل إحنا لازم نفهمها بطريقة حرفية؟ ممكن لأ. يوحنا بيستقبل الرؤية دي وهيفهم من خلال الوحي ده إن اللي معانا هنا هو انتصار يسوع بكل تأكيد. يسوع منتصر انتصار كامل، عشان في الأيام دي كان الرومان كمنتصرين بيركبوا دايما على خيول بيضة. وأنا أفتكر أن في عهد يوليوس قيصر أنه كان مسموح له أنه يركب عربية بتجرها خيول بيضة. عشان كده اللي كان عايز يوحنا يفهمه لنا هو انتصار يسوع، ويوحنا صوره جاي على حصان أبيض منتصر انتصار كامل بسلطان ما فيه الشك. يبقى شفنا هنا حصان أبيض كوسيلة للنقل، اسمه الأمين والصادق. في أسماء كتير اتقالت على يسوع في الكتاب المقدس اللي نقدر نقتبس منها النهاردة. ليه الأمين والصادق؟ علشان قال إنه هيرجع، وهو رجع، هو قد كلمته. أمين. دونالد جراي بارنهاوس وهو قسيس من جيل تاني قال إن كان فيه خادم مش مؤمن كان بيزور واحدة ست في المستشفى كانت قربت تموت. انت عارف إن فيه خدام مش مؤمنين مش كده؟ وكانت متأكدة من دخول السماء لدرجة أن الخادم الشاب حس أن مسؤوليته أنه يحذرها من أنها مغرورة علشان هي مطمنة أنها تروح السماء. وقالت له: لما موت لو لقيت نفسي من الخاسرين الله هيخسر أكتر من اللي أنا هخسره. قال لها إزاي؟ قالت له أنا هكون خسرت روحي لكن هو هيخسر اسمه الصالح. في النهاية لو يسوع وعد بالحياة الأبدية للي بيؤمنوا بيه هو ممكن يتصدق؟ هي وعوده صدقة؟ هو أنت ممكن تعتمد على الوعود دي حتى لو الدينونة جاية؟ هو هيكون جنبك لما تموت علشان هو بيقول مش هسيبك أبدا ولا هنساك، ولو أمنت بي هتكون ليك الحياة الأبدية. قل لي هو هيقف معاك؟ أيوة أمين، هو أمين وصادق. دلوقتي خلينا ناخد نظرة على ظهوره. أوه بالمناسبة هتلاحظ أنه مكتوب وبالعدل يحكم ويحارب. افتكر أن كل حاجة في الآية دي على الرغم من أنها تبقى رهيبة جدا لكنه بار وصادق وعادل. دلوقتي لاحظ اللي مكتوب في آية 12 وعيناه كلهيب نار. احنا لازم نقف هنا، هي دي العينين اللي اتولدت في بيت لحم واللي كانت لازم تتأقلم مع النور الضعيف في المذود، هي دي العينين اللي بكت على مدينة أورشليم، هي دي العينين اللي مليانة رحمة اللي كلنا بنربطها بيسوع، لكن هي دي نفس العينين، دي عينين المسيح اللي قام من بين الأموات طبعا، لكن هو ده نفس يسوع اللي اتكتب عنه في العهد الجديد واحنا بنبص لحياته وموته ودفنه، هو نفس يسوع لكن دلوقتي عينيه زي لهيب النار. في مجيئه الناس هتقول الله ما شافش اللي كنت بعمله، أنا عملته في السر، وعينيه هتخترقهم وكلهم هيعرفوا أنه يقدر يشوف اللي جواهم. العينين دي بترمز أن يسوع كلي المعرفة، مفيش حاجة غابت عن نظره أو معرفته. الكتاب المقدس بيقول كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا.
2: يا صديقي وإحنا بنقرأ الأوصاف الكتابية دي عن مجيء يسوع المسيح لأورشليم وجبل الزيتون، دي حاجة صعبة إنها تتوصف بكل تأكيد، بس هنكون معاه لو عرفناه كمخلص لينا. علشان كده النهاردة بنشجعك على الإيمان بالمسيح والاستعداد لمجيئه القريب. شكرا لانضمامك لينا. النهاردة سمعنا جزء التاني من عظة بعنوان الملك راجع ينتصر، وهي سابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. لما يسوع يجي في مجد هيعمل كده وهو راكب على حصان أبيض ويدوس على معصرة خمر غضب الله القدير وسخطه. خليك معنا المرة اللي جاية علشان تعرف تفاصيل أكتر.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قدوس قدوس قدوس رب الصباغوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

تغير الظروف يدفع الناس لتغيير مواقفهم دون أن يشعروا بأنهم مذبذبين. حين تقنع عميلا ما بأن قرار شرائه لمنتج ما في الماضي كان صحيحا 100% لأنه في وقت الشراء كانت الظروف تبرر ذلك، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف بشكل كبير، الأمر الذي يبرر اتخاذ قرار مخالف مثل شراء منتج آخر، هذا يجعل العميل يشعر بأنه لا زال ثابتا على موقفه الأصلي لولا أن تغير الظروف هو ما أدى لتغير قراره الآن وليس هو نفسه. فالناس تحب أن تبدو ثابتة على مواقفها، هذا الأمر يزيد مع كبر السن.

الصليب قوة لا تقاوم، فالشياطين تهرب من صورته متى رسم بها علينا. الصليب لواء المسيح، والملائكة يحبون لواء ملكهم فيسرعون إلى من يرسمه ويعينونه، القديس أثناسيوس الرسولي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 سنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم

اهلا وسهلا بيكم بنات في حلقه جديده من برنامجكم اتيكيت. هتكون معاكم النهارده راندا بارتي. نفسي قوي اكمل معاكم الحلقه اللي قلناها المره اللي فاتت، كانت عن ترتيب المائده او ترتيب السفره، ازاي ارتب سفرتي باحتراف. كمان نفسي قوي النهارده اتكلم معاكم ازاي احضر السفره لو عندي عزومه على الغدا مثلا. ازاي احضر السفره لو مثلا في ناس جايلي على الغدا، معزومين عندي على الغدا، ناس كتير مننا بتحتاس بقى، وخصوصا لو بتبقى لسه عروسه جديده ومش عارفه الدنيا ماشيه ازاي. فهنمشي مع بعض بكل هدوء وسلاسه وتريث، وهنعرف ازاي نحضر مثلا غدا او عشاء لناس جايه عندنا. اول حاجه حضرتك هتعمليها بقى لما تصحي ايه الصبح بقى كده، هتعملي ايه؟ ممكن تجهزي الشوربه من الصبح، تمام؟ لو هتعملي مثلا شوربه خضار، شوربه لسان عصفور، ايه نوع الشوربه، هيبقى حلو قوي لو جهزتيها من الصبح علشان قبل ما يجي ميعاد الغداء يدوبك بس ايه تسخنيها وتحطيها على السفره. تاني حاجه ممكن تعمليها بعد ما تعملي الشوربه، ممكن كمان تجهزي السلطه. حلو قوي لو انت صحيتي الصبح بدري وعملتي الشوربه، ممكن تدخلي على السلطه. هتجهزي مثلا الخس تقطعيه وتقطعي شويه طماطم كده على شويه بصل مثلا في السلطه، على شويه ايه تاني، ممكن خيار على فلفل، يعني شوفي انت حابه السلطه اللي تعمليها ايه، سلطه خضراء، اي نوع سلطه تاني نفسك تعمليه، ده برضو ممكن تحضريه من الصبح مع الشوربه. لكن تاخدي بالك بلاش تحطي الليمون والملح على السلطه عشان السلطه ما تبص. ممكن نحط او نعمل كده قبل العزومه على طول. ممكن كمان بعد كده تجهزي سلطه بابا غنوج لو في ناس كتير بتحبها، وهتبقى حلوه قوي على سفرتك. يعني هتشوي البتنجان بدري وتهرسيه مثلا وقبل العزومه على طول، تحط برضو تضيف عليه بقى مكونات الطحينة والملح والخل، وشوفي انت بقى هتعمليها ازاي. تمام كده. بالنسبة بقى للفراخ واللحوم او الديك رومي او الحاجات اللي هو الطبق الرئيسي اللي هنعمله ايا كان نوع الاكل ايه، ده ممكن تجهزيه قبل العزومة بيوم. ده هيبقى حلو قوي لو ايه بقى عملتيه من امبارح وجيتي بس ايه قبل العزومه كده وقبل الغدا يعني سخنتيه وحطيتيه، ده هيريحك قوي في اليوم ده، لان انت بتبقي طبعا مجهوده اليوم كله، ترتيب الشقه ونظافه الشقه والاكل والحاجات دي كلها. فمفيش مانع خالص انك تعملي حاجات قبل العزومه بيوم. طب بالنسبه زي ما قلنا الطبق الرئيسي ده هنجهزه قبل العزومه بيوم ونغطيه بقى بورق الومنيوم لحد تاني يوم. خامس حاجة هتعمليها لو في مثلا هتعملي رز او محشي او الخضار اللي هتعمليه مع الطبق الرئيسي ده، ممكن تجهزيه في نفس اليوم قبل الغداء بس بوقت كافي عشان الوقت ما يسرقكيش، ويكون الاكل استوى وخد راحته في السوا كده، ما يبقاش الاكل ني معاكي. بالنسبة لطبق الحلو ممكن تعمليه في اليوم اللي قبل العزومة برضو عشان ما يزنقكيش في اليوم ده. واهم حاجه في الكلام ده كله خالص انك تعملي لنفسك جدول زمني. يعني ايه جدول زمني؟ يعني مثلا تجيبي ورقه وقلم كده محترمين وتكتبي فيهم ان انا هصحى مثلا من الساعه كذا وهبدا اعمل الشوربه من كذا لكذا، هبدا اعمل السلطه من الساعه كذا لكذا، الساعه مثلا مش عارفه ايه هعمل الطبق الرئيسي، علشان ايه بقى الوقت ما يسرقكيش وتحسي ان انت ان خلاص الناس قربت تيجي والاكل لسه مستواش، وطب اعمل الاكل ولا اعمل ايه، ولا اروح البس ولا اخد شاور ولا، فاهمه؟ فلازم تركزي ان انت تحطي جدول زمني لنفسك، ده هيبقى حلو قوي قوي ومش هيعمل اي عبء عليك. وبكده يبقى موضوعنا خلص. كان نفسي اقعد معاكم اكتر من كده بس للاسف وقتنا خلص. قابلكم في حلقه جديده من برنامجكم المفضل المميز اتيكيت. كانت معاكم راندا باتس. باي باي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. اخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا. أبوس إيديك، لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

ماذا كسر الذين يحزنونني ليدخلوا بي حتى إلى القبر؟ هناك أجدك قائما من الأموات فأقوم معك. لماذا يحطمني الأعداء باليأس؟ أنت مجدي ورافع رأسي. هشم يا رب أسنان الأشرار، أما نفوسهم فخلصها. القمص تدرس يعقوب ملطين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك، فأنت فعلياً تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه.

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي. فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

0: برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. الواحد ما يغير مكانه، مدرسته أو شغله، بيبقى خايف من الناس الجديدة اللي هيشوفها. أنا كنت عايش في بلد صغيرة في البحر الأحمر، ولما جت حرب 67 هاجرنا من بلدنا الصغيرة دي وجينا مصر القاهرة. يعني كان بقالي 9 سنين في نفس المدرسة، بنفس الزملاء، بنفس الفراشين، بنفس المدرسين تقريبا، نفس أتوبيس المدرسة بيعدي عليا، بنفس السواق، ونفس الناس اللي بيركبوا معايا حتى لو مش في فصلي. وفجأة سبت اللي متعود عليه ده ورحت مدرسة في القاهرة. وأنا في مدرسة القديمة كنت منطلق ومبسوط وأعرف الدنيا كلها. لما جيت مصر بقى لقيت نفسي منطوي ومن غير أصحاب، وخايف أقرب من زمايلي اللي في الفصل وأعمل صداقات جديدة. سألت نفسي، هو أنا خايف أتعرف على حد جديد ولا خايف إن أنا أترفض؟ طيب هو التعرف على ناس جديدة ساعات بيبقى صعب على بعض الناس زي ما كان صعب عليا؟ أنا غالبا كنت خايف من الرفض، لأن الرفض مهين وجارح، بحس إني بدون قيمة في عيون الناس، بحس إني ما استحقش. لو مش بلعب كرة حلو أكيد فريق الكرة مش هيقبلني، لو مش بلعب مزيكا حلو فريق المزيكا مش هيقول تعالى معانا، لو صوتي وحش مش هخش فريق الكورال. معنى كده إن القبول دايما مشروط، لازم أتقن حاجة معينة عشان أتقبل، وساعات بقدم تنازلات علشان أتقبل في شلة معينة. طب لو أنا مش بتقن حاجة معينة ولا عندي مواهب مطلوبة، أي حد يقبلني إزاي بقى؟ أحس إن أنا مرفوض وهبقى مش مبسوط من نفسي. الأمر مع ربنا بقى مختلف تماما، ربنا مش بيرفض حد أبدا. لازم نعرف إن ربنا هو الوحيد اللي قبوله غير مشروط، وإن قبوله مش بيحتاج لإتقان أي شيء غير الطاعة فقط. طيب يا ترى احنا علينا مسؤولية في موضوع القبول ده؟ علينا إن احنا نقبل بعض بدون شروط علشان نبتدي السلسلة. يعني إيه؟ يعني أنا أقبلك من غير شروط، وإنت تقبل واحد غيرك من غير شروط، وهو يقبل واحد غيره من غير شروط، فالدايرة توسع شوية. فنحاول بقدر الإمكان نخلي قبولنا للآخرين غير مشروط، زي ما ربنا بيحبنا وبيقبلنا من غير شروط.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.
0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. الواحد ما يغير مكانه، مدرسته أو شغله، بيبقى خايف من الناس الجديدة اللي هيشوفه. أنا كنت عايش في بلد صغيرة في البحر الأحمر، ولما جت حرب 67 هاجرنا من بلدنا الصغيرة دي وجينا مصر القاهرة. يعني كان بقالي 9 سنين في نفس المدرسة، بنفس الزملاء، بنفس الفراشين، بنفس المدرسين تقريبا، نفس أتوبيس المدرسة بيعدي عليا، بنفس السواق، ونفس الناس اللي بيركبوا معايا حتى لو مش في فصلي. وفجأة سبت اللي متعود عليه ده ورحت مدرسة في القاهرة. وأنا في مدرسة القديمة كنت منطلق ومبسوط وأعرف الدنيا كلها. لما جيت مصر بقى لقيت نفسي منطوي ومن غير أصحاب، وخايف أقرب من زمايلي اللي في الفصل وأعمل صداقات جديدة. سألت نفسي، هو أنا خايف أتعرف على حد جديد ولا خايف إن أنا أترفض؟ طيب هو التعرف على ناس جديدة ساعات بيبقى صعب على بعض الناس زي ما كان صعب عليا؟ أنا غالبا كنت خايف من الرفض، لأن الرفض مهين وجارح، بحس إني بدون قيمة في عيون الناس، بحس إني ما استحقش. لو مش بلعب كورة حلو أكيد فريق الكورة مش هيقبلني، لو مش بلعب مزيكا حلو فريق المزيكا

0: شيلة يعني ايه؟ يعني انا قبلك من غير شروط وانت تقبل واحد غيرك من غير شروط وهو يقبل واحد غيره من غير شروط، فالدايرة توسع شوية. فنحاول بقدر الامكان نخلي قبولنا للاخرين غير مشروط زي ما ربنا بيحبنا وبيقبلنا من غير شروط.
1: كنتم مع علمتني الحياة

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
2: وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخار وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخار وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخار، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخار أن يصنعه. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ هو ذا كالطين بيد الفخار، أنتم هكذا بيدي.

أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيبت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبل، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك، واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: ما تقول يا عم قاسم؟ لا يمكن أن يكون.
7: ما هو الذي لا يمكن أن يكون؟
6: ما تقولون أن المسيح يمكن أن يكون هو الله؟
8: لم نقل أنه يمكن أن يكون هو الله، بل نقول هو الله.
6: وهذا لا يمكن أن يكون، مستحيل.
9: هذا فعلا لا يمكن يا قاسم.
10: حكمتم وانتهى الأمر، فلماذا نتناقش إذن؟
8: لا يبدأ النقاش من حكم صدر أو قرار اتخذ،
6: بل يبدأ نرى الحيثيات.
7: وهل سنتبادل حيثيات أم نبحث عن أدلة واقتناعات؟
6: لا يمكن أن يولد الله من امرأة،
7: العذراء مريم،
6: مهما كان، حتى لو نزلت من السماء.
4: امرأة، والمرأة مهما كان في بعض التقاليد عار.
7: ياسر، ما هذا؟
6: هل ينحصر الله في رحم امرأة يتغذى على ما تهبه له وتتمخض وتتوجع وتلد الله ثم يرضع منها وينام في حجرها؟ الله، لا يمكن.
8: ولماذا تصرخ هكذا؟
6: ويعيش في بيت نجار ويمتهن النجارة ويركب جحش ابن أتان في تنقلاته ويأكل ويشرب ولا يجد له مكانا يسند فيه رأسه. ما هذا؟ هذا لا يمكن أن يكون.
10: هل انتهيت؟
6: أنا؟ نعم انتهيت.
10: وما هو سؤالك؟
6: كل ما قلت.
10: لا أجد فيما قلت في كل ما قلت سؤال.
9: حقا لا يوجد فيما قلت سؤال.
7: فعلا لم تسأل أي سؤال يا ياسر.
6: فماذا الذي قلت؟
8: اعتراض، رفض، إنكار،
10: استهزاء واستخفاف وسخرية.
6: أهذا ما قلت؟
10: نعم يا ابني، للأسف هذا ما يسلكه الكثيرون ممن يدعون البحث في علوم الدين.
8: يتطاولون ويشوهون ويتعدون على عقائد ومقدسات الغير
10: ومقدساتهم هم، كل ما يتصل بالله تبارك وتعالى. لكل مؤمن مهما كانت عقيدته أو ديانته هي مقدساته هو الخاصة.
6: لم أقصد يا عم قاسم، آسف.
9: لا أظن أن ياسر يسلك مسلك هؤلاء الذين يلوون الكلمات ويستعرضون قوتهم في استخدام عبارات التهجم والسخرية في وسب الغير.
7: ياسر فعالي فقط يا عم قاسم.
10: أنا لا أحتاج لمن يدافع عن ياسر أمامي، أنا أعرف دافعه تماما.
8: وما هو دافعه يا أبي؟
10: محبته لله وتقديسه للذات العليا، غيرته على إيمانه ورفضه أي شيء يمس صورة الله الجليلة عنده.
6: هذا صحيح يا عم قاسم.
10: فأنا أعذرك وأقدر دوافعك، ولو هدأت قليلا لأمكننا تناول الموضوع بتعقل وفهم، شأن المتحضرين من البشر.
6: أنا هادئ فعلا الآن، لقد زفرت كل ما كان داخلي من اعتراضات.
8: وكوب شاي سيزيدك هدوءا، ما رأيكم في ذلك؟
9: شكرا لك.

0: بعد أن هدأت النفوس وصفت وعدنا إلى نقطة البدء، كلنا آذان صاغية وقلوب سمحة ونفوس متعطشة للمعرفة.
1: وما هي نقطة البدء؟
2: كلام الله وكلمة الله.
3: وكلام الله الذي بين أيدينا نثق به ونستعين به أساسا لنقاشنا ومنطلقا لبحثنا.
4: وهو كذلك يا عم قاسم.
3: وكلمة الله المسيح، ما قاله وما أعلنه عن نفسه.
1: وهو كذلك يا عمي القاسم.
3: وحتى يكون كلامنا محددا واضحا لا تشوبه شائبة، نقرر أننا لا نعبد ثلاثة آلهة، والله سبحانه وتعالى ليس ثالث ثلاثة، وليس هو إلها واحدا له ثلاثة وجوه، بل هو الله الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد في ثلاثة أقانيم.
2: والمسيح يسوع الأقنوم الثاني في الثالوث اسمه المسيح، ولقبه المسيح أيضا، المسيا الممسوح منذ القديم، واسمه يسوع، ولقبه أيضا يسوع المخلص.
3: وهو ابن الإنسان الكامل في نسوته، إنسان كامل. لذلك يا ياسر انحصر في رحم امرأة وتغذى منها وولدته وأرضعته وعاش وعمل مع يوسف النجار وركب جحشا وأكل وشرب ونام، إنسان كامل، ابن الإنسان.
2: وهو ابن الله الكامل في لاهوته، إله كامل. يقول الوحي المقدس عنه في رسالة فيليبي أصحاح 2: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب.
3: لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.
4: فكيف يكون هو الله وتقول الآية رفعه الله أيضا؟
1: هل هو الله أم أن الله هو الذي رفعه؟
3: سنتناول ذلك كله خطوة خطوة.
0: لكن لماذا؟ لماذا؟
2: لماذا ماذا يا عم ياسين؟
0: لماذا يصبح الله إنسانا؟ لماذا لم يبقى هو الله العلي في سماء؟ لماذا يختار كما تقول الآية أن يأخذ صورة عبد ويصير في شبه الناس
1: ويضع نفسه ويموت؟
0: لماذا ذلك كله؟ لماذا يصبح الله إنسانا؟
3: لنفهمه، لنعرفه، لندركه. هناك أشياء يصعب علينا فهمها، مثل الحق، الصلاح، الجمال.
4: نفهم ذلك من الأشياء التي تظهرها، لا نعرف الجمال إلا من الأشياء الجميلة التي تعكس الجمال.
1: ونعرف الصلاح من الأشخاص الصالحين، والحق ممن يظهر الحق، وهكذا.
2: والله، كيف نعرف الله؟ وما الذي يجعلنا نفهم الله؟
0: ألا يكفي ما قاله الأنبياء عنه؟
2: وهل عرف الناس الله من أقوال الأنبياء؟
1: لا، لم يعرفوا.
3: نستطيع أن نعرفه حين يضع نفسه في صورة إنسان ويحيا بيننا.
4: لكن الإنسان محدود، كيف يظهر المحدود الله غير المحدود؟ وكيف يظهر الإنسان الفاني الله الأبدي؟
1: هذا صحيح، لا يمكن أن يظهر الله كاملا في الإنسان.
0: ظهور الله في الإنسان يساعدنا بعض الفهم، لا كل الفهم لله.
2: يقول بولس الرسول عن المسيح إنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا.
3: هذا سبب يا ياسين، والسبب الآخر هو أن الله سبحانه أراد أن يعبر الهوة التي تفصل الإنسان عنه. لابد من مصالح يعيد العلاقة بين الله القدوس والإنسان الخاطئ، ولا يستطيع ذلك إلا الله نفسه. الله يصبح إنسان،
0: لهذا نزل الله من السماء إلى الأرض.
2: نعم، لهذا نزل الله من السماء إلى الأرض.

0: أنه كما يؤكد الكتاب المقدس لم يره أحد قط.
1: يقول الرسول بولس إن الله وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه.
2: أراد النبي موسى أن يرى الله ولم يقدر.
3: لا يرى أحد الله ويعيش،
4: ولا يستطيع أحد أن يخبرنا من هو الله وماذا يشبه الله وما هي صفاته وسجاياه
0: إلا الله ذاته، وقد أعلن ذاته للإنسان منذ القديم بكلامه.
3: الله روح ولا شبيه له ولا مثل له أبدا.
4: نعرفه من صفاته.
2: وكيف نعرف صفاته؟
4: من أسمائه الحسنى.
3: كل صفات الله تحملها وتعبر عنها أسماؤه، ومن أسمائه نعرفه.
0: أما المسيح فهو صورة الله غير المنظور الذي فيه خلق الكل.
1: الله الغير معروف أصبح معروفا. عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، لذلك ظهر الله في الجسد ليعلن لنا ذاته، لكي نعرفه ونفهمه ونعبده. يقول الكتاب المقدس الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما،
2: تكلم الله إلى الإنسان بواسطة الرسل والأنبياء المرسلين منه،
3: هذا ليعرف الإنسان الله وليفهمه ويسمع صوته.
1: بعد ذلك جاءت مرحلة اتصال أوثق بالله. يقول الكتاب المقدس أنه بعد ذلك كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه
0: المسيح يسوع.
3: فالله يصبح إنسانا ليعرف نفسه للإنسان،
2: ليعرفنا الحق،
1: وليعيد الله العلاقة القديمة بين الله والإنسان،
0: العلاقة التي كانت تربط بين الله وآدم في الجنة
4: وانكسرت بعصيان آدم وعدم طاعته لله.
1: وجاء المسيح ليعبر الهوة. الله العظيم نزل إلى الإنسان الحقير السامي، عبر إلى الوضيع. لا يمكن أن يحدث العكس.
3: منذ القديم والإنسان يسعى ليصل إلى الله،
2: وهذا مستحيل. نسل الإنسان الخاطئ لا يمكن أن يصل إلى الله القدوس.
3: الظلام لا يتصل بالنور ولا يعبر إليه،
0: لكن النور يعبر الظلام ويمحوه.
1: وجاء الله كإنسان ليفدي الإنسان،

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: اشرح الفرق بين كلام الله كلمة الله. اشرح الفرق بين كلام الله كلمة الله.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

الفرح نور يجي عليه ولا يوم يطوله، وتلاقي بكراك انت حيشه

الماضي. هناك أناس كثيرون يخافون من الشغف لأنه يدمر في طريقه كل ما يتعلق بالماضي. لا تندم أبداً، فلو كان الماضي جيداً فهذا رائع، ولو كان سيئاً فهذه خبرة. انقسم العديد منا إلى قسمين، قسم يندم على الماضي وقسم يخشى المستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل. التحسر على الماضي كالركض وراء الريح. إن الذين لا يتعظون من أخطاء الماضي مكتوب عليهم تكرارها مرة أخرى. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر، فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيك. والآن يتعظم المسيح في جسده سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربحنا.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى،

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: لازلت أتابع في هذا البرنامج ما بدأت بالإجابة عليه في برنامج سابق، هو من هو النبي الصادق وكيف نعرفه؟ قلت إننا نعرف النبي الصادق من صدق رسالته ومن معجزته الحقيقية. أجرى المسيح معجزات، لكن هو في ذاته كان المعجزة، وكل معجزة قام المسيح بها كانت نابعة من داخله وتشير إليه. فعندما أشبع الجياع قال إنه هو نفسه خبز الحياة، وعندما فتح عيني المولود أعمى قال إنه نور العالم، وعندما أقام الميت قال إنه القيامة والحياة. نكتشف صدق النبي من صدق أصله. قال المسيح: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان. وبمحاولة كشف أصل النبي نستطيع أن نكتشف من يكون. فمنذ أن اختار الله إبراهيم خليله وضع النبوة في نسله إسحاق ويعقوب والأصباط، واستمرت شجرة النبوة تطرح من داخل هذه الأسرة. لذلك قال موسى لشعبه: يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. ويقول الرب: أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك يا موسى، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. وقد تحققت هذه النبوة في المسيح الذي بمجيئه اكتمل الوحي المكتوب، وفيه جاء الوحي المتجسد وانكشفت كل الأسرار والإعلانات بالفداء والقيامة. ونكتشف أيضا صدق النبي من ثمر رسالته. لئن كان أصل النبي شيئا يختلف عليه، إلا أن هناك علامة أخرى للنبي وهي ثمر الرسالة. قال المسيح: من ثمارهم تعرفونهم. هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ ويظهر ثمر أية نبوة من أمرين: الأمر الأول تعليم جديد يقدم أبعادا جديدة عن الله لم تكن معروفة من قبل، والثاني نوعية الأتباع الذين تجتذبهم هذه النبوة. فالنبي الحقيقي معه جديد عن جوانب شخص الله السرمدي، مع إظهار هذه الجوانب للإنسان: إظهار الله في عدالته ومحبته، معرفة الله بأكثر قرب وإدراك. فالله كما قدمه موسى كان أكثر وضوحا مما قدمه خليل الله إبراهيم، وكان النبي إيليا أوضح من موسى. ثم جاء النبي إشعياء ليعلن جانب الألم والأحاسيس والمشاعر في الله، فكان أكثر وضوحا. ثم جاء المسيح إعلانا كاملا نهائيا. لذلك فمقياس أي نبوة هو مقدار الجديد الذي تقدمه عن الله في علاقته بالإنسان. أما الثمر الثاني للنبوة الصادقة فهو نوعية التابعين. إذا أردت أن تدرك الفرق بين النبي الآتي من الله ومن يدعي النبوة فانظر إلى التابعين. التابعون هم ثمرة النبوة. الرسالة الحقيقية هي التي تدعو إلى اتساع الأفق بما يتناسب مع الفكر الإلهي، كما تدعو إلى الثقافة والتحضر والحب والأمانة. الرسالة الحقيقية هي التي تدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة لأنها معين نظيره. قل لي ما هي مكانة المرأة في أي مجتمع؟ أقول لك مدى تحضره أو تخلفه. إن الرسالة التي تفصل بين الدين والحضارة، بين ما هو روحي وما هو زمني، بين الطهارة الخارجية وطهارة الفكر، هي رسالة إنسانية من عند الناس وليست من عند الله. قال المسيح: من ثمارهم تعرفونهم، أي من مستوى الأتباع تعرف المعلم، من مستوى الشعب تعرف القائد، لأنهم ثمرت يديه. صانع الحضارة هو الدين، وبالرغم من أن بعض البشر رفضوا الدين، إلا أن القيم التي غرست فيهم من آلاف السنين ما زالت تترك آثارها عليهم، فهي سر تحضرهم ووجودهم كبشر أسوياء. نكتشف أيضا صدق النبي من توافق حياته مع تعاليمه. قال السيد المسيح: من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. كلمة النبي أو رسالته يجب أن ترتبط بحياته دون انفصام. كل الأنبياء في القديم عبروا عن رسائلهم بحياتهم وبأجسادهم. فمثلا كانت رسالة النبي إرميا أن يتحدث عن السبي الذي سيذهب شعبه إليه، فأتى بنير خشبي وضعه على كتفيه، وعندما حطم الملك النير الخشبي وضع نيرا من حديد سار به بين الناس، يتحدث عن الشعب الذي سيحمل النير في السبي. والنبي إيليا عاش متقشفا في الصحراء ليعبر عن رسالته. والنبي هوشع الكاهن تزوج امرأة زانية كما أمره الرب ليقدم صورة حية لمحبة الرب لشعبه رغم ضلاله، وكانت حياة النبي هوشع هي رسالته. لكن إذا جاء نبي يتحدث عن رسالة هو لا يعيشها، فهو منفصل تماما عن كلمته. فالنبي الذي يتحدث عن العدالة والنقاء والأمانة يجب أن يعيش هذه الصفات، والمسيح لم يعلم تعليما لم يعيشه هو أولا. ونكتشف النبي الصادق من تحدي رسالته لعوامل الهدم. الرسالة التي تقف شامخة رغم كل محاولات الهدم رسالة صادقة. الرسالة التي لا تخشى الانتقاد والتقييم المستمر في العهود المختلفة هي رسالة مؤسسة على الصخر. الرسالة الحقيقية لا تحتاج إلى حماية بشر في مواجهة النقد والتقييم. لرسالة المسيح 2000 عام تعرضت فيها لكل معاول الهدم والانتقاد، وما زالت حتى في البلاد المسيحية نجد الإذاعة والتلفزيون والصحافة تترك المجال بكل حرية لمن يريد أن ينتقد المسيحية أو الكتاب المقدس. لكن يبقى في النهاية التعليم الصحيح، فلا يصح إلا الصحيح. قال المسيح: كل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. إن كنت تريد أن تكتشف صدق رسالة أو نبوة اتركها للناس ينتقدونها يفسرونها يحللونها. إن صمدت للنقد واستطاعت أن تقاوم تكون رسالة صادقة من الله. لا تحاول أن تحميها برجال أو مال أو سلاح. الرسالة الصادقة قوتها في الحق الذي تحتويه. ونكتشف صدق النبي من نوعية السلطان الذي يتمتع به. بهتت الجموع من تعليم المسيح لأنه كان يتحدث بسلطان وليس كالكتبة. والسلطان هنا لم يكن سلطان قوة يرغم بها الناس على سماعه، ولا سلطان نفوذ، ولا سلطان كهنوت، فقد كان المسيح إنسانا بسيطا، لم يكن من الأسرة الكهنوتية، لم يكن زعيما يحمل سلاحا، لكنه كان يحمل سلطان الكلمة التي يتفوه بها، فهو كلمة الله. وقال: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. إنه يعرفنا ولذلك له سلطان علينا. وقف أحد المرنمين العظماء في حفل ضخم يرتل: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه، أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. فاستمع الناس إلى ترنيمه واستمتعوا به وصفقوا له. ثم وقف بعده مرنم آخر رنم فبكى الناس عند سماعه. وعلق أحد الجالسين: المرنم الأول يعرف كلمات المزمور جيدا، أما المرنم الثاني فيعرف رب المزمور. أيها المستمع الكريم، النبي الحقيقي هو الذي يعرف الله ويعرفنا الله. النبي الصادق هو الذي يأتي بشيء جديد يعيشه يحياه ويعلمه لتابعيه فيؤثر في حياتهم. لقد أعلن الأنبياء نبوات الكتاب المقدس بوضوح وعلى رؤوس الأشهاد، وكان النبي يعرف أنه إذا لم يتم شيء من نبواته عرض نفسه للتهلكة. ومن النبوات ما تحقق في الحال، ومنها ما تم ويتم في المستقبل. وكان تحقيق بعض النبوات في الحال دلالة على صدق النبي في باقي أقواله، ليرشدنا الله لنعرف من هو النبي الصادق.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

0: قال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيا.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط في خندق يجعلك حكيما. حين تقع لك مشاكل ومصاعب ومصائب، فالحكيم سيتعلم منها ويخرج منها أكثر علما وخبرة ودراية.

إن جعلت سرورك في بعض الأشياء التي توافق هواك الآن أو في أشياء أخرى زمنية فإنها سريعة التغير، وإن لم تتغير هي فأنت قابل للتغيير، فما تصر به اليوم يمكن أن تكرهه غدا. القديس أغسطينوس.

0: اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم حقيقه ام اسطوره. معانا ضيف حلقتنا دكتور ناجي زميل الكليه الملكيه للجراحين بانجلترا. اهلا بيك يا دكتور.
1: اهلا يا هايدي واهلا بكل المستمعين الاعزاء.
0: من خلال حلقاتنا في حقيقة أم أسطورة بنتكلم عن قضايا بنناقشها في الكتاب المقدس، هل هي حقيقية ولا أسطورة؟ وسؤالنا كان بيقول كده: الله بعد ما حصل الطوفان وعد نوح إن مش ممكن أبدا هيبيد الشعوب مرة تانية، لكن الحقيقة إحنا لغاية دلوقتي بنسمع عن شعوب تم إبادتها، فده معناه إنه اللي إحنا بنسمعه ده أسطورة، يا إما الله بيدي وعود ومش بينفذها. يعني إحنا بين حاجتين، الله بيوعد ومش بينفذ، أو إنها أسطورة وكده نطلع من حتة إنه الله وعد ومش بينفذ.
1: أنا عايز أضيف لك حاجة تالتة، إن إحنا نقرأ الميثاق اللي الرب قاله، وفي الميثاق ده الرب وعد إنه مش هيبيد كل نفس حية في العالم على بعضها بطوفان عالمي، لكن ده لا يستثني وجود طوفان محلي. عشان كده عايز أقرأ لك نص الميثاق ده كما هو مسجل في تكوين أصحاح 9 وفي عدد 11. الرب بيقول: أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان. فكلمة كل ذي جسد هي دي اللي بتوضح لنا أنه مش هيكون طوفان عالمي مرة تانية. وبعدين الرب أعطى علامة لهذا الميثاق وهو قوس قزح. فالفكرة أن الرب قال أن بعد ما كان في طوفان عالمي غرق العالم كله ما عدا اللي كانوا موجودين داخل الفلك اللي هو نوح وزوجته وأولاده الثلاثة وزوجاتهم والطيور والحيوانات اللي الرب أحضرها ليه،
0: أيوة.
1: بعد كده مش هيكون في طوفان عالمي مرة تانية، لكن ده لا يستثني وجود طوفان محلي في مكان لمكان آخر.
0: عالمي اللي هو كل العالم، كل زي ما عمل ساعة نوح.
1: بالظبط، كل الكون.
0: ده الوعد.
1: ده الوعد
0: اللي بالزبط. الله ذكر إنه مش هيعمل كده تاني في بالزبط. تكوين كام؟ معلش يا دكتور قولها تاني.
1: في تكوين أصحاح 9 وعدد 11. الميثاق ليه بنود كتيرة على فكرة، كل أصحاح 9 بيتكلم عن بنود الميثاق. وكلها جميلة جدا ومهمة. أنت عارفة إن الأكل بتاع الإنسان تغير بعد الطوفان، فالأكل الأساسي كان أكل نباتي. ونقرأ ده في تكوين أصحاح 1 من عدد 29 ل 31، إنه النبات كان هو مصدر الغذاء للإنسان والحيوان، لأنه ما كانش فيه قتل، ما كانش فيه موت قبل السقوط، فآدم ما كانش يقدر يذبح فرخة ويأكلها لأنه ما كانش فيه موت، فكان أكله مصدره نباتي. فالرب سمح بأكل الحيوانات المذبوحة ودمها يسيل بالكامل بعد الطوفان. فالطوفان ده غير حاجات كتيرة قوي، وغير في شكل الأرض، غير في فهمنا لتاريخ الحفريات، غير في الأحداث اللي حصلت والإيكولوجي اللي هو الجو والبيئة اللي كانت موجودة والعصر الجليدي اللي جاء بعدها. أمور كتيرة جدا صنعها الطوفان، علينا أن احنا ندرسها ونفهمها عشان نفهم كلمة الله الصادقة.
0: طب يا دكتور، حياتك قلت أنه من ضمن حاجات الميثاق أنه تحول الأكل كمان نفسه، تغير من نباتي لحيواني، فإيه السبب في كده؟
1: هو الحقيقة الأكل ما تغيرش، لأنه لازال الأكل النباتي قائم، ولكن يضاف إليه أن الأكل من الحيوانات المذبوحة اللي بيسال دمها بالكامل. دي إضافة الرب أضافها بعد الطوفان. الكتاب المقدس مش بيوضح سبب لكده، لكنه مجرد بند من بنود الميثاق. لكن في بعض الناس قالوا علشان الموارد ما كانتش كافية لكل الناس، فكان في احتياج لإضافة الطيور الطاهرة اللي ممكن يأكلوا منها والحيوانات الطاهرة اللي ممكن يأكلوا منها، بس ده مجرد رأي. لكن أنا بحب ألتزم قوي بالنص الكتابي وأقول لأنه ده البند اللي الرب قال عليه أنه هيسمح من بعد الطوفان أن تؤكل الحيوانات المذبوحة.
0: شكرا ليك جدا يا دكتور.
1: شكرا خالص يا هايدي.
0: عزيزي المستمع، دكتور ناجي قال لنا جملة مهمة قوي، قال أنه الحيوانات الطاهرة والحيوانات الغير طاهرة. والسؤال اللي هسيبه ليكم النهاردة: يا ترى الله بيخلق حيوانات طاهرة وحيوانات غير طاهرة؟ طيب لو هو فعلا خلق الحيوانات الغير طاهرة، ليه سمح ان الحيوانات دي تدخل فلك نوح؟ انتظر اجابتكم على السؤال ده، وكمان لو عندك اي سؤال او اي نقد بخصوص الكلام اللي سمعته النهاردة احنا بنرحب بيه جدا. استنون الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة ام اسطورة. كان معكم هايدي حنة.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-11-16-14.
3: باجي قدامك وانا مكسور محتاج لمعونتك يا سيدي، واثق هخرج بي

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مناجات. يا الله، أعلم يقينا أنك الخالق، لكن عقلي ليس مقتنعا أنك خلقتني لأكون عبدا لديك. عقلي ليس مقتنعا أنك خلقتني لتحركني مثل الدمية التي لا قرار لها أو إرادة. عقلي ليس مقتنعا أنك تعذبني في الحياة حتى لا تعذبني في الآخرة.
2: آهي من الخطية، فلست أعرف كلمة على مر العصور وكر الأجيال أرقت فكر الإنسان سواها، وشوهت جماله عداها، ودمرت سلامه مثلها، وحطمت شخصيته قدرها. فالخطية تلوث النفس وتدنس الفكر وتدمر الإرادة. إنها تدين الإنسان أمام عدالة الله كتابيا، وتطرحه تحت ثقل الديون عمليا. فالخاطئ مريض أخلاقيا، يعيش في أصفاد عبودية إبليس زمنيا، وتحت قصاص الدينونة الإلهية أبديا. وعلى قدر قسوة الخطية وسلطتها وسطوتها، كان خلاص المسيح في تبريره وتقديسه لأقذارنا، في تطهيره وتحريره ليقودنا. فهو يخلقنا خليقة جديدة، ويجعلنا نشارك الطبيعة الإلهية المجيدة، ويضمن بوعوده لنا الأبدية المباركة السعيدة. لقد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، إنه يخلص إلى التمام. نعم، فاد محب بالباب يقرع، فافتح له يا خائف، فالخوف ينزع. هل أنت باراباس؟ يا صديقي، كيف يمكن لمنطق العقل أن يحكم، أو حتى للحس البسيط البريء أن يتكلم؟ وهل لميزان العدل أن يتزن، والمسيح وباراباس في كفتي؟ لكن المخجل والمؤسف أن الجماهير التي شفى المسيح مرضاها وأقام موتاها وواسى وضمد جراحها ومسح براحتيه دموعها، وازنت وفاضلت فهتفت: ليس هذا بل باراباس، وكان باراباس لصا. والسؤال الحائر والمحير: هل أنت باراباس الذي لم يذكر أو يقدر أو يشكر يسوع الذي مات بدلا عنه؟ يا عزيزي، صلاتي إلى إلهي أن تقبل عمل المسيح المصلوب لأجلك، لتكون كالخاطئ الذي مات على الصليب عن شره، فتنشد مرنما وتشهد قائلا: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيا. أما من جهتي، فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. وهكذا تتحول قصة الحب العجيب إلى اختبار مجيد فريد لشخص المسيح المصلوب المخلص الوحيد. فما أعظم القصة، وما أروع الاختبار.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

ذاك الذي يمسك العالم بقبضة يده ارتضى أن يولد في المزود الضيق الحقير، القديس جيروم. في الصوم ادخل إلى قلبك وافحصه بدقة لتعرف بأي أفكار وأوجاع هو يرتبط. القديس ثيوفان الناسك.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السي دي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه معاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

0: C'est La Vie Radio and Passion Radio.
1: يسوع باركك من أجل الحقيقة ديت في سماء مفتوحة فوقينا أنك دفعت الثمن أنك تفتح السماء لينا يسوع أشكرك لأنك دخلت السماء بذبيحة نفسك دخلت السماوات الحقيقية بذبيحة نفسك بدم نفسك وجدت فداء أبدي يا رب لينا من بركك صلي يا رب أنك تفتح عينينا على الحقيقة ديت يا رب أنه لينا وصول يا رب للسماء للعرش إلى حيث أنت جالس أشكرك يا رب من أجل الفداء الأبدي اللي أوجدته لينا

الروح المنكسرة. لأنك لا تسر بذبيحة، وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى. ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. المزمور 51، الآيتان 16 و17. من خلال معاناته الشخصية توصل داود إلى فهم جديد لما يطلبه الله حقا من الإنسان. أولا، الله لا يهتم بالمظاهر الخارجية الممثلة هنا بتقديم القرابين والذبائح. هذا لا يعني بالضرورة أن الله لا يطلب أبدا أي شعائر دينية خارجية، إذ تشير مقاطع أخرى كثيرة من الكتاب المقدس إلى أنه يطلب ذلك في بعض الأحيان. لكن هذا يعني أن هذه ليست الأشياء التي يطلبها أولا وقبل كل شيء. فإذا كانت علاقتنا معه لا تحتوي إلا على مثل هذه الشعائر الخارجية، فإن الله لا يرضى بها. فالله ينظر إلى ما هو تحت السطح الخارجي، فهو ينظر إلى الدوافع الخفية وإلى اتجاه القلب. ما الذي يبحث عنه هناك؟ يقول لنا داود إنه يبحث عن الروح المنكسرة والقلب المنكسر والمنسحق.

هي كلمات غريبة على آذاننا هذه الأيام. ما معنى أن الله يريد الروح المنكسرة؟ هل يريد أن يهزمنا ويذلنا؟ لا، أنا متأكد أن هذا ليس هدفه. إذن ما هي الروح المنكسرة؟ أعتقد أنها روح وصلت إلى نهايتها تماما، فهو لا يقدم أي ادعاءات ولا يقدم أي حجج. لقد تم التخلي عن كل استقلال وكل إرادة ذاتية وكل بر ذاتي. مثل هذه الروح تتجه ببساطة وفقط إلى الله، ولا تثق في قدرتها الخاصة، ولكن فقط في رحمة الله اللامحدودة وغير المستحقة. إذا سمحنا له، فإن الله يعرف كيف يحدث انكسار الروح في كل واحد منا، فهو يعامل كل واحد منا كأفراد. إنه لا ينتهك شخصيتنا أبدا، إنه يستخدم فقط قدرا دقيقا من الضغط اللازم لتحقيق غايته، لأنه لا يذل من قلبه ولا يحزن بني الإنسان. سفر مراثي إرميا، الإصحاح الثالث، الآية 33. يا رب، افعل كل ما هو مطلوب في قلبي وحياتي حتى أتمكن من تقديم الذبائح التي ترضيك.

لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن منيرة ثابت. هي أول محامية في المحاكم المختلطة وأول فتاة جامعية تعمل بالصحافة. أصدرت مجلة الأمل بالفرنسية والعربية عام 1925، تبنت قضية حق المدرسات في الزواج مع الاحتفاظ بوظائفهن، ففي ذلك الوقت كانت المدرسة تفصل من عملها إذا تزوجت، ونجحت الحملة وأقرت وزارة المعارف هذا الحق.

بك وحدك أتبرر، وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقدني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني في حدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: اذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصاً على البيئة وتقليلاً للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديداً أعادوا استخدام المناشف حفاظاً على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.
1: قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello, listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: It is always a delight for us to know that you are listening to this broadcast.
2: يسعدنا كثيرا أنكم عدتم للإصغاء إلينا في هذا البرنامج.
1: That is why we like to hear from you.
2: ولهذا يسعدنا أن نسمع أخباركم.
1: If you haven't written to us already, we'd like to hear from you.
2: إذا لم تكن قد أرسلت إلينا من قبل، يسعدنا أن تكتب رسائلك إلينا.
1: And if you are listening to this broadcast for the first time,
2: وإذا كنت تصغي إلى هذه السلسلة للمرة الأولى،
1: we have just started a series of messages on the first epistle of Peter.
2: فنحن قد بدأنا سلسلة من الرسائل حول رسالة بطرس الرسول الأولى.
1: In the last few messages, we saw how Peter was teaching us to count our blessings.
2: في الرسائل القليلة الماضية، رأينا كيف كان بطرس يعلمنا أن نعد بركاتنا.
1: And we called these the sevenfold blessings.
2: ودعونا تلك البركات البركات السبع.
1: What are these blessings?
2: ما هي هذه البركات؟
1: Let me recount them for you.
2: دعني أعدها لك مرة أخرى.
1: The blessing of election.
2: أولا بركة الاختيار.
1: The blessing of the new birth.
2: بركة الولادة الجديدة.
1: The blessing of a living hope.
2: بركة الرجاء الحي.
1: The blessing of the inheritance that we have in Jesus Christ.
2: بركة الميراث الذي لنا في يسوع المسيح.
1: The blessing of God's protection.
2: بركة الحراسة الإلهية.
1: The blessing of suffering for Christ's sake.
2: بركة التجارب والأحزان والمعاناة لأجل المسيح.
1: And finally, Peter tells us about the blessing of the grace of God.
2: وأخيرا يخبرنا بطرس عن بركة نعمة الله.
1: Over the next few messages, we are going to learn how we must respond to these blessings.
2: وفي الرسائل القليلة القادمة سنتعلم كيف ينبغي أن نتجاوب مع هذه البركات.
1: In the Bible, the role of the Father is very, very important.
2: في الكتاب المقدس دور الأب مهم جدا في الفصل الذي سوف نتأمله اليوم.
1: Many television programs that are showing around the world devalue the role of fathers.
2: كثير من البرامج التلفزيونية التي تعرض حول العالم تقلل من شأن دور الأب.
1: It seems that movies and television have declared war on godly fatherhood.
2: ويبدو أن كثير من البرامج السينمائية والتلفزيونية قد أعلنت الحرب ضد أبوة الأتقياء.
1: Men in general and fathers in particular are often portrayed as not very wise.
2: فالرجال بصفة عامة والآباء بصفة خاصة يصورون غالبا على أنهم ليسوا حكماء.
1: In the past few decades, there seems to be an undeclared war on fatherhood.
2: في العقود القليلة الماضية يبدو أنه توجد حرب غير معلنة ضد الآباء.
1: My listening friends, here is the problem with this kind of thinking.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، هنا توجد المشكلة مع هذا النوع من التفكير.
1: When the idea of manhood and fatherhood is so distorted,
2: عندما تشوه وتحرف فكرة الرجولة والأبوة،
1: many men will lack the most basic understanding of what it is to be fathers in the image of the Heavenly Father.
2: فإن معظم الرجال سوف يفقدون أعظم أساس للفهم السليم لمعنى أن يكون الآباء على صورة الآب السماوي.
1: This troubles me greatly.
2: وهذا أمر يزعجني جدا.
1: Even some believing men and women and children are growing up with that distorted image in mind.
2: فحتى بعض الرجال والسيدات والأبناء المؤمنين ينمون وفي أذهانهم هذه الصورة المشوهة والمحرفة.
1: Institutions have displaced the father as a provider for his family.
2: حلت المؤسسات محل الأب في التكفل بشؤون عائلته.
1: Research is finding that the very core of our problems in society is the declining role of the father in the family.
2: ووجدت الأبحاث أن السبب الأساسي لمشاكلنا في المجتمع هو انحصار دور الأب في العائلة.
1: Someone said, until respect for fathers is restored.
2: قال أحدهم إلى أن يستعيد الآباء احترامهم.
1: Society will increasingly lose its sense of moral fiber, discipline, order, and genuine love.
2: فإن المجتمع سوف تتزايد خسارته في التماسك الأخلاقي والأدبي والنظامي وسوف يزداد افتقاده للحب الأصيل.
1: If this is important to society at large,
2: إذا كان هذا أمرا مهما للمجتمع بصفة عامة,
1: I want you to think how even more important it is for believers.
2: فإني أريد أنك تفكر في عظم أهمية هذا الأمر بالنسبة للمؤمنين.
1: My listening friends, I want you to listen to what I'm going to tell you very carefully.
2: أيها الأصدقاء المستمعون, أرجو أن تنصتوا جيدا إلى ما سوف أقوله لكم.
1: None of us can truly live a healthy Christian life without proper understanding of the fatherhood of God.
2: لا يستطيع أحد منا أن يعيش حياة مسيحية صحيحة حقا دون فهم صادق وسليم لأبوة الله.
1: And that's exactly what the Apostle Peter is saying here.
2: وهذا هو بالضبط ما يقوله الرسول بطرس هنا.
1: If you have a Bible, turn to 1 Peter chapter 1, verses 13 to 21.
2: إذا كان معك الكتاب المقدس, أرجو أن تتجه معي إلى الأصحاح الأول من رسالة بطرس, ومن العدد الثالث عشر إلى العدد الحادي والعشرين.
1: In verse 13, Peter said, therefore.
2: في العدد الثالث عشر يقول بطرس, لذلك.
1: Circle that word.
2: ضع دائرة حول هذه الكلمة.
1: I'm going to give you a simple but basic principle of biblical interpretation.
2: سأقدم لك مبدأ أساسي بسيط في تفسير كلمة الله.
1: Whenever you see the word therefore,
2: كلما ترى كلمة لذلك,
1: you must find out why that word is therefore.
2: ينبغي أن تكتشف لماذا وجدت هذه الكلمة هناك.
1: Therefore is used for a reason.
2: كلمة لذلك تستخدم لسبب.
1: We will look for that reason today.
2: وسوف نبحث عن هذا السبب اليوم.
1: After Peter tells us about all the blessings that we have in Christ Jesus,
2: بعد أن يخبرنا بطرس عن كل البركات التي لنا في المسيح يسوع,
1: then the first word he uses after this is the word therefore.
2: حينئذ تأتي أول كلمة بعد ذلك وهي كلمة لذلك.
1: Why is it there?
2: لماذا ذكرت هذه الكلمة هناك؟
1: Our clue is in the verses before it, that is verses 1 to 12.
2: مفتاحنا لحل هذا اللغز موجود في الآيات التي جاءت قبل ذلك من العدد الأول إلى العدد الثاني عشر.
1: Because of this sevenfold blessing,
2: بسبب هذه البركة السباعية,
1: therefore you should live in a certain way.
2: لذلك ينبغي أن تعيش بطريقة معينة.
1: Out of gratitude to his sevenfold blessing,
2: بسبب عرفانك بالجميل لهذه البركة السباعية,
1: you should therefore conduct your life in a way that is distinct from the way the rest of the world lives.
2: ينبغي لذلك أن تعيش حياتك بطريقة تختلف وتتميز عن الطريقة التي يعيش بها بقية أهل العالم.
1: Out of sheer thankfulness for these things,
2: بسبب محض الشكر لأجل هذه البركات,
1: therefore your behavior must be a reflection of your thankfulness for these things.
2: لذلك ينبغي أن يكون سلوكك هو بمثابة انعكاس شكرك لأجل هذه البركات.
1: Because of these blessings, therefore, your lifestyle must mirror your blesser.
2: بسبب هذه البركات, لذلك ينبغي أن يكون أسلوب حياتك مرآة تعكس بركاتك.
1: Your lifestyle, at the very least, should mirror your thankfulness for God's blessings.
2: أسلوب حياتك على الأقل ينبغي أن يكون مرآة تعكس بركات الله عليك.
1: Your attitude should not be get the blessings, keep the blessings, and then keep taking more blessings.
2: لا ينبغي أن يكون اتجاه تفكيرك هو الحصول على البركات والاحتفاظ بالبركات ثم طلب المزيد من البركات.
1: No.
2: لا.
1: Peter says that these blessings give you responsibility.
2: بطرس يقول إن هذه البركات تضع عليك مسؤولية.
1: You are under obligation because of these blessings.
2: فأنت تحت التزام بسبب هذه البركات.
1: Obligation to live a life that is worthy of your calling.
2: التزام أن تحيا حياة جديرة بدعوتك.
1: Obligation to live a life that is worthy of the name of Jesus whom you follow.
2: التزام أن تحيا حياة جديرة باسم يسوع الذي تتبعه.
1: The word therefore is there for a reason.
2: كلمة لذلك إذن موجودة لهدف.
1: I told you in the past message that our salvation is completely dependent on the grace of God.
2: قلت لك في رسالة سابقة إن خلاصنا يعتمد تماما على نعمة الله.
1: From beginning to end, our salvation is a result of the grace of God.
2: من البداية إلى النهاية خلاصنا هو نتيجة نعمة الله.
1: There are three stages for our salvation.
2: هناك ثلاث مراحل لخلاصنا.
1: The first stage,
2: المرحلة الأولى,
1: is when we recognize that we are sinners.
2: عندما نعرف أننا خطاة.
1: And our salvation is only possible through the death of Jesus Christ on the cross.
2: وأن خلاصنا يكون ممكنا فقط بواسطة موت المسيح.
1: The second stage,
2: المرحلة الثانية,
1: is when we walk daily conscious of our salvation.
2: عندما نسلك يوميا ونحن مدركون وواعون لخلاصنا.
1: The third stage,
2: المرحلة الثالثة,
1: is when our salvation is fulfilled in heaven.
2: عندما يتمم خلاصنا في السماء.
1: The day when we meet Jesus face to face in heaven.
2: في اليوم الذي نقابل فيه يسوع وجها لوجه في السماء.
1: All of these three stages of our salvation are totally dependent on the grace of God.
2: كل هذه المراحل الثلاث لخلاصنا تعتمد تماما على نعمة الله.
1: To save us, God the Holy Spirit opens our spiritual eyes.
2: فلكي نخلص يفتح الله الروح القدس عيوننا الروحية.
1: To save us, God the Holy Spirit brings us under conviction.
2: لكي نخلص الله الروح القدس يضعنا تحت تبكيت.
1: To save us, God the Holy Spirit sustains us as we walk with Jesus throughout our lives.
2: لكي نخلص الله الروح القدس يحفظنا ونحن نسير مع يسوع طوال حياتنا.
1: And then it is God the Holy Spirit who will take us into glory and assures us of that inheritance that we have in Christ.
2: وحينئذ الله الروح القدس سوف يأخذنا إلى المجد ويؤكد لنا الميراث الذي لنا في المسيح.
1: While all of these come to us by grace alone,
2: وبالرغم من أن كل ذلك يتحقق لنا بالنعمة وحدها,
1: yet the recipients of these blessings,
2: فإن المستقبلين لهذه البركات,
1: are under obligation to live a life of obedience.
2: ملتزمون أن يعيشوا حياة الطاعة.
1: Our obedience to the Father is our responsibility.
2: طاعتنا للآب هي مسؤوليتنا.
1: But that obedience does not spring from a morbid sense of duty.
2: لكن هذه الطاعة لا تنبع من إحساس مرضي بالواجب.
1: It is not the kind of obedience where it says, I've got to get this over and done with.
2: إنها ليست من نوع الطاعة التي تقول فيها إن هذا واجب علي أن أؤديه وأنتهي منه.
1: That obedience does not stem from a sense of some dreaded obligation.
2: تلك الطاعة لا تنبع من إحساس مخيف بواجب ملزم.
1: No.
2: لا.
1: That obedience does not arise from a need for a cumbersome religious ritual.
2: تلك الطاعة لا تنبع من الحاجة إلى طقس ديني ثقيل.
1: No.
2: لا.
1: That obedience comes out of sheer attitude of gratitude to God.
2: تلك الطاعة تأتي من مجرد اتجاه التفكير للعرفان بالجميل نحو الله.
1: It comes out of that place where you say, God, you have done all of this for me.
2: إنها تأتي من مجرد الشكر لله والإحساس بقولك يا رب أنت فعلت كل هذا لأجلي.
1: Now I want to do everything in my life in obedience to your word.
2: والآن أنا أريد أن أعمل كل شيء في حياتي في طاعة لكلمتك.
1: And this attitude of gratitude manifests itself in six different ways.
2: هذا الاتجاه للعرفان بالجميل يظهر نفسه بست طرق مختلفة.
1: And we're going to look at all of these over the next several messages.
2: وسوف نتأمل في هذه كلها في عدة رسائل قادمة.
1: Here is what Peter said.
2: وهذا ما قاله بطرس هنا.
1: Look with me at verses 13 to 21 of 1 Peter.
2: تأمل معي هذا الفصل مرة ثانية من العدد 13 إلى العدد 21 من رسالة بطرس الرسول الأولى.
1: In this sense of gratitude, thankfulness to God should make us alert.
2: هذا الإحساس بالعرفان بالجميل وبالشكر ينبغي أن يجعلنا يقظين.
1: Peter said,
2: قال بطرس,
1: Live your life being spiritually alert, not asleep.
2: عيشوا حياتكم صاحين روحياً وليس نائمين.
1: Secondly,
2: ثانياً,
1: he said, in gratitude and thankfulness to God, live your life in holiness.
2: قال بطرس, في عرفانكم بالجميل وفي شكركم لله عيشوا حياتكم في قداسة.
1: Thirdly, he said,
2: وثالثاً, قال بطرس,
1: in thankfulness to your heavenly Father, live a life in reverence to God.
2: في شكركم لأبيكم السماوي عيشوا حياتكم باحترام لله.
1: How do you show respect to God?
2: وكيف تظهر احترامك لله?
1: You show your reverence to God in your everyday life by how you walk and talk.
2: أنت تظهر احترامك وتوقيرك لله في حياتك اليومية بالكيفية التي بها تسلك وتتكلم.
1: Let's look at the first one.
2: دعنا ننظر الأمر الأول.
1: In thankfulness to your heavenly Father, be on your guard.
2: في شكرك لأبيك السماوي كن حذرا.
1: 1 Peter chapter 1 verse 13 says,
2: يقول بطرس في العدد 13 من الأصحاح الأول من رسالته الأولى,
1: Gird the loins of your mind.
2: منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين.
1: Now some of you might be asking,
2: والآن ربما يسأل بعض المستمعين قائلين,
1: What and where are the loins of my mind?
2: ما هي أحقاء ذهنكم وأين هي؟
1: There's not a scientist or a doctor in the world that could show you the loins of your mind.
2: لا يوجد عالم أو طبيب في العالم يمكن أن يريك مكان أحقاء ذهنك.
1: This is a word picture.
2: هذا مجرد تصور.
1: It is a metaphor.
2: إنه أمر مجازي.
1: What is Peter saying?
2: ماذا يقول بطرس هنا?
1: In Peter's time, people did not wear suits.
2: في أيام بطرس لم يكن الناس يرتدون بدلاً.
1: They wore long flowing kaftans.
2: ولكنهم كانوا يرتدون القفاطين الفضفاضة الطويلة.
1: Back then, they wore their kaftans everywhere they went.
2: في تلك الأيام كانوا يرتدون القفاطين في كل مكان يذهبون إليه.
1: But not all of the time.
2: ولكن ليس طول الوقت.
1: Wearing the kaftan is a sign of leisure.
2: ارتداء القفطان كان علامة وجود وقت فراغ.
1: It is a sign of relaxation.
2: كان علامة الاسترخاء.
1: It's a sign of taking it easy in life.
2: كان علامة الارتياح في الحياة.
1: When you are relaxed and taking it easy, a kaftan is great.
2: عندما تكون مسترخيا ومستريحا فإن القفطان يكون مقبولاً.
1: But if you are going to work in the field as a farmer,
2: ولكن عندما تذهب للعمل في الحقول كفلاح,
1: or if you were going to fish like Peter did,
2: أو إذا كنت ذاهباً لتتصيد كما فعل بطرس,
1: or if you are going to war as a soldier,
2: أو إذا كنت ذاهباً للحرب كجندي,
1: you have to pull that garb and tuck it into your belt so you can be free to work or fight.
2: فإن عليك أن تسحب هذا الزي وأن ترفعه إلى وسطك وأن تشمر عنه حتى تصبح متحرراً للعمل أو للمعركة.
1: That kind of leisurely dress is too cumbersome for a serious-minded worker.
2: هذا النوع من زي الاسترخاء يصبح عائقا لأي عامل جاد.
1: So they had to gird their loins.
2: ولذلك كان عليهم أن يمنطقوا أحقاءهم.
1: Tuck their flowing robes into their belts so they could do their work.
2: وأن يرفعوا ملابسهم المتهدلة إلى وسطهم حتى يستطيعوا أن يقوموا بأعمالهم.
1: Spiritually speaking, it works the same way.
2: وهذا المعنى يتناسب تماما مع التطبيق الروحي.
1: A flowing and relaxing mind is not good for serving the Lord.
2: فإن الذهن المتهدل المسترخي لا يصلح لخدمة الرب.
1: It is not good for the life of obedience.
2: هو لا يصلح لحياة الطاعة.
1: And you have to pull the garb of your mind.
2: فعليك أن تشد جلباب ذهنك.
1: You have to tuck it into your belt so you can be free to work.
2: عليك أن ترفعه إلى فوق حتى تستطيع أن تعمل بحرية.
1: So you can be free to fight.
2: وحتى تصبح حرا وأنت تحارب.
1: So you can be on the alert all the time.
2: وحتى تكون يقظا طوال الوقت.
1: Spiritually speaking,
2: ويمكن تطبيق هذا المعنى من الناحية الروحية.
1: That kind of leisure dress is too cumbersome for a serious-minded farm worker.
2: فذلك النوع من ملابس الراحة والاسترخاء يصبح مرهقاً لذهن العامل الجاد.
1: The kind of leisure dress is too cumbersome for a serious-minded soldier.
2: ذلك النوع من ملابس الراحة والاسترخاء يكون مرهقاً لذهن جندي جاد.
1: That kind of leisure dress is too cumbersome to use for work.
2: ذلك النوع من ملابس الراحة والاسترخاء يجعل من الصعب استخدامه للعمل.
1: It represents the flabby mind.
2: إنه يمثل الذهن المترهل الضعيف.
1: It is the life that just could not care less and is careless all the time.
2: هي حياة قليلة الاكتراث ومهملة طول الوقت.
1: It is the life that never takes the Christian faith seriously.
2: هي حياة لا تأخذ الإيمان المسيحي مأخذ الجد أبداً.
1: Peter is saying from a spiritual perspective.
2: يقول بطرس من منظور روحي.
1: It is the same way with the serious-minded believer who must be on guard.
2: إنها نفس الطريقة مع المؤمن جاد الذهن الذي ينبغي أن يكون صاحياً وحذراً.
1: The believer must tuck these flabby things out of his mind.
2: المؤمن ينبغي أن ينتزع هذه الأشياء المترهلة والضعيفة من ذهنه.
1: The truly grateful believer does not allow for flabby thinking.
2: المؤمن الشاكر حقا لا يفسح في ذهنه مكانا للتفكير الضعيف الضحل.
1: A grateful Christian is careful of what he or she reads.
2: المؤمن المعترف بالجميل رجلا كان أو امرأة حريص على الاهتمام بما يقرأ.
1: A thankful Christian is careful of what he or she sees.
2: المؤمن الشاكر حقا رجلا كان أو امرأة حريص على الاهتمام بما يرى.
1: A thankful Christian is careful of what he or she says.
2: المؤمن الشاكر حقا رجلا كان أو امرأة حريص على الاهتمام بما يقول.
1: A Christian who is counting his or her blessings.
2: المسيحي الذي يعدد البركات التي لديه رجلا كان أو امرأة
1: is not easily given to the flab of compromise.
2: لا يستسلم بسهولة إلى ضحالة المساومة بغية الحلول التوفيقية أو أنصاف الحلول.
1: A Christian who is counting his or her sevenfold blessing.
2: المسيحي الذي يعدد بركاته السباعية رجلا كان أو امرأة
1: is not given to indifference and self-indulgence.
2: لا ينحدر إلى عدم المبالاة أو التساهل أو الانغماس في الشهوات.
1: A Christian who's counting his or her blessing.
2: المؤمن الذي يعدد بركاته رجلا كان أو امرأة
1: is not given to idleness and gossip.
2: لا يمكن أن يستدرج إلى الكسل أو النميمة.
1: A Christian who's counting his or her blessing.
2: المؤمن الذي يعدد بركاته رجلا كان أو امرأة
1: does not just kill time by doing nothing for God or Christian growth.
2: لا يقتل وقته بمجرد ألا يعمل شيئا لله أو لأجل نموه المسيحي.
1: But the Christian who is counting his or her blessing is always alert.
2: المؤمن الذي يعدد بركاته رجلا كان أو امرأة هو دائما صاح ويقظ.
1: The dress of the believer's mind is tucked into the belt of spiritual discipline.
2: أحقاء ذهن المؤمن دائما ممنطقة بالانضباط الروحي.
1: A Christian who is counting his or her blessing.
2: المؤمن الذي يعدد بركاته رجلا كان أو امرأة
1: is always looking for opportunities to see to it that others share in the blessings.
2: يبحث دائما عن الفرص التي يراها لكي يشاركه الآخرون في البركات.
1: A serious believer is always looking for ways to be a blessing to someone else.
2: المؤمن الجاد دائما يبحث عن الطرق التي تجعله بركة للآخرين.
1: A serious believer is always looking as to how to share the word of God with someone else.
2: المؤمن الجاد يبحث دائما عن كيفية إشراك الآخرين معه في كلمة الله.
1: The serious believer, out of gratitude, does all of that.
2: المؤمن الجاد بدافع من الشكر والعرفان بالجميل يفعل كل ذلك.
1: And I am sorry that my time has run out.
2: ويؤسفني أن الوقت قد مر بنا.
1: So please tune in next time when we will learn that we must not only gird our loins.
2: عندما تصغي إلينا في الحلقة القادمة ستتعلم كيف أننا لا ينبغي فقط أن نمنطق أحقاءنا.
1: but we must practice self-control.
2: بل إننا ينبغي أيضا أن نمارس ضبط النفس.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
2: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: المسيح هيجي في مجده، مكتوب في سفر الرؤيا إصحاح 19 إنه هيجي وهو راكب على حصان أبيض، هتكون معاه جيوش السماء علشان يقضي على كل أعدائه، وهيحكم بقضيب من حديد ويدوس على معصرة خمر غضب الله القدير وسخطه. مفيش مفاوضات، مفيش محادثات سلام، دمار شامل بس، وبداية ملكوته على الأرض. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرقد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوزر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 7 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك راجع ينتصر.
3: هي دي العينين اللي اتولدت في بيت لحم واللي كانت لازم تتأقلم مع النور الضعيف في المذود. هي دي العينين اللي بكت على مدينة أورشليم. هي دي العينين اللي مليانة رحمة اللي كلنا بنربطها بيسوع، لكن هي دي نفس العينين. دي عينين المسيح اللي قام من بين الأموات طبعا، لكن هو ده نفس يسوع اللي اتكتب عنه في العهد الجديد، واحنا بنبص لحياته وموته ودفنه، هو نفس يسوع، لكن دلوقتي عينيه زي لهيب النار. في مجيئه الناس هتقول الله ما شافش اللي كنت بعمله، انا عملته في السر، وعينيه هتخترقهم وكلهم هيعرفوا انه يقدر يشوف اللي جواهم. العينين دي بترمز ان يسوع كلي المعرفة، مفيش حاجة غابت عن نظره أو معرفته. الكتاب المقدس بيقول كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. هتلاحظ أنه بيقول أنه لابس رداء مغموس بالدم. الرداء ده مش رداء بيرمز لموته، لكنه رداء مغموس بدم الدينونة زي ما بيوضح سفر إشعياء. اللبس المغموس في الدم بيرمز لحقيقة أن الدينونة جاية لكوكب الأرض، وهي دينونة شديدة جدا جدا. لكن دلوقتي أنا عايزك تلاحظ حاجة، أنا قلتلك إنك هتشارك في الحدث ده لو كنت مؤمن. لاحظ اللي مكتوب في الآية، والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا. مين هي جيوش السماء دي اللي واقفين في صفوف ولابسين كتان ناعم؟ لحسن الحظ مش لازم نخمن، هتلاحظ في بداية الإصحاح إنه كان بيتكلم عن عشاء عرس الخروف، واتكلم عن اللي كانوا واقفين في صفوف ولابسين كتان ناعم، وهو بيتكلم عن المؤمنين. هو بيتكلم عن اللي لابسين كتان أبيض علشان خطيتهم اتغطت بموت يسوع المسيح، وعشان كده كمان قادرين على المجيء مع يسوع، والكنيسة اللي اتخطفت للسماء دلوقتي جاية مع يسوع. وبص على الآية، أنا مش بخترع الكلام ده، إحنا معانا نفس وسائل النقل اللي مع يسوع نفسه، إحنا برضو جايين بخيول بيضة، رغم إن ممكن يكون المعنى ده رمزي. إحنا راجعين وجايين مع يسوع، إحنا بنشارك في انتصاره، إحنا بنتبعه في الانتصار، وهو نازل لجبل الزيتون وهو بيقتل كل أعدائه،